إثم، لأن الاعتذار والكلمة الطيبة بتمسح كل ألم وبتشفي كل جرح. وعاهد نفسك إنه ما تتكررش وما تكررش الخطأ مرة تانية. 38، لو اختلفتم وتشاجرتم ما تبعدوش عن بعضكم البعض في فراشكم، فده بيعمق الجفوة وبيصدع النفوس أكتر. 39، لازم تعرف إن المرأة ريحانة ومش قهرمان، وعامل زوجتك بأحسن وأجمل معاملة، فهي نفسك وهي مودتك وهي رحمتك وهي لباسك وزينتك. 40، افتكر إن الظلم قبيح ومكروه عند ربنا، والله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين، فإياك والظلم، من لا يريدك عليك ناصرا إلا الله. فلو نجيت بظلمك في الدنيا مش هتنجو من ظلمك في الآخرة، وإنت توقف بين يدي الله وتشتكي زوجتك عليك قدام ربنا لظلمك ليها. احترم إنسانيتها ومشاعرها زي ما تحب إنها تحترم إنسانيتك ومشاعرك، واعلم إن الحياة ممر قصير، فما تتخصموش من أجل دنيا فانية، وما تخربوش بيوتكم من أجل أنا شيطاني زائل. فكروا إزاي تسيبوا أثر طيب تحيوا بيه بعد مماتكم، حتى ما تموتوش مرتين. بارك الله فيكم، وكتب الله لكم أسرة سعيدة هنيئة ملؤها الاحترام والتضحية والإيثار فيما بينكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله في قلبك. وهنا بعض الحكم: البياض لا يعني الجمال، والسواد لا يعني القباحة، فالكفن أبيض ومخيف، والكعبة سوداء وجميلة، والإنسان بأخلاقه ليس بمظهره، ولو كانت الرجولة بالصوت العالي لكان الكلب سيد الرجال، ولو كانت الأنوثة بالتعري لكانت القردة أكثر الكائنات أنوثة. قبل أن ترفع عينيك وتطلب من الله المفقود، أنزل عينيك واشكره على الموجود. الحمد لله رب العالمين والشكر له. وهذه نصيحة ثمينة: أثث قبرك بأجمل الأثاث، الصلاة، الصدقة، القرآن، حب الخير للناس. بادر قبل أن تغادر. هل تعلم لماذا نحن نشعر بالضيق والحزن أحيانا دون أي سبب؟ هناك هرمون في الجسم يفرز خلايا على القلب عندما نلهى عن ذكر الله، ومن ثم تكون غشاء على القلب يسمى الران، ويسبب اكتئاب حاد وحزن وضيق شديد. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سنتكلم عن طرق تعينك وتعينني وتعيننا جميعا على ترك المعاصي، تعين الإنسان على ترك المعاصي. أولا الدعاء. الدعاء وهو أعظم دواء وأنفع علاج لكل بلاء. يا أيها التائب، يا أيتها التائبة، يا من يريد ترك الذنوب، ارفع إيديك للي بيسمع الدعاء وبيكشف البلاء، لعل الله أن يرى صدقك ودموعك وتضرعك، فبعينك وبيديك القوة على ترك الذنوب. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. المجاهدة. لا تظن أن ترك المعصية بيكون بين يوم وليلة، إن ذلك يحتاج إلى مجاهدة وصبر ومصابرة، لكن اعلم أن المجاهدة دليل على صدقك في ترك الذنوب. وربنا تبارك وتعالى بيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معرفة عواقب المعصية ونتائجها. إنك كلما تفكرت في النتائج المترتبة على الذنوب فإنك حينها تستطيع تركها. فمن عواقب الذنوب الهم والغم والحزن والاكتئاب والضيق والوحشة بينك وبين ربنا وغيرها من عواقب الذنوب.

البعد عن أسبابها ومأوياتها، فكل معصية ليها سبب بيدفع ليها ويقويها وبيساهم في الاستمرار فيها. ومن أصول العلاج البعد عن كل سبب بيقوي المرض. الحذر من صديق السوء، أيوة من رفيق السوء، خد بالك الحذر، لأن بعض الشباب عاوز يسيب المعصية لكن صديقه بيدفعه. وفي الحديث الصحيح المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. افتكر فجأة الموت، أيوة كل نفس ذائقة الموت. يا ترى اتخيلت ان الموت يمكن يجي لك وانت تبص للقنوات الفضائية؟ لو جالك الموت وانت نايم عن الصلاة ساعتها هتتمنى ايه؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. افتكر لما يحطوك على مغسلة الأموات، نعم يمكن في ناس دلوقتي يقولوا إيه بتفكرونا في الموت، سيبونا من الموت. لما يحطوك على السرير عشان يغسلوك وانت جثة هامدة ما بتتحركش وهم بيحركوك، هناك مش هتنفعك الذنوب ولا السيئات. افتكر لما بيحملوك على الأكتاف، يحملوك وانت جنازة، أيوة فيا سبحان الله قوتك راحت فين؟ شبابك راح فين؟ فين كبريائك؟ فين صحابك؟ أصدقائك؟ فين هم؟ محدش حينفعك إلا أعمالك الصالحة، هي دي اللي هتنفعك.

افتكر لما يحطوك في القبر. نعم يحطوك ولا يحطوني ولا يحطوا خلينا نفتكر ساعتها هناك رح يسيبك الأهل والأصحاب، لكن أعمالك هتدخل معاك في قبرك. فيا ترى إيه هي الأعمال اللي رح تكون معاك في قبرك؟ هل هي القنوات والملهيات والصور والمجلات؟ افتكر العرض على ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لو كنت عاوز إنك تسيب المعصية، افتكر المرور على الصراط، الجسر اللي بيتحط على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعرة. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. افتكر الميزان اللي بيتحط يوم القيامة، بتتوزن فيه الحسنات والسيئات، هو ميزان دقيق. فنضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. افتكر الحوض اللي يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم، طول شهر وعرض شهر، أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من المسك، اللي بيشرب منه شربة مش هيظمأ بعدها أبدا. لكن يمكن ذنوبك تمنعك من الشرب من الحوض ده، فسيب الذنوب دلوقتي.

كمان معرفة حقارة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإزاي إنك بتؤثر الدنيا الحقيرة على الآخرة الباقية اللي ملهاش نهاية؟ إزاي بتعمل معصية اللي ممكن إنها تحرمك من جنة عرضها السماوات والأرض؟ تصور جنة عرضها السماوات والأرض. الإرادة القوية لابد إنك تكون صاحب إرادة قوية عشان تقدر تكون قوي على ترك الذنوب والشهوات. افتكر اسم الرقيب، ايوه، وكان الله على كل شيء رقيبا. فربنا سبحانه وتعالى بيراقبك ويعلم بحالك وبيراقب تحركاتك ونظراتك وسمعك وقلبك، والله يعلم ما في قلوبكم. فلو دفعتك نفسك للذنوب فقول بنفسك: إن الله يراني، ربنا شايفنا، رب شايفني. أيوة، خد بالك، اوعك تكون من دول. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين أقوام من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم مثلكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم من الليل مثل ما لكم، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تذكر شهادة الجوارح عليك. افتكر يا أخي قبل ما تعمل أي معصية إن الجوارح اللي راح تعمل المعصية بأنها راح تشهد عليك وتفضحك، مش هنا لكن في أرض المحشر. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وافتكر كتابة الملائكة لأعمالك. الملائكة بتكتب أعمالك وأقوالك، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما بيخفاش عليهم أي شيء، وبتستمر الملائكة في كتابة أعمالك حتى تطلع روحك من الحياة. أيوة، وإلزم اللي بتنتفع برؤيتهم قبل كلامهم، لأن الإنسان بيتأثر باللي بيقعد معاه، والمرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، والقرين بالمقارن يقتدي. جالس التائبين من المعصية عشان يقولوا لك إزاي هم تركوها، لأن دول التائبين سبق إنهم عملوا المعاصي دي وسبقوك ليها وعرفوا نهايتها. ملي فراغك بأي شيء نافع من أمور الدنيا أو الدنيا المباح، سواء لعب أو رياضة أو زيارة ونحو ذلك، واعلم إن الفراغ سبب في بداية الضياع والانحراف، فلابد من الحرص على استغلال الوقت باللي ينفعك. أيوة، لابد من إيجاد البديل. فمثلا سماع الأناشيد الإسلامية النافعة والمؤثرة تعتبر بديل عن سماع الأغاني والموسيقى. طلب العلم، لأن العلم بينور لك الطريق وبتعرف به الخير من الشر. دور الأب في تسهيل المعاصي، فيجب على الأب أنه يساهم في تقليل المعاصي في البيت، وده بتطهير البيت من وجود أجهزة الفساد.
والحرص على تربية الأبناء التربية الصحيحة. وعلاقة الوالدين بالأبناء، فعلاقة المحبة والمودة والتفاهم بين الآباء والأبناء ليها دور كبير في تقليل الذنوب. الاستغناء عن الكماليات، أيوة استغنوا عن الكماليات، لأن الإسراف والتبذير والترف طريق الشيطان، والغنى من دوافع المعاصي. دور الدعاء في تقليل المنكرات، وليعلم الدعاة وفقهم الله إن لهم دور كبير في تقليل الذنوب بسبب اللي بيقوموا به من أنشطة دعوية. وكم من داعية كان سبب في منع معصية أو تخفيفها، وكم من برنامج دعوي كان سبب في هداية الشباب والبنات. التفكير في الفوائد المترتبة على ترك الذنوب، فمنها انشراح الصدر وسلامة الروح وصفاء النفس ومحبة ربنا والفوز بالجنة وغير كده. افتكر قصص الهالكين، نعم لو حدثتك نفسك بالذنوب افتكر دول الشباب اللي ماتوا على ذنوبهم. ده مات وهو بيعزف العود، وده مات وهو بيسمع شريط الغنى، والتاني مات وهو تارك الصلاة. مين ليهم دلوقت وهم في قبورهم؟ مين؟ العود هينفعهم ولا الأكورديون هينفعهم ولا أولاد الحارة هتنفعهم ولا حريم السلطان هينفعوهم؟ افتكر لا سمح الله لو كنت من أهل النار، أعاذنا الله منها، يوم تقلب في النار. قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. افتكر إن الجوارح من النعم، يا ترى افتكرت ده اللي فقد سمعه أو بصره أو إيده أو رجله؟ دول بيتمنوا إنه ترجع لهم جوارحهم عشان يستمتعوا بيها وعشان يستخدموها في اللي يرضي الله تعالى. لكنك يا أخي وإنت يا أختي ممن يبارزون الله بارتكاب الآثام بالجوارح دي، ففين شكر النعم؟ فين شكر النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ افتكر أنت ليه موجود، ساعتها تعرف الغاية من سبب وجودك. الغاية من وجودك هي العبادة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت ما اتخلقتش عشان تلعب ولا تمرح، عشان تعبد ربنا. يا ترى عملت كده ولا انت ضيعت حياتك في اللهو واللعب والرقص والغنى؟ الصدق مع الله، واعلم لان من صدق مع الله في ترك الذنوب ربنا هيشرح صدره ويفتح له ابواب التوبه. ايوه خلي والديك يدعو لك، لأن دعاء الوالدين مستجاب. وإنك لازم تعرف إن الشيطان عاوز إضلالك، وراح يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يعيدك للذنوب. فاستعذ بالله منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وترك كمان الصغائر، لأن اللي بيتساهل في ارتكاب الصغائر راح يوقع في الكبائر طبعا. وإلقاء
كل آثار الجاهلية، فلابد إنك تزيل كل اللي بقي من آثار الجهل من الذنوب، زي الصور، سواء صور المجلات أو صور النساء في الجوال وغيرها. يا مناس عندهم حاجات في الموبايل، يا ساتر. أخيرا اعلم إن الهداية ما بتجيك، لكن يلزمك إنك تدور عليها وتسعى لتحقيقها وتثبتها في قلبك. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين.

أحبتي الله، رح أحكي لكم قصة قصيرة جميلة بعنوان القصة بتتكلم عن أداء الواجب. في زمن في أحد البلاد كان هناك قاضي مشهور بالعدل والذكاء، وبسرعة انتشر خبر القاضي العادل في كل مكان، حتى وصل الخبر للملك، وبكده سعد الملك ليكون انه في مملكته قاضي حكيم بيقول بالحكم بين الناس بالعدل. قال الملك لأتباعه: أنا مش هكتفي باللي بسمعه عن القاضي ده، أنا عاوز إن أتأكد بنفسي من عدله وحكمته وأعرف طريقته في الحكم بين الناس. عشان كده لبس الملك ثوب راجل بسيط عشان يتنكر حتى محدش يعرفه، وركب حصانه وساب قصره ومشي في طريقه من غير حراس أو جنود. هو ماشي الحصان طبعا شاف الملك شحات بمد إيده للناس وكان بيسألهم يدوله حاجة صدقة. الملك أشفق على الشحات

المهم الملك هو ماشي شاف شحات بمد ايده وكان بيسألهم صدقة. الملك أشفق على الشحات وعشان كده طلب منه الملك انه يركب الحصان وراه عشان ينقله للمدينة. وبالفعل ركب الشحات ورا الملك هو ما يعرفش طبعا. ولما وصل الحصان للمدينة وفوق الملك واللي وراه قاعد الشحات، التفت الملك للشحات وقال له وصلنا المدينة، تقدر دلوقتي انك تنزل وكون حتى ما تقع.

واحتار الناس بينهم، ما عرفوش مين من الراجل من الرجالة اتنين صادق في كلامه. قال واحد من الناس يلا بينا للقاضي، هو اللي يقدر ان يحكم بينكم بالعدل. طبعا اخذ الناس الملك والشحات لدار القضاء، وكان القاضي قاعد بيحكم بين تانيين. ولما انتهى القاضي وقف الملك المتنكر قدام القاضي وحكاله حكايته طبعا القصة اللي حصلت مع الشحات. سمع الشحات كلام الملك وبعدين زعق وقال للقاضي الراجل ده حرامي وكذاب على الملك، الحصان حصاني وأنا ركبته معايا عشان أدله على الطريق. ساعتها القاضي قال لهم روحوا دلوقت وسيبوا الحصان عندي، بعدين ارجعوا بكرة الصبح. وبالفعل راحوا الاثنين انصرفوا، وحط القاضي الحصان في الاسطبل. وتاني يوم الصبح جه الملك هو متنكر طبعا هو والشحاد لدار القضاء، ولما وصلوا للقاضي وقف القاضي من مجلسه وقال لهم تعالوا ورايا. مشي القاضي ومشي وراه هما الاثنين، ولما وصلوا الثلاثة للإسطبل دخلوا كلهم وكانوا الحصان موجود هناك. بقيوا الثلاثة في الإسطبل من غير كلام بعض الوقت، بعدين رجع بيهم القاضي من جديد لدار القضاء. ساعتها حكم القاضي برد الحصان للملك، وأمر جنوده إنهم يجلدوا الشحاد ويحبسوه. أحجب الملك بالقاضي وراح له في المساء وسأله إزاي عرفت الحقيقة؟ رد القاضي قال له الأمر بسيط، لما دخلته معايا الإسطبل النهاردة الصبح أنا لاحظت إن الحصان قرب منك وبقى يشمك وبكده، وكان بيتمسح بيك بينما ما شفتوش بيبدي أي حركة نحو الراجل التاني. ساعتها أدركت وعرفت من غير شك إن الحصان حصانك. ابتسم الملك وقال أنت تعرف مين أنا؟ قال له القاضي لا، رد الملك قال له أنا الملك وجيت إليك متنكر لأتأكد من عدلك واختار مكافأة اللي أنت تحبها وراح اديها لك. رد القاضي قال له اعذرني ايها الملك انا مش هختار اي شيء، انما انا اؤدي واجبي. يا سلام، عجبتكم؟

بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما تبكيش على ذنوبك مين رح يبكي عليها؟ يا ترى كم مرة غسلت عيونك بالدموع؟ أيوة، كم مرة غسلت عيونك بالدموع؟ دموع الندم، دموع الحزن، دموع الخوف، دموع الرجاء. يا ترى دمعت عيونك على ذنوبك؟ دمعت عيونك على غيبتك؟ على نميمتك؟ على خيانة عيونك ولا عيونك؟ على تركك الصلاة؟ على النوم عن الصلاة؟ يا ترى غسلتيها قبل يوم الندم والحساب؟ غسلتيها قبل ما تنطق العينين؟ غسلتيها قبل ما تطلع الروح؟ يا ترى امتى؟ امتى كان آخر مرة دمعت فيها عينيكي؟ امتى كان آخر مرة غسلتيها من الذنوب والمعاصي؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي.

آه ثم آه ثم آه من القلوب الآسية. اسمعوا يا أصحاب الذنوب، عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول، ما النجاة؟ قال: امسك عليك لسانك، وليسع بيتك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عنه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ابكي قبل ما تشهد عليك الجوارح والأركان، ابكي قبل ما توقف في الموقف العظيم ده، وبعدين يقررك الملك العلام ويقول لك أو يقول لك: فاكرة ذنب كذا وكذا، فاكرة ذنب كذا، وانت مش لاقية مفر من السؤال. ابكي قبل ما يسألك ربك: ما كنتيش تظني ان حشوفك وانت بتعصيني؟ ما استحيتيش مني وانت بتتخبي عن اعين الناس وبتنساني؟ ابكي، فان العبد لما بيكون بين يدي سيده بيرحمه. ابكي، الطفل لو بكى رحمته أمه، هترحمه أمه طبعا، وربنا أرحم بنا من أمهاتنا، بل حتى من أرواحنا. ابكي وانت بتسجدي، وانت بتصلي، وانت في خلوة مع نفسك، لما بتكوني قاعدة وحدك عيطي، اشكي، عيطي، ابكي. ما أحلى دموع التوبة، وقد إيه هي لذيذة بعد صلاة الفجر والنياس، والناس نيام، وانت لوحدك في مصلاك أو في المسجد، راجع نفسك، راجع ذنوبك. كلنا خطأون، لكن خير الخطائين مين؟ التوابون. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، وأذن لا تسمع، ونفس لا تشبع. اللهم ارحمنا، فأنت خير الراحمين.

وإلى هنا أحبة الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس بإذن الله تعالى إذا كان في العمر البقية. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقاء جديد مع حلقة من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة اليوم قول لأحد الصحابة اسمه أنس بن النضر رضي الله عنه، قال: الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. هذا القول لهذا الصحابي الجليل له سبب، وهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عندما قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال أنس بن النضر: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. نرجو من سماحة الدكتور أن يشرح لنا هذه الحادثة في إطارها التاريخي لو سمحتم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حول هذا الحديث عدة ملحوظات لا بد من المرور بها. في البداية، أولا، تعود الناس أن يكون الحديث من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنهم يظنون أن الحديث لا يكون إلا مرفوعا، أي منتهيا إلى رسول الله. والحق عند أئمة المحدثين أن الحديث يمكن أن يكون من لفظ رسول الله فهو مرفوع، ومن لفظ الصحابي كما هنا فهو موقوف، أو من لفظ التابعي وهو حينئذ مقطوع. موقوف أي موقوف على الصحابي، بمعنى أن الصحابي هو يتكلم، قد يكون كلامه مقاربا لشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سابق، فصاغه صياغة كما تصور أنها تحلو له أو تناسب. لكن ربما يكون أيضا معنى رآه من جملة ما رآه من تصورات بعد أن كان في مدرسة سيد الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. إذن الملحوظة الأولى أننا أردنا من مثل هذا الحديث أن يعرف المسلمون أن هناك حديثا موقوفا، فالكلام الذي نتكلم عليه هو قول أنس بن النضر عم أنس بن مالك، لأن أنسا هو ابن مالك، ومالك هو مالك بن النضر، وأنس بن النضر صادف أن اسم العم كاسم ابن أخيه. أنس بن النضر هو الذي قال هذه الكلمة، قال: الجنة، الجنة يعني الجنة مطلوبي، أو مطلوب الجنة، هذا على رواية الرفع وهي الأكثر، وبعضهم رواها الجنة يعني أريد الجنة، كأنما يغري نفسه بالجنة، كأنما يتصور الجنة، أريد أن أستحضر الجنة، كأنما يظن أنه إذا وجد أحدا هذا الجبل القريب، إذا وجد أن هناك من يقاتل من يجاهد في سبيل الله جهادا مبرورا، فسوف يكون مع الأبرار من الشهداء، إذن سيكون في الجنة. فهو يريد أن يرى الجنة وأن يستحضرها من الآن، ولذلك بسرعة قال هذا الكلام ونهد إلى القتال، أي أسرع وبادر إليه فقاتل حتى قتل. إذن الجنة، الجنة أو الجنة ورب الكعبة، هنا يبدأ كلامه، إني أجد ريحها، أجد رائحتها الزكية العطرة من دون أحد، أي أقرب مكان من هذا الجبل الذي يحبه الله ورسوله كما ورد في حديث من أحاديث رسول الله. لما قال هذا الكلام أنس بن النضر؟ قاله في الحقيقة لسعد بن معاذ، ولذلك قرأتم الآن علينا يا سعد بن معاذ، يجوز يا سعد بن معاذ، ولكن الأفصح قطعا كما قرأتموها يا سعد يا ابن معاذ، يعني يا سعد يا ابن معاذ، يا سعد بن معاذ، قال له لأنه وجده فارا. إذن ينبغي أن نفهم منها أشياء تتعلق بغزوة أحد. ذاك هو السبب الذي يحملنا على أن نرى في مثل هذا الحديث الموقوف ما يغرينا بالحديث عن أحد، لا لكي نقول وقعت هكذا وحدث كذا وكيف، فهذه تحتاج إلى وقت طويل، ولو استغرقنا فيها ليالي وأياما لا ساعة ولا نصف ساعة لما وسعنا أن نتحدث عنها بتفصيلاتها. نحن طبعا سنتوقف عند مقامات، مواقف، أحوال، أشياء تذكرنا بهذا الماضي العظيم وتذكرنا بفكرة الجهاد. وكلما كانت هنالك غزوة إسلامية، ولا سيما إذا وقعت في شهر رمضان، في شهر القرآن، في الشهر الذي كان كله انتصارات المسلمين، نحن نريد أن نتذكرها. إذن قالها لمن؟ قالها لسعد بن معاذ. لماذا؟ لأنه أول من استقبل سعد بن معاذ، أي أول من رآه استقبله سعد، وهو استقبل سعدا، لكنه استقبل سعدا ورآه يفر من المعركة. لماذا؟ لأن المسلمين انكشفوا. هذا الرجل لم يتح له، هذا الصحابي الجليل أنس بن النضر، لم يتح له أن يحضر غزوة بدر الكبرى التي كانت فيصلا بين الحق والإيمان، بين الحق والكفر، بين الحق والإيمان والباطل والكفر في جانب آخر. فإذا هو يأتي معتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا، لئن الله أشهدني
1: قتالا
2: لا يرين الله. أيضا وردت لا يرين الله، يعني لا يظهرن الله ما سوف أكون قادرا على صنعه، يعني سأبلي بلاء حسنا في القتال عوضا عن غيابي في غزوة أحد. ولكن القراءة المشهورة هي التي قرأتموها، وهي المكتوبة هنا التي كانت يعني موجودة، هي لا يرين، يعني أن الله يطلع على ذلك، فالله يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يقول إذن إنه لما انكشف المسلمون يوم أحد، جاءت المناسبة التي كان يشتاق إليها، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. من هؤلاء الأوائل؟ أوائل الصحابة الذين فروا منهم سعد بن معاذ، لأن كثيرين منهم يوم ذاك انكشف المسلمون يوم أحد ففروا، خاصة بعد أن عصى بعض الذين كانوا في الشعب أوامر القيادة النبوية، وإذا هم يذهبون لتلقي الغنائم وتلهوا بها عن المعركة، فكر عليهم خالد بن الوليد كما هو معروف، وكان مكان، وانقلب النصر شبه هزيمة أو نكسة. ويقول وأبرأ إليك، هنا بالأول أعتذر والآن أبرأ، يتبرأ مما فعل هؤلاء، أي مما فعل المشركون، لأن المشركين أتوا أعمالا طبعا منكرة في مقاومتهم رسول الله. إذن هذه الكلمة تشير إلى أنه يستحق كما قال كثير من العلماء أن يكون سبب نزول آية ما بشأنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لأنه بعد أن قال هذه الكلمة لسعد ذهب إلى المعركة فظل يضرب ويقاتل حتى قتل وإذا هو فيه وجدوا فيه كما يقول ابن أخيه أنس بن مالك في أكثر من 84 ضربة بالسيف وطعنة وطعن بالرمح وإلى آخره ومثل به المشركون فبعد هذا كله لم يعرفه من كل القوم إلا أخته من بنانه من شدة تمثيل المشركين فيه هذه هي خلاصة الرواية التي تدعونا إلى الحديث طبعا عن أحد إذا أحببتم
1: إذا عدنا إلى مسألة رغبة هذا الصحابي الجليل بالقتال بعد أن فاته الاشتراك في غزوة بدر فنرجو توضيح لماذا كان كانت هذه الرغبة وهذا الدافع لديه بالاشتراك في قتال جديد بعد أن فاته القتال الأول
3: القتال الأول في غزوة بدر لم يخرج له كل المسلمين للسبب المعروف وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج طالبا قافلة بني أبي سفيان ولذلك أكثر المسلمين ظنوا أنه لن يجد قتالا وبالتالي لا حاجة للخروج فلما وقع القتال وانتصر المسلمون ذلك الانتصار الرائع وارتفعت راية الإسلام بشكل قوي ونال المشتركون في بدر الفضيلة الرائعة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عدة مرات لعل الله اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم لذلك المسلمون الذين حرموا من المشاركة في يوم بدر أصبحوا يتلهفون إلى معركة أخرى يقدمون فيها دماءهم لله عز وجل لعلهم يحوزون تلك الفضيلة التي حازها المشتركون في بدر وقد حصل هذا لعلنا ننتقل للحديث عن غزوة أحد حصل هذا بعد سنة لأن المشركين في قريش أرادوا أن يثأروا من تلك الهزيمة فبعد سنة جمعوا جموعهم وأقصى ما يستطيعون وتوجهوا إلى المدينة المنورة للانتقام الرسول عليه الصلاة والسلام كعادته استشار أصحابه وكان حريصا على أن يبقى هو والمسلمون في المدينة المنورة يدافعون عنها لكن الشباب المتحمس وهم الأكثرية وخاصة من لم يشترك في القتال يوم بدر ألحوا على رسول الله للخروج حتى لا يظن العدو أنهم جبنوا عن ملاقاته فلما رأى رسول الله أن أكثر الناس يريدون الخروج نزل عند رأيهم وقرر الخروج وأخذ عدة القتال دخل إلى بيته استعد ثم خرج وفي هذا الوقت لام الصحابة بعضهم البعض لام الشيوخ الشباب على أنهم أكرهوا رسول الله على أمر لا يريده فلما خرج رسول الله تراجعوا عن رأيهم وأعلنوا استعدادهم للبقاء لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عزم على الخروج فخرج وخرج معه المسلمون ووقعت المعركة عند جبل أحد ووقف المسلمون والجبل إلى ظهرهم وأمر رسول الله 50 من الرماة أن يبقوا على ظهر الجبل لحماية ظهر المسلمين فلما وقع القتال انتصر المسلمون في الوهلة الأولى حتى ظن الرماة أن المعركة قد انتهت فنزلوا يريدون أن يأخذوا نصيبهم من الغنائم وفي هذا الوقت لمح خالد بن الوليد وكان من المشركين أن الجبل أصبح فارغا فذهب من خلف الجبل وصعد على من تبقى من الرماة فقتلهم ثم نزل إلى المسلمين وهنا تحول النصر إلى هزيمة وانتهت المعركة بتلك النهاية السيئة التي لا يزال المسلمون يتعلمون منها الدروس إلى يوم القيامة.
2: فعلا هي قضية الدروس.
1: نعم تفضل.
2: العبر التي على المسلمين بعد وقعة أحد أن يلتمسوها وأن يفهموها لكي يحولوا ما يشبه الهزيمة من تلك الصدمة التي صدمتهم لأول مرة إلى نصر مؤزر دائم يشعرون بأنهم لا يغلبون إن شاء الله أبدا.
1: إذن هي هزيمة لأن البعض
2: يعني هزيمة ربما نفضل دكتور أن نقول شبه هزيمة يعني نحن ماذا نفعل؟ لأن الهزيمة هي شعور داخلي يعني رضا بأن الإنسان انهزم. طبعا المؤمن عادة يعد نفسه منتصرا في كل حال، وهذا الشعور بالنصر الدائم شعور جيد شريطة ألا يكون استنامة على لا شيء دون عمل. إنما إذا كان الإنسان يعمل ويجاهد ثم وقعت أمور أو أخطاء، فكل إنسان معرض للخطأ، وكل جماعة وكل دولة وكل حضارة لا بأس، ويتعلم الإنسان دائما الصواب من الخطأ، وهذا ما وقع. طبعا كانت غزوة أحد لأن غير متوقعة، المسلمون ما كانوا يتوقعون أبدا، لأنهم يرون أن رسول الله بين ظهرانيهم والله يقول لهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول وكان علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويجدون أن رسول الله بين ظهرانيهم ومعهم في المعركة، ومع ذلك لم ينتصروا أو انتصروا في البداية ثم تحول النصر إلى صدمة إلى ما يشبه النكسة إلى ما يشبه الهزيمة. طبعا الأمر كان لا يصدق، كان مرفوضا، لا يريدون أن يعترفوا بهذا الواقع. كان جيدا منهم ألا يعترفوا، لأنهم لو اعترفوا لربما دبت إليهم الهزيمة الشعورية الداخلية، وهي أشد سحقا للإنسان وقتلا لكرامته بدون شك من الهزيمة العسكرية. الهزيمة العسكرية لا شيء، لأن الإنسان ما دام قادرا على أن يقف على قدميه على ساقيه، ما دام قادرا على التحرك إلى الأمام، ما دام به رمق يتردد، فلا شك أنه لا يجوز أن يعد نفسه منهزما. لكن مع ذلك أيضا يجب أن نفهم أن القرآن كاد يسميها هزيمة بعدة مناسبات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فرد الموضوع إليهم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. إذن وتبدأ الدروس في الحقيقة منذ أشياء في غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أو مات على الأقل، وأنه سقط في حفرة حفرها له المشركون. في الواقع سقط رسول الله في الحفرة، وليس هذا فقط، بل كسرت رباعيته، شجت جبهته، عطبت قليلا يعني صار كسر في يده أيضا. كل هذا حصل ومعها ودخل الشيء هكذا حلقتان من المغفر في وجنتيه فأثرتا فيهما وحزتاهما، وهذا كله حصل لرسول الله وشاع بين القوم، وأشاعت قريش بالذات أن رسول الله قتل لكي تدب الروح المنهزمة في نفوس المسلمين. وهنا ينزل ذاك السياق الذي فيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الغرض منه التنبيه إلى أن محمدا وهو البشر وهو عبد من عبيد الله إذا مات أو حي أو عاش أو طال أمده فهذا موضوع آخر، لأن العقيدة متعلقة بالله عز وجل وبالإسلام كله، فإذا مات فهو سيموت. ولذلك جاءت الآية الثانية تقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وفكرة الدروس وردت في هذا المعنى الذي يضيفه الأستاذ الجليل قد جاءكم هذا بيان للناس وهدى ورحمة من هنا لو تكرمتم.
1: لو سمحتم هناك قضية تتعلق بالدروس وهي الصدق. في مقارنة بين حادثتين، حادثة الرماة الذين نزلوا من الجبل باستثناء قائدهم، والصدق، صدق هذا الصحابي الجليل الذي أراد القتال بحق. ممكن الكلام حول هذا الموضوع؟ نعم،
3: وبلا شك الرماة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا أماكنهم حتى ولو رأوا الطيرة تتخطف العسكر.
4: صح.
3: فكان الأمر من الرسول واضحا، حتى لو انتهت المعركة وحل حامت الطيور ونزلت على العسكر تأخذ نصيبها من الجثث وانتهت المعركة، حتى في هذه الحالة لا تبرحوا أماكنهم.
1: وكأنه كان يدرك،
3: كأنه كان يعرف ماذا سيجري. فلما رأى الرماة أن المعركة انتهت وأرادوا أن ينزلوا لأخذ الغنائم، نهاهم أميرهم عبد الله بن جبير وذكرهم بأمر رسول الله، لكنهم قالوا انتهت المعركة، فنزل أكثرهم ولم يبق إلا هو ومعه عدد قليل من الصحابة، ولما جاء خالد قتلهم جميعا ثم أكمل إلى بقية المسلمين. فالصدق عند عبد الله بن جبير ومن معه من الصحابة الذين لم تستهوهم الغنائم لأخذها، والصدق عند أنس رضي الله عنه، والصدق عند الكثيرين حتى النساء.
1: النساء دور مهم،
3: الذين وقفوا، وقفنا يدافعن عن رسول الله بأجسادهن ويتلقون النبال والرماح، وبعضهن كانت تقاتل دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواقع النماذج الرائعة في غزوة أحد رغم الهزيمة العسكرية التي وقعت كانت نماذج رائعة جدا، تبين أن هذه الهزيمة لم تكن إلا لتعليم المسلمين دروسا جديدة إضافية، كما تعلموا من دروس النصر ينبغي أن يتعلموا من دروس الهزيمة أيضا.
1: إضافة إلى الصدق، في اليوم الثاني عندما استنفرهم النبي عليه الصلاة والسلام للحاق بالمشركين،
3: بلا شك هذا يدل على أنها لم تكن حتى في الناحية العسكرية الهزيمة الكاملة، ذلك أن المشركين لم يكونوا يصدقون أنهم انتصروا على المسلمين، فما كادت المعركة تنتهي حتى ذهبوا باتجاه مكة
1: وبسرعة.
3: وفي اليوم التالي دعا رسول الله المسلمين للخروج واللحاق بهم،
1: رغم
3: اللحاق بالمشركين،
1: رغم الجراح،
3: رغم الجراح ورغم ما أصابهم، ولم يرضى أن يخرج معهم أحد لم يكن في المعركة السابقة، لم يكن في اليوم السابق. وخرجوا إلى حمراء الأسد، وأنزل الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وصلوا إلى حمراء الأسد وتحدوا هناك المشركين الهاربين الذين استمروا هاربين، ثم رجع المسلمون لم يمسسهم سوء.
2: يعني من الدروس أيضا أنهم بدأوا يدركون معنى السنن الربانية. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنة لا تتبدل. القضية لا يكفي للجماعة المؤمنة أن تتكل على مجرد إيمانها لتقول إنها فقط بسبب إيمانها، ولو ضعيفة ولو مستسلمة ولو عاصية، أن عليها أن تنتصر، هذا لا يكفي. ولذلك جاءت الآيات التالية تقول: ولا تهنوا، لا تضعفوا، لا تشعروا بالوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. كأنه يريد أن يكون من بينهم شهداء، لأن الشهادة كرامة ورفعة، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وكان هذا الدرس تمحيصا فعلا لكل المؤمنين، لأنهم أدركوا أنهم من الآن فصاعدا لا يمكن أن تصدر إليهم أوامر فيها نظام ومصلحة للمسلمين إلا يتبعونها بحذافيرها. تعلموا النظام، تعلموا أن المسألة ليست هينة هكذا، أن النصر الذي يأتي رخيصا يباع رخيصا. تعلموا أن النجاح لا يمكن أن يذاق إلا بعد حلاوة الكفاح، بعد مرارة الكفاح. تعلموا أن كل شيء مرهون مقدماته بنتائجه. وهكذا كان الدرس بليغا ولم يكن لينسى. ولعل حادثة هذه الصدمة التي هزت المسلمين هي التي علمتهم ألا ينهزموا بعدها أبدا، والحمد لله لم ينهزم المسلمون بعد ذلك أبدا.
1: نشكر لكم هذه الشروح المفيدة. وبعد، فإن في السيرة النبوية كثير من العبر والدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يدركون هذه الدروس وهذه العبر لنطبقها في حياتنا إن شاء الله. نشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأرض لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى أنين العابدين، والخد لا ينسى دموع التائبين، والله يعلم أننا رغم المعاصي مؤمنين، والعمر يمضي في عجل، فإياك من طول الأمل، واحفظ لسانك من الزلل. ليس كل من لبس الحرير أمير، وليس كل من نام بدون سرير فقير، فكم من جسد تحت الحرير حقير، وكم من فقير بدون سرير أمير. علمتني الحياة أن أجعل قلبي مدينة، بيوتها الحب وطريقها التسامح، وأن أعطي ولا أنتظر الرد، وأن أصدق مع نفسي ومع الآخرين، وأن أحب كل من أجبرت على صداقتهم، فكيف حبي لمن اخترت صداقتهم بنفسي؟ أجدد محبتي في الله لكم، وأسأله سبحانه أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لن أندم على أي شخص دخل حياتي ورحل، فالمخلص أسعدني، والسيء منحني التجربة، والأسوأ كان درسا لي، أما الأفضل فلن يتركني أبداً.

ومردا غير مفز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: بسم الله الرحمن

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: من روائع المصحف المجود.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا، ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والآن يرفع الأذان.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد في رحاب سنة نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مع برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتزم في هذا البرنامج قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، فأكرم به من معلم صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من رسول صلى الله عليه وسلم. هيا بنا لننزل تلامذة نجباء وطلابا أوفياء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألزم المسجد. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألزم المسجد. فما حكاية المسجد، وما شأنه، وما قصته في مدرسة أمير الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ إننا نستهل هذا اللقاء بما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى جميعا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا، بنى الله له مثله في الجنة. في رواية: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية عند الإمام أحمد وغيره: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه، بنى الله له بيتا مثله في الجنة. إذن مع المسجد نعيش هذا اللقاء. إذن مع النبي صلى الله عليه وسلم نعيش في رحاب المسجد. ولماذا المسجد؟ لأن المسجد هو جامعة المسلمين. نعم، جامعة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، ليس مدرسة ولا معهدا، بل هو جامعة. إن المسجد فيه العقيدة، وفيه العبادة، وفيه المعاملة، وفيه الخلق والسلوك. إن المسجد في الإسلام هو مصنع الرجال. إن المسجد في الإسلام هو منظمة الاقتصاد أو مؤسسة الاقتصاد، هو هيئة السياسة، هو هيئة التراتيب الإدارية لأمة الإسلام، هو هيئة الاستراتيجية والعسكرية، هو الحياة الاجتماعية كلها. خلاصة الكلام: المسجد في الإسلام هو بؤرة النور، ومتنزل الرحمة، ومهبط البركة. إن المسجد في الإسلام هو نقطة الالتقاء بين المسلمين جميعا، يلتحمون في المسجد على قلب رجل واحد، صفوفهم متراصة متواصلة، إمامهم واحد، ربهم واحد، قبلتهم واحدة. إنهم في المسجد الغني بجوار الفقير، والقوي إلى جانب الضعيف، الكل سواء في المسجد. إنه إعداد نفسي وتربوي وتأهيل اجتماعي، إنه مضخة إيمانية
إنه مصدر الطاقة الإيمانية ووقودها. لأجل ذلك شعارنا في هذه الحلقة: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزم المسجد. هيا بنا لنستعرض آيات القرآن الكريم ونقرنها بأحاديث نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، ونستضيء بأقوال بعض العلماء، علماء الأمة على مر العصور، ونتعرف على أهمية المسجد بالنسبة إلى المسلمين، وخطورة المسجد عند أعداء المسلمين. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد والتوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وأولادنا وأولاد المسلمين من أحباب المساجد وعمارها وأهليها وزوارها وروادها، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، تلامذة مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إن المسجد ينسب إلى الله عز وجل تشريفا وتكريما وتعظيما، فليست المساجد مساجد بشر، ليست المساجد لزيد أو لعبيد أو لفلان من الناس، إن المساجد لا تنسب إلا إلى الله عز وجل، في قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن عمارة المساجد دليل الإيمان، بل دليل الهداية والفلاح. استمع معي إلى الآية الشهيرة في أمر المساجد، يقول عز من قائل سبحانه:

0: انتبه معي، إنما يعمر مساجد الله. إذن المساجد تنسب إلى الله. من يعمر مساجد الله؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ما الثمرة؟ ما النتيجة التي يفوز بها المسلم أو المؤمن إذا عمر بيوت الله؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعمارة نوعان، عمارة المساجد أعني، النوع الأول حسي والنوع الثاني معنوي. فأما النوع الحسي من عمارة المساجد فلا يخفى شأنه على حضراتكم، يوضحه قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: واربط بين النور وبين المسجد. لأن كل سورة في القرآن اسمها يسري في آياتها كلها، كل سورة في القرآن اسمها يسري في آياتها كلها. مثلا سورة النور فيها حديث عن طهارة الأعراض والحفاظ على الأعراض وسير الناس، فيها حديث عن غض البصر، فيها حديث عن تيسير الزواج وتيسير أسبابه، فيها حديث عن المساجد، فيها حديث عن المنافقين واليهود وعلاقتهم بالمسلمين، فيها حديث عن النصر والتمكين وأسبابهما بالنسبة إلى المسلمين. في سورة النور حديث عن الاستئذان، أدب الاستئذان، هذا الأدب الضائع من بيوت المسلمين، أدب الاستئذان دخولا على الناس في مصالحهم وفي بيوتهم. فيها حديث عن العلاقات الأسرية كالأكل جميعا أو الأكل أشتاتا. فيها حديث عن علاقتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم أدبا وإجلالا واحتراما وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. كل هذه الموضوعات في سورة النور، فمجتمع لا يقيم أمر هذه الموضوعات يعيش في ظلمة. تعال إلى موطن النور في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الآية 35 من سورة النور حديث عن مصدر النور، الله عز وجل، حديث عن نور على نور، نور الفطرة التي فطر الله الناس عليها مع نور الإيمان والتوفيق إلى العمل بما جاء في القرآن. إذا نور القرآن ونور الفطرة كلاهما لما يلتقيان في قلب المسلم يكون المسلم في حياة كلها نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لكن أين يكتسب المسلم هذا النور وأين يجده؟ كل نور له مصدر طاقة، أين مصدر النور؟ نور الفطرة، نور الهداية، نور التوحيد، نور القرآن. يعني حديكم مثال، المحمول اللي عند كل واحد فينا مش بيشحنه كل يومين ثلاثة؟ كل واحد فينا بيشحن المحمول اللي عنده كل يومين ثلاثة، يعني أحسن بطارية تقعد 5 أيام. طيب والشرط بتاعت الشحن بتنزل بتنزل بتنزل، تقدر تمشي من غير المحمول بالمحمول من غير ما تشحنه؟ لا تستطيع. طيب أنت لما تبص في المحمول وتلاقي شرطة من شرط الشحن نزلت، بيحصل لك إيه؟ بيحصل لك حالة انتباه، تقول الله الشحن قل. طيب نزلت كمان شرطة، بتقول الله الشحن قل شوية تانيين. طيب نزلت الشرط بتاعت الشحن للنص، بتقول آه يا ربي يكفي معايا. طيب بقي شرطة صغيرة، بيبقى إيدك على قلبك رغم إن المسألة لا مهمة ولا يحزنون، يعني أنت حياتك متوقفة على المحمول، ما احنا كنا عايشين من غيره لكن احنا تعودنا على كده. طيب لو شحن، لو الشحن خلص، بطل الشحن، انقطع الشحن، كأن الواحد فينا روحه طلعت، ويمشي زعلان ويدور على أقرب مكان فيه كهرباء يوصل فيه المحمول علشان يشحن. لا ده مع محمود هترغي فيه او هتخلص مصالح بيه، الله اعلم بتعمل به ايه. هو انت كده المسجد مصدر الشحن بالنسبه لك، خمس مرات خمس شرط، معلش في التشبيه، خمس مرات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. يبقى على قدر ذهابك الى المسجد على قدر بقاء شحنك الايماني. رحت المسجد الفجر، ده شحنك قوي. ما رحتش الفجر، شحنك ضعيف جدا وبطاريتك احتمال ما تقضيش معاك النهار ولا تكمل الليلة. طب ما رحتش المسجد الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، يبقى الشحن عندك في أدنى مستوياته. يبقى على قدر ذهابك إلى المسجد على قدر قوتك الإيمانية. ولذلك سنستمع إلى طائفة من الأحاديث النبويات المباركات فيها بيان لفضائل المحافظة على الصلاة في المسجد. إذن المسجد مصدر النور، أين يصنع هذا النور؟ نور على نور، أين نجده؟ في المسجد. إلزم المسجد، اربط نفسك وأولادك بالمسجد. استمع إلى قول الله تعالى، وهو كل واحد فينا هيطلب النور ده: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. أين أجد هذا النور؟ يقول لك في الآية 36: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف، يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع يعني تبنى ويقام أمرها وتنظف وتطهر وتحترم وتصان من النجاسات والأقذار واللغو والسهو واللعب وما لا يليق، وتطيب وتبخر. اهتمام حسي بالمساجد، العمارة كما يعمر مساجد الله عمارة حسية، كما قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وأن تطيب. الدور هنا تحتمل معنيين: المعنى الأول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، المعنى الأول الدور يعني الأحياء، كل حي يكون فيه مسجد أو أكثر على حسب احتياج الناس. ولو كان المسجد واسعا يسع أهل الحي كلهم كان أفضل وأكمل وأحسن وأتم، حتى لا يتفرق المسلمون. أما إذا لم يستطيعوا بناء مسجد يسع الحي كله فليبنوا عددا من المساجد على قدر الحاجة، ويتوسعون في المساجد إما رأسيا وإما أفقيا. ولننبه على أن بناء المساجد ينبغي أن يراعى فيه حاجة الناس ومصلحتهم. مش معقول نلاقي مسجدين في وش بعض، وده بيخطب خطبة وده بيخطب خطبة، والاثنين معطلين على بعض، والاثنين مش سامعين صوت بعض من حديث بعضهما إلى في الميكروفونات وما شابه ذلك. لست أدعو إلى منع المساجد أو إلى إغلاقها أو إلى تحجيم بناء، اللهم لا، إني أبرأ من ذلك، لكن أقول يكن عندنا ذكاء في بناء المساجد، فليكن المسجد جامعا حتى يجتمع المسلمون على كلمة واحدة، وإلا فليتوسعوا بقدر حاجاتهم. هذه العمارة الحسية، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني في الأحياء، في الحواري، في الطرقات، في القبائل، في القرى، في الكفور، في النجوع، في أي مكان يكون في مساجد، وتكون المساجد ذات هوية. حين يمشي الناس يرون المساجد يتأكدون أنهم مسلمون، يذكرهم المسجد بدينهم، يذكرهم المسجد بعباداتهم، يذكرهم المسجد بهويتهم وأنهم مسلمون، ويستمعون إلى الأذان فيه خمس مرات، هذا يؤذن وذاك يؤذن وذاك يؤذن. وإني أقول إن حيا لا تجد فيه مساجد تكفي أهله حي عقيم، إن حيا لا يسمع فيه كثير من أهله وسكانه صوت الأذان حي عقيم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في مساجدنا، وأن يجعلنا ممن يعرف للمساجد حرمتها. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أو في الدور معناها إيه المعنى الآخر؟ يبقى الدور معناها الحواري والأحياء والطرقات، أو في الدور يعني في بيوتنا، كل بيت بيتك اللي أنت ساكن فيه أنت وأولادك، كل بيت يكون فيه حجرة مخصصة تسمى، أو مكان مخصص، ليس شرطا أن يكون حجرة، كل واحد حسب سعته اللي يقدر يعمل حجرة يعمل، اللي يقدر يعمل مكان كده مخصص على سجادة أو سجادتين يسعه للصلاة هو وأهله وأولاده، ولو يصلون ركعتين قيام ليل مثلا أو يصلون ركعتين لله في أي وقت. يبقى بناء المساجد في الدور يعني اتخاذ جزء من البيت ليكون مسجدا تصلي فيه المرأة ويصلي فيه الرجل بأهله صلاة الليل وصلاة النوافل في جماعة إذا أراد. وأن تنظف، تنظف يعني تنظف من الأذى، تطهر من الأذى والقذر. وأن تطيب من الطيب يعني تبخر، ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبخر المسجد كل يوم جمعة، بل إن بعض الناس اشتهر بلقب المجمر، نعيم المجمر أبوه كان يقوم، الجمر جاي من الجمر بتاع تجمير المسجد، يضعون البخور على بعض الجمرات ثم يبخرون المسجد فتكون رائحته طيبة، سواء بقى هنرش أرضية المسجد بالعطر أو هنبخر المسجد بعيدان العطور أو بالروائح المتعددة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه العمارة الحسية، الذي يهتم بالمسجد بناء ونظافة وصيانة وتطهيرا وتطييبا وتبخيرا، هذا دليل إيمانه. بس يبقى الجانب الآخر وهو الأهم، بناء المساجد، عمارة المساجد المعنوية بالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وتعليم العلم والتعرف إلى المسلمين، أن يكون المسجد مؤسسة تجمع أحوال المسلمين كلها، ده الأهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من علامات الساعة أن يبني الناس المساجد ويشيدونها كالقصور بالرخام والجرانيت وإلى آخره، يهتمون بالصورة الحسية ويعمرونها قليلا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يتباهون في المساجد أي يبنونها ويفتخرون، عندنا مسجد حكاية، عندنا مسجد ما حصلش، عندنا مسجد فيه جانب معماري ما فيش بلد فيها المسجد ده، ده الرخام جاي من الحتة الفلانية والسجاد من الحتة الفلانية والسقف نقشته إيه والصوتيات نظامها إيه، يتباهون ببناء المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. لسنا ندعو إلى أن تكون المساجد يعني رقيقة الحال لا تناسب المستوى الذي يعيش فيه الناس، لا، بل نقول لا نبالغ. ذم النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في تشييد المساجد، أما أن نهتم بها فتكون في مظهر لائق من غير مبالغة فهذا أمر لا شيء فيه كما قال العلماء، وإلا فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لمن يبني المسجد، قال له إيه؟ أكن الناس من المطر، يعني ابني بناء حين يدخل الناس فيه لا يتساقط عليهم المطر ويكنهم من الحر أيضا، أكن الناس من المطر. وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني ما تعملش فيه زخارف كتير يوم الناس يتشوش عليها أمر صلاتها، هذا ينظر اللون الأحمر وهذا اللون الأصفر ولا يخشع مع صلاته. إذن عمارة المسجد عندنا دليل الإيمان وطريق الهداية والفلاح، والعمارة إما حسية وإما معنوية، ولذلك كانت المساجد أحب البقاع في الأرض إلى الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أي البقاع أحب إلى الله وأي البقاع أبغض إلى الله، أي الأماكن يحب الله عز وجل أن أكون فيها ويحب أهلها، وأي الأماكن يبغض الله عز وجل ويكره من كان فيها أو يكره أهلها؟ فقال له حتى أسأل جبريل، حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل عليه السلام فنزل بالحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نقفل أسواق المسلمين بقى لأن هي أبغض البلاد إلى الله؟ لا، مش كده. أحب البلاد إلى الله مساجدها، يعني أحب الأماكن وأحب البقاع على وجه الأرض المساجد. لما؟ لأن فيها ذكر الله، فيها الخشوع، فيها الرحمة، فيها الإخاء، فيها المساواة، فيها الصلاة، فيها قراءة القرآن، فيها تعليم العلم، فيها التواصل الاجتماعي، فيها المواساة، فيها علامات الخير كلها. ده أي واحد بيدخل المسجد بيستحضر حالة إيمانية راقية حتى لو كان عربيدا خارج المسجد، بيدخل كله تواضع وحاني راسه، عارف انه داخل بيت ربنا. يبقى أحب البلاد إلى الله ما يقربنا إلى الله وهو المساجد، وأبغض البلاد يعني أبغض الأماكن إلى الله عز وجل أسواقها. مش السوق مبغوض إلى الله لذاته، لا، مبغوض إلى الله السوق ليه؟ إذا كان فيه غش وتدليس وخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، إذا كان فيه تزييف وتزوير للسلع، إذا كان فيه نظر إلى ما حرم الله عز وجل، إذا كان فيه بيوعات باطلة، يبقى الأسواق لأنها غالباً لا تسلم من الغش والخيانة والتدليس والربا والنظر والحرام والبيوعات الفاسدة، كانت أبغض البقاع إلى الله. فإذا التزمت أسواق المسلمين بالمعاملة الحلال، واتقى التجار ربهم فلم يغشوا ولم يخدعوا ولم يزوروا ولم يزيفوا، واتقى المسلمون ربهم فلم يتلصصوا على عورات النساء الغاديات الرائحات في الأسواق، كانت الأسواق حينئذ غير مبغوضة. فعليك بالمسجد فإنه أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحبة، تعالوا بنا لننظر في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بل المؤمنين إلى المحافظة على ارتياد المساجد. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، التفوا حول مساجدكم، عظموا مساجدكم. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، عمروا بيوت الله. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، إذا نودي حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلبوا نداء ربكم وقوموا بين يديه في المساجد، واتركوا ما في أيديكم، تكونوا رجالة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، هؤلاء هم الرجال، أفلا نكون منهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا تركوا ما في أيديهم وذهبوا إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كأن كل مرة تذهب إلى المسجد تزداد خوفا وخشية لله عز وجل. كل مرة تذهب فيها إلى المسجد يمتلئ قلبك إيمانا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ثواب الذين يؤمون المساجد، سنسمع عنه الآن. أما ويزيدهم من فضله، الزيادة من فضل الله أن يشفعك في أولادك، أن يشفعك في أقاربك، أو أن يمتعك بلذة النظر إلى وجهه الكريم. كل ذلك لأنك كنت من المحافظين على الصلاة في المسجد. أيها الإخوة الأحبة، خذوا هذا الحديث، المساجد هي الرباط، الرباط، الرباط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني إيه فذلكم الرباط ده؟ شوف سبحان الله، يمحو الله الخطايا ويرفع الدرجات بماذا؟ بإسباغ الوضوء على المكاره. المكاره يعني ساعة البرد ومفيش مية سخنة والواحد بيتوضى، ممكن الوضوء يعدي أي كلام. لا، ده بيهتم بالوضوء ويغسل المرفق، في ناس ما بتاخدش بالها من المرفق، ويغسل الكعبين، في ناس ما بتاخدش بالها من الكعبين. ويل للأعقاب من النار، في ناس ما بتاخدش بالها من مؤخرة الرجل وهي بتغسل في الوضوء ويفكر انه توضى. ده الواحد لو ساب مقدار ظفر بس، قد حتة الظفر دي كده، ما غسلهاش من أعضاء الوضوء المطلوب غسلها، فسدت صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى على ظهر قدم رجل قدر لمعة، يعني قدر ظفر، حتى قد الظفر كده، لم يصبها الماء، فقال له: أعد وضوءك وصلاتك. المهم يبقى إسباغ الوضوء على المكاره، تم بالوضوء، يمحو الله الخطايا ويرفع الدرجات. ثم ماذا؟ وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد للصلوات الخمس، كثرة الخطى إلى المساجد لتعلم القرآن في مقارئ القرآن، كثرة الخطى إلى المساجد لحضور دروس أهل العلم، كثرة الخطى إلى المساجد لرعاية الفقراء والمساكين الذين يؤمون المساجد بصفة منتظمة في المساجد التي لها جمعيات أو لها مؤسسات تنفق على الفقراء. وهكذا. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، مش معنى انتظار الصلاة بعد الصلاة أن أنا أقعد في المسجد. ممكن أقعد في المسجد أستنى الصلاة اللي بعدها، صليت المغرب قعدت أستنى العشاء، صليت العصر قعدت أستنى المغرب، مفيش مشاكل. أنت فاضي ما وراكش حاجة، أقعد بيت ربنا أفضل لك، أفضل مكان تجلس فيه. كما قال العلماء: المساجد مجالس الكرام من الناس، المساجد مجالس الكرام من الناس. وقال بعض العلماء: المساجد مجالس الأنبياء. يعني انت قاعد فيها كريم، لا غيبة ولا نميمة ولا غش ولا ارتفاع صوت ولا صياح، بل قاعد فيها مؤدب محترم مصون وقور. طيب يبقى انا بقول لك وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لو فاضي اقعد في المسجد. طب مش فاضي، انتظار الصلاة بعد الصلاة، صليت الظهر رحت تكمل شغلك، قلبك متعلق بالمسجد، قلبك متعلق بالمسجد. يعني بتقول يا رب اكون من اهل الدنيا واعيش لحد ما اصلي العصر. صليت العصر ورحت شغلك او رحت بيتك، قلبك معلق بالمسجد، تقول يا رب اكون من اهل الدنيا واصلي المغرب في جماعه. يجي المغرب وراك شغلانه، صليت المغرب ورحت شغلانتك، تقول بنفسك كده قلبك يقول كده: يا رب اكون من اهل الدنيا ومد في عمري علشان ابات بصلي العشاء في جماعه. هو ده رجل قلبه معلق بالمساجد، يا قاعد في المسجد لو كان فاضي انتظار الصلاه بعد الصلاه، يا اما ان هو لما يروح شغله بيستنى الصلاه لما تيجي ويحرص على انه يروح لها بعد كده لما يجي معاك. هو ده فضل الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني كلما خرج من المسجد اشتاق لأن يعود إليه، كلما صلى صلاة اشتاق إلى الصلاة التي تليها. أو معلق بالمساجد يعني بخدمة المساجد، يدخل المسجد كده يلاقي الفرش عايز يتكنس، يكنس أو يجيب مكنسة أو يجيب لمبات كهربائية أو يجيب معطرات أو يجيب كذا. وقد قال بعض العلماء الصالحين رحمهم الله تعالى، قال إيه؟ قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعله قيم مسجد. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله قيم مسجد، القيم يعني المشرف على المسجد الذي يعتني به ويرعاه. شفت بقى النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ ألا أدلكم عرض نبوي يا جماعة، عرض نبوي كريم مبارك، سارعوا إلى هذا العرض. وهذا العرض مفتوح، ليست له مدة محدودة، بل مفتوح لكل الراغبين. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع بالدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اللي يعمل الثلاثة دول هيحصل له إيه؟ واحد: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما قالش فهذا الرباط، فذلكم ده إشارة للبعيد، للبعيد. يبقى لما تيجي ذلكم معناها التعظيم، زي ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، ما قالش هذا الكتاب، ذلك تعظيم، تعظيم وتشريف. يبقى فذلكم الرباط يعني الثلاثة دولة لن يحافظ عليها إلا من ربط الله على قلب. لأن في ناس كتير مش هتهتم بالوضوء، مستعجل فبيسيب حتت في الوضوء، الجو برد فبيسيب حتت في الوضوء، ما بيصليش لأن في ديه شغل، ما بيروحش الجامع، يروح يوم الجمعة ويقطع في الصلوات الخمسة أو ما يروحش الصلوات الخمسة أصلا، ولا ينتظر الصلاة بشغف ولا بشوق، بل يؤدي الصلاة هكذا. شوف: فذلكم الرباط يعني كأنه جهاد في سبيل الله في مواجهة الشهوات، أو فذلكم الرباط يعني يربط الله على قلبي من فعل هذه الخصال الثلاث، وعلى رأسها كثرة الخطى إلى المساجد. معنا اتصال ثم نكمل إن شاء الله. الأخت أمينة تفضلي. الأخ عبد الرحمن تفضل. انقطع الاتصال. ماشي، نكمل حديثنا لعل الله أراد خيرا. يبقى حين تكثر الخطى إلى المساجد، رقم واحد يربط الله على قلبك. بتعاني من الوسواس، حافظ على الصلاة في المسجد. بتعاني من الكروب، حافظ على الصلاة في المسجد. أتعاني من الهم، حافظ على الصلاة في المسجد. أتعاني من مكر الناس بك، حافظ على الصلاة في المسجد. أتعاني من الشكوك والشبهات والهواجس، حافظ على الصلاة في المسجد. ليه؟ يربط الله على قلبك. أن يربط الله على قلبك يعني يثبتك في مواجهة الشبهات والشهوات. أي واحد يقول لي الشبهات والشهوات أسراني وأنا واقع فيها، أقول له حكايتك مع المسجد إيه؟ نسأل الله أن يلزمنا المساجد وأحبابنا. معنا الأخ عبد الرحمن اتفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ازيك يا دكتور شهاب؟
0: بارك الله فيك.
1: والله يشهد الله اني احبك في الله.
0: احبك الله كما احبتنا فيه.
1: وجمعنا الله واياك في الفردوس الاعلى في الجنه.
0: امين. واخواننا السامعين.
1: بالله لك تدعي لزوجتي ان ربنا يشفيها ويشفي عنها عشان هي مريضه و...
0: اسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم باسمه الذي اذا سئل به اعطى وتدعى بإجابة ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما ومرضى المسلمين.
1: جزاكم الله خير
0: واياكم. طيب يبقى اول حاجه قلنا هتحافظ على المسجد تصل الى درجه الرباط يعني درجه المجاهد، لان الرباط معناها الثغور الحدود يعني المربين على الحدود يحفظوا من الاعداء، فكونك بتروح المسجد باستمرار ده حفاظ عليك من عدوك، كونك بتروح المسجد باستمرار ده حصن ضد الشيطان، كما ان حرس الحدود يقف على الرباط على ثغور البلد على حدود البلد، فانت حين تواظب على المسجد تقف على ثغور قلبك فلا ينفذ إليه الشيطان ولا الشهوة ولا الشبهة، أو الرباط يعني يثبتك الله عز وجل في الطاعة ويدفع عنك الشر. طيب من فعل ذلك أيضا الثلاثة دولة اللي هو إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد أو الجلوس في المساجد بعد الصلوات في رواية اللي انتظار الصلاة بعد الصلاة، إسباغ الوضوء على المكاره كثرة الخطى إلى المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة وفي رواية بيقول إيه والجلوس في المساجد بعد الصلوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة دولة من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. ثم أيها المحافظ على المسجد يا حبيب المسجد يا صاحب المسجد يا معمر المسجد اعلم أن لك في كل مرة تزور المسجد فيها نزلا عند الله عز وجل. من غدا إلى المسجد أو راح، غدا يعني في الصباح راح يعني في المساء، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. عارف النزل؟ النزل معناها المكان اللائق بالكرام. أنت أيها المحافظ على الصلاة في المسجد كريم عند الله، والله هو الكريم، فسيعد لك نزلا في الجنة يناسب محافظتك على المسجد. كل واحد النزل بتاعه على قد مداومته على المسجد. معنا اتصال. الأخ جاسم من العراق تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شو الشيخ؟
0: تفضل بارك الله فيك.
2: على هالبرنامج ما البرنامج هذا بارك الله فيك استفيد بعض الأسئلة.
0: عندك بعض الأسئلة؟
2: أي نعم المساجد.
0: تفضل.
2: إحنا لدينا مساجد مسجد في قرية، لدينا مسجد في قرية.
0: لديكم مسجد في قرية.
2: في قرية، المسجد نأتي إليه قبل نصف ساعة من الصلاة.
0: نعم.
2: نقرأ القرآن بالمايكروف صوت عالي.
0: نعم.
2: قبل الصلاة.
0: نعم.
2: يعني قبل دخول المصلين إلى المسجد، فهل جائز أم لا؟ هذا السؤال الأول.
0: أخبرك إن شاء الله.
2: والسؤال الثاني، هل يجوز أن الخطيب ينبه المصلين على كثرة الحركات أثناء الخطبة؟ أثناء الخطبة؟
0: نعم. ماشي اتفضل. ضخ عادل اتفضل بارك الله فيك.
3: السلام عليكم. مرحبا دكتور. بارك الله فيك. وانا سعدك الام يا رب.
0: الله يبارك فيك واياك.
3: لو سمحت دكتور بعد اذنك، هنا مسجد وامامه مقابر.
0: مسجد وحوله مقابر؟
3: ايوه امامه
0: مقابر، لكن أيوة. المسجد منفصل تماما عن المقبره.
3: ايوه وهناك مسجد اخر في امامه على طول يعني مدفن على طول مدفن واحد.
0: برضو المسجد منفصل حيطانه لا تفتح بابا الى المقبره.
3: نعم.
0: طيب اجيبك ان شاء الله. الاخ عبد الله من السعوديه تفضل.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كيف حالك عم الشيخ؟
0: بارك الله فيك واكرمك.
4: حياك الله، الله يديك الصحه. بالله عليك عايز استفسر عن حديث ما رسول الله عن شراب عن عن عن عن شراب القيع، قال وما القيع يا رسول الله؟ قال ماء الشعير
0: البتع. نعم شراب البتع. نعم.
4: طب هي ماء الشعير من غير الكحول دي منع عليه برضه؟
0: اخبرك ان شاء الله. اخبرك ان شاء الله. نعم سوف نجيب على الأسئلة إن شاء الله يعني فيما تبقى من الدقائق، ولكن أكمل هذا العنصر. يبقى كلما ذهبت إلى المسجد عد الله لك نزلا، كذلك المحافظون على صلاة الفجر وصلاة العشاء لهم عرض خاص. يبقى اللي فات عرض عام للكل، اللي جاي ده عرض خاص VIP زي ما بيقولوا كده، عرض خاص. إيه بقى العرض الخاص ده؟ للذين يصلون الفجر والعشاء في جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. ما هذا؟ بشر المشائين، مشائين يعني مش مرة ولا اثنين ولا عشرة، على طول. مشاء بصيغة مبالغة، يعني مش بيروح ويقطع، لا ده محافظ. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الظلم هي الظلمات، في إيه بقى؟ في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، بالنور التام يوم القيامة. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. المسجد ضمان لك، والله العظيم والله العظيم والله العظيم، المسجد ضمان اجتماعي وضمان اقتصادي وضمان نفسي وتأمين على أولادك من بعدك. أيها الباحثون عن التأمين، تعالوا إلى التأمين. كلما تحافظ على المسجد كلما رصيدك يزيد في الضمان الاقتصادي والضمان الاجتماعي والضمان التربوي والضمان النفسي وضمان أولادك بعد وفاتك. سبحان الله، تضمن لأمتك وتضمن أولادك بعد وفاتك. كيف ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وفي رواية ستة إن شاء الله هنجيبه بعد كده في لقاء خاص، ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. يعني الثلاثة دول كل واحد ضامن على ربنا. ما معنى ضامن على الله؟ إن هو عاش رزق وكفيا، وإن هو مات جنة.

دخل بيته ونفسه صافيه، ما عندوش ضغينه لحد بره البيت، ولا عنده ضغينه لحد جوه البيت، ما عندوش كراهيه ولا حقد ولا غضب على احد، داخل بنفس صافيه، بنفس سالمه. طيب، او دخل بيته بسلام، يعني قال السلام عليكم ورحمه الله، اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه. تدخل البيت تقول السلام عليكم ورحمه الله، يبقى سلم بلسانك وطهر قلبك. في روايه رجل دخل بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، يعني هو سلم من اذى الناس لانه قاعد في بيته، والناس سلموا من اذاه لانه كافي خير وشر زي ما بيقولوا. والتاني بقى يهمنا، ورجل خرج الى المسجد فهو ضامن على الله. منين ما تطلع تروح تصلي في الجامع انت في ضمان الله عز وجل، ورجل خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ثم ان الذي يحافظ على المسجد جليس الملائكه. يا سلام، جليس الملائكه. شوف بقى لما تقعد مع واحد كبير كده بتحبه، لما واحد كبير كده انت بتجل كده وتعظمه، تقعد جنب منه وتاخد لقطه كده ولقطه كده وتبقى فرحان وتقول قعدت مع فلان وفلان كان قاعد معايا، كان وهو كده، انا بقعد معاه على طول والله فرحان يعني بيه. طيب تعال افرح مع الملائكه بقى. الذي يحافظ على المسجد الملائكه جلساؤه، يبقى الملائكه اخواته يعني اخوانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يزال في صلاه ما انتظر الصلاه. طول ما انت قاعد في المسجد مستني الصلاه اللي بعدها، قلنا لما يكونش عندك شغل قاعد في، لما الاذان ياذن وتقعد مستني الاقامه فتره الربع ساعه ولا العشر دقائق، ولما تقعد بعد الصلاة ما تنتهي تختم الصلاة وتذكر الله، أي وقت بتقعد فيه تستنى الصلاة أنت في صلاة. إن أحدكم لا يزال في صلاة ما زال ينتظر الصلاة. ها؟ شوف يقول النبي عليه الصلاة والسلام، تقول الملائكة طول ما أنت قاعد في المسجد اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم صل عليه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. يعني ما لم يؤذي، ما لم يؤذي أحدا، يتخطى الرقاب مثلا اللي جاي متأخر ويدوس على رقاب الناس، أو ما لم يؤذي أحدا بغيبة، أو ما لم يحدث يعني يفعل بدعة، أو ما لم يحدث يعني ما لم ينتقد وضوءه فيذهب إلى تجديد الوضوء ثم يرجع مرة أخرى. يبقى أنت في المسجد الملائكة تدعو لك بأربع دعوات، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، اللهم صل عليه. كلمة اللهم صل عليه تساوي اللهم ارحمه أو اللهم ارفع ذكره وأعلي شأنه ومقداره، يعني يبقى ليك رفعة في الدنيا وليك رفعة في الآخرة. كذلك ورد في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إيه؟ اسمع معايا، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. سبحان الله، أنت لك سجل تشريفة في المسجد، الملائكة في المسجد عارفينك لأنك مواظب عليه، فالملائكة واخدة عليك، الملائكة متعودة عليك إنك بتروح المسجد. إن للمساجد أوتادا، عارف الوتد اللي هو إيه؟ زي الجبل العمود يعني، أدي صفة عمرك شفت وتد عمود سايب مكان وماشي؟ لا، معنى كده إن في المساجد لها أناس يعمرونها ولا يصبرون على فراقها، دايما تلاقيهم في المسجد، عايزهم تلاقيهم في المسجد، شقهم للمسجد، حبهم للمسجد، هم دول أوتاد المساجد، جلساء الملائكة. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم. الملائكة تسأل الله، فلان فلان صاحبنا اللي بيجي هنا على طول المسجد ما جاش النهاردة ليه؟ خير إن شاء الله. يفتقدوهم يعني إيه؟ ما جاش ليه؟ يسألوا عنهم بقى، شوف يقول لك إن غابوا يفتقدوهم. طيب غيابك ده يا إما يكون أنت مريض أو في حاجة شديدة منعتك من المسجد، ما منعك إلا الشديد الأول. ها؟ إن كانوا في حاجة أعانوهم. تقوم الملائكة ملائكة المسجد تاخد نفسها وتروح تزورك، تسأل عليه. إن لقوك مريض عادوك، يعني الملائكة في عيادتك في زيارتك. يا صاحب المسجد لما تكون مريض اعرف ان الملائكة قاعدة جنبك، ان الملائكة جاية تزورك، ملائكة المسجد. ان مرضوا عادوهم. طب ان كان عندك حاجة شديدة كسفر او عمل شديد منعك من الاتيان الى المسجد، ان كانوا في حاجة اعانوهم، تحصل لك البركة باذن الله تبارك وتعالى. ايها الاخوة الاحبة، إن كان كل ذلك في فضائل المحافظة على المسجد ولزومه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإليكم هذا التحذير من عبد الله بن مسعود صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة في المسجد إلا منافق أو مريض. اثنين اللي هم لما يغيبوا عن الجامع الناس يفكروا أن هم واحد، اللي يغيب عن المسجد يفكروا أنه واحد من الاثنين دول، يا منافق والمنافقون لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإما مريض منعوا العذر. لقد رأيتنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا كده، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق أو مريض. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى.

وإن صلاة أحدكم في المسجد من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وبعض دعاة الإسلام يقول من أراد أن ينظر إلى حقيقة مدينة من المدن أو قرية من القرى، عايز يعرف حقيقة أي حي أو أي بلد، فلينظر إلى مساجد الحي أو البلد أو المدينة أو القرية. ما مقدار اهتمام أهل الحي والبلد بهذا المسجد؟ وما علاقتهم بالمسجد؟ المسجد مهتمين بيه كويس؟ وهم محافظين على الصلاة فيه؟ إذا وجدت اهتمام أهل الحي أو البلد بالمسجد بناء وعمارة وصلاة والتفافا حول العلماء، مش الشيخ يقول الدرس من هنا، تبص تلاقي خمسة اللي قاعدين منه أو عشرة والناس مشيت ما وراهاش أي حاجة، راحوا فين الناس؟ اقعدوا يا جماعة، اقعدوا حوالين الشيخ واسألوه وخلوه يتكلم وخلوه يعلمكم وخلوه حتى يقرأ من الكتاب، وينوي بكده نشر العلم للمسلمين. اعرف قيمة المجتمع باهتمامهم بالمساجد بناء وإقبالا عليها، فإذا وجدت منهم اهتماما وإقبالا على المساجد حسيا ومعنويا اعلم بأن ذلك مقياس رقيهم وحضارتهم. عموما سأختم بهذه الأخبار التي عرفناها جميعا. الآن في سويسرا استفتوا على منع المآذن، رغم أنهم أربع مآذن بس، بقالهم 20 سنة في سويسرا المسلمين، حوالي نصف مليون مسلم، نصف مليون مسلم عاملين بقالهم 20 سنة طلب عشان يعملوا أربع مآذن. كل اللي عملوه، يعني تخيل أن نصف مليون مسلم لهم 280 مسجد، يعني كل كام مسلم. والعدوى بدأت تسري إلى بلاد متعددة. ليه؟ لأن المسجد والمئذنة دليل الصبغة الإسلامية. الله، مسجد مئذنة، مسجد مئذنة، يبقى في حاجة. إيه المبنى دي؟ مين الناس اللي جوه؟ أنا فاكر كويس قوي إن في واحد في ألمانيا، في مقاطعة من مقاطعات ألمانيا، مدينة هناك، أراد أن يبني مسجدا للمسلمين، فمنعته السلطات، وبعض الناس قال له إنكم تتخذون المساجد أوكارا لتعليم الإرهاب. يا الله، ظلم شنيع. قال لهم سهلة، شوف بقى، شوف المسلم الحريص على المسجد عمل إيه. قال لهم سهلة، أنتوا خايفين لأن إحنا نكون خلية إرهابية في المسجد؟ هنبني المسجد من الإزاز، يبقى المسجد الجدران بتاعته إزاز عازل، اللي هو الإزاز المقوى ده اللي ما يتكسرش ده. خلاص، عملوا المسجد وكان من بره إزاز، بقى كل اللي رايح واللي جاي، شوف المسلمين قاعدين يتقابلوا مع بعض، يبتسمون إلى بعض، يركعون ويسجدون ويقومون ويقعدون ويقرؤون القرآن ويتحابون ويتواصلون ويتآلفون ويجتمعون. فدخل كثير من الناس في دين الله أفواجا في هذه المدينة في ألمانيا. سبحان الله. شوف بقى رينان الفيلسوف الفرنسي، اسمع الكلمة دي، اسمع اسمع اسمع يا اللي انت ما بتروحش الجامع، شوف الراجل الفرنسي الفيلسوف الفرنسي قال ايه، شوف بيتحسر على ايه، شوف بيتحسر على ايه. قال رينان الفيلسوف الفرنسي: انني لم ادخل مسجدا من مساجد المسلمين من غير ان اهتز خاشعا او ان اشعر بشيء من الحسرة على انني لم اكن مسلما. شوف رينان الفيلسوف الفرنسي بيقول ايه: انني لم ادخل مسجدا من مساجد المسلمين من غير أن أهتز خاشعا أو أن أشعر بشيء من الحسرة على أنني لم أكن مسلما. يبقى المسجد بيهزك من جوه، ارتبط بالمسجد حتى لا يضيع إيمانه. والله وأنا في أمريكا سنة 98 في نيوجيرسي، في أحد المراكز الإسلامية، عقب صلاة الظهر دخل علينا خمس نسوة ما بين 25 إلى 35، ما شاء أنه كنا أيتها النسوة، فقلنا إننا تبع جمعية اسمها جمعية لم شمل الأسرة الأمريكية، عايزين الأسرة الأمريكية ترجع مترابطة لأن هي متفسخة، يعني الأولاد في حالهم والآباء في حالهم، كله يعني ممكن الأب في أمريكا أو الأم يموت الواحد منهم ومحدش من الأولاد يعرف عنه حاجة إلا بعد ما يتعفن، متقطعين خالص، لدرجة إن الدراسات الاجتماعية في أمريكا بتؤكد إن تفسخ المجتمع الأمريكي وانهياره اجتماعيا وأسريا من 2016 ل 2020 انهيار تام. فعاملين جمعيات يلموا الأسرة تاني، يبقى في أب وأم وعم وعمة وخال وخالة وجد وجدة وأولاده، يتربطوا مع بعض، مش عارفين يلموا بعض. فدخلوا قالوا احنا فكرناكم جمعية من الجمعيات العاملة في النشاط الاجتماعي. قال لهم لا، ده احنا مركز إسلامي. طيب كنا احنا لسه هنصلي الظهر، كنا لسه هنصلي الظهر، طب ممكن نقعد ناخد فكرة عنكم؟ دخلوا وتفضلوا في مؤخرة المسجد، فالنسوة شاهدونا ونحن نصلي صلاة الظهر، واستأذنوا أو استأذننا في التصوير بالكاميرا، فصورنا. والله بعد أن سلمنا من صلاة الظهر نظرنا إلى هؤلاء النسوة ورب الكعبة وجدنا أعينهم تذرف الدمع، ولسنا بمسلمات، أمريكيات.
فسألتهن لما تبكين؟ ليه البكاء ده؟ فقلنا إن صورتكم هذه حال أداكم لعبادتكم هزت قلوبنا. أو والله العظيم وأنا شاهد على ذلك، هزت قلوبنا. هو ده إيه؟ كيفية الصلاة دي إيه؟ بتعمل إيه الصلاة دي؟ ودعناهم بعد كده يوم من الأيام الأسر مجتمعة على الإفطار، ففرحنا بذلك ودعوناهن يوم العيد بقى، وكان في 20,000 مسلم موجودين في قاعة منظمة، فبكينا بكاء شديدا ووعدنا بدراسة الإسلام. الله أعلم ما حالهن لأني لم أتابع. إذن المسجد له قيمة، لذلك يقلق أعداء الإسلام أن تظهر المساجد في أوروبا. المساجد تملأ أوروبا، ده يقلقهم. ده الدراسات بتؤكد أن سنة 2035 فرنسا لو استمر حال المسلمين فيها على هذا الانتشار سوف تكون فرنسا جمهورية إسلامية سنة 2035. تتخيل أن كل 4 مواليد في فرنسا، كل 4 مواليد يتولد منهم 3 مسلمين، يعني تولد النهاردة 4، 3 منهم مسلمين. إيه رأيك؟ ده ما يخوفش. بابا الفاتيكان بيقول إيه؟ بيقول أن سنة 2050 حسب الدراسات عندهم، ودي ناس بتعمل دراسات علمية كبيرة ومؤكدة وبيدرسوا صح وبيخططوا صح، بيقول أن سنة 2050 أوروبا ستتحول إلى دار إسلام إن بقي الحال هكذا، لأن المسلمين عندهم زواج شرعي وفي تناسل، أما الأوروبيان عندهم التحلل الشهواني، مفيش جواز ولا فيه الكلام ده، وحتى لو فيه ما بيخلفوش، ولو خلفوا عندهم شبه عقد. أما المسلمون فعندهم تكاثر ونمو. هل تتخيلون أن في 1000 كنيسة في إنجلترا تحولت إلى مساجد؟ 1000 كنيسة. ليه؟ لأن الكنيسة بيروحها يوم الحد في إنجلترا أو في غيرها، فإذا بهذه الكنائس لا تجد روادا. 1600 كنيسة اتعرضت للبيع، حوالي 1000 منهم اتحولوا المساجد. ده ما يخوفش؟ ده يخوف. يبقى أعداء الإسلام يخافون من انتشار المساجد لأنها تدل على الهوية، لأنها تدل على الإسلام، لأنها تربي المسلمين. عشان كده احنا بننادي وبنقول أيها الأئمة، يا أئمة المساجد، يا نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعيدوا للمسجد مهابته، أعيدوا للمسجد حرمته ومكانته. يا نواب رسول الله، يا نواب رسول الله، في بيوت الله، في أرض الله، أين درس السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس اللي بتاخدوا أجر عليه؟ أين؟ كثير من مساجد المسلمين اليوم يكتبون برواز درس السبت سيرة، درس الأحد فقه، درس الثلاث كذا. أين أنتم؟ والله إنها خيانة. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هو الشباب بينصرف عن المساجد ليه؟ ليه؟ مش لاقي إمام عنده خطة ولا هدف. أنا ما بعممش، في أئمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله مساجدهم مؤسسات، لكن الغالب الأعم، أين الأئمة؟ أين تذهبون من ربكم؟ أعيدوا إلى المسجد مكانته ورسالته وحرمته، أعيدوا إلى المسجد دوره الرئيسي الذي أقضى مضاجع هؤلاء الناس. استمع استمع استمع إلى ذلك. في إحدى الصحف الألمانية بتاريخ 24/8/1980، يعني من كم سنة؟ من 30 سنة، قال أحد علماء الطبيعة إنه أحب لديه في ألمانيا، بيقول إيه؟ في خبر في جريدة، إنه أحب لديه أن يبنى أمام بيته مفاعل ذري من أن يكون أمام بيته مسجد للمسلمين. ليه يا عم مسجد المسلمين عمل لك إيه؟ يقول أصل مسجد المسلمين ما احناش عاملين حساب للي هيطلع منه، إنما المفاعل الذري عاملين حسابه. يعني يقصد إن المسلمين ينتشرون ويتوسعون. مجلس أساقفة إيطاليا قرر في مارس الماضي، شهر مارس اللي فات، شهر 3، مجلس أساقفة إيطاليا قرر في شهر مارس الماضي وثيقة رسمية جديدة. إيه بقى المجلس ده؟ مجلس الأساقفة ده قرر إيه؟ قرر في وثيقة رسمية جديدة مطالبة المجتمع والمؤسسات الإيطالية بوقف بناء المراكز الإسلامية والمساجد. ليه يا عم؟ عمل لك إيه المركز الإسلامي ولا المسجد اللي بيقوم؟ ودول مسلمين إيطاليين أو مسلمين مهاجرين واخدين الجنسية الإيطالية، عملوا لك إيه؟ ده في أمان الله مندمجين مع المجتمع عندك وبيقدموا مهمتهم السلمية ولا يعتدون على أحد، تمنعهم من ممارسة حرية الشعائر الدينية ليه؟ قالوا إن هذا يمثل تهديداً للثقافة المسيحية، على قدر انتشار المساجد على قدر تقلص الثقافة المسيحية، وهم يخافون على ذلك. قال رئيس المجمع الكاردينال جوزيبي بيثوري إن أي قرار من البلديات الإيطالية يمنح أماكن للمسلمين لبناء مساجدهم سيكون على حساب الدين الكاثوليكي والثقافة الإيطالية. وقال هذا الكاردينال رئيس المجمع الإيطالي، قال يحذر الإيطاليين إن الإسلام إذا استحوذ على مكان يكون من الصعب إبعاده، بل قال على الإيطاليين التكتل لمواجهة المد الإسلامي.
هو ده اللي معلن الآن، عايزين يواجهوا انتشار الإسلام، لكن يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لكن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بل إن بعض ما أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي قام بذبح خنزير في مكان كان قد أعده المسلمون لبناء مسجد. واحد من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي اسمه روبرتو كالديرولي ذبح خنزيرا في مكان مخصص للمسجد، وطلب بتنظيم يوم للخنازير يطوفون بها في الأماكن التي يريد المسلمون أن يبنوا فيها مساجد. لكن في النهاية أي حد يعتدى على المساجد نقول له ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يحافظون على المساجد. وقتنا انتهى، لكن سريعا سريعا سريعا، الشيوعيون لما تمكنوا من الجمهوريات الإسلامية في روسيا والاتحاد السوفيتي هدموا المساجد كلها، لدرجة أن في بعض المدن في الجمهوريات الإسلامية أبقوا مسجدا واحدا ل 150 ألف مسلم وهدموا بقية المساجد. في داغستان لوحدها في الجمهوريات الروسية هدموا 2000 مسجد في عهد ستالين. المساجد التي لم يهدموها لأنها قطعة فنية فيها جمال فني ومعماري حولوها إلى مخازن للخمور أو إلى متاحف أو إلى معامل. الهنود السيخ سنة 1992، الهنود السيخ في الهند، السيخ طائفة السيخ التي تعبد الأصنام، هدموا أشهر مسجد في الهند اسمه المسجد البابري الذي كان قد بني بواسطة أحد حكام المسلمين في القرن 16، وأقاموا مكانه معبدا للأصنام للإله راما المزعوم عندهم. اليهود في فلسطين الصهاينة أخذوا جزءا من مسجد الخليل، فك الله كرب فلسطين والمسجد الأقصى وبنوا فيه كنيسا يعبدون فيه عباداتهم الباطلة. الأقصى تعرض للحريق سنة 69 وحفرت تحته الأنفاق كاملة من أوائل التسعينيات وما زالوا يسعون لهدمه، وما أمر الأقصى عنا ببعيد. نابليون دخر الأزهر بالخيل ودنسه لأنه قام بالوقوف ضده. في الجزائر الفرنسيين هدموا المسجد الكبير في الجزائر وأقاموا مكان منه كاتدرائية. القبرصة اليونانيين في قبرص اليونانية هدموا سنة 1965 149 مسجد. لما دخل الصليبين المسجد الأقصى حولوه لإسطبل للخيول وذبحوا 70,000 مسلم. تركستان الشرقية اللي عملنا عليها حلقة هنا اللي اسمها إقليم سينكيانج في الصين، هي اسمها تركستان الشرقية، هدموا فيها مئات المساجد. إذن أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي أن نحافظ على المسجد وأن نهتم به. إذا أذيت المساجد في أوروبا فلنقم نحن حياة المساجد هنا. وأقول لإخواني المسلمين في دول أوروبا وأمريكا، عرفوا الناس بالإسلام ليصوتوا في صالحكم. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وأعدكم إن شاء الله تعالى بالإجابة على الأسئلة في لقاءاتنا القادمة، فأنا أخزنها عندي إلى أن يتيسر أمر الإجابة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم وأولادنا والمسلمين من رواد المساجد. اللهم حبب إلينا المساجد يا رب العالمين، واجعلنا من عمارها وروادها وأهلها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا المحافظة على الصلوات في المساجد، واحينا مسلمين ومتنا مسلمين، والحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.

0: منهم يسمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من دروس سورة النساء، ومع الآية التاسعة عشرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، فالذي آمن بالله عز وجل آمن باختياره، فإذا كنت آمنت باختيارك فمن موجبات إيمانك بالله عز وجل أن تنصاع لتوجيهاته المتعددة. إذن الله عز وجل يخاطب عامة الناس بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أما إذا خاطب المؤمنين فكأن بين المؤمن وبين ربه عقدا إيمانيا، يعني أنت يا عبدي آمنت بي، آمنت بعلمي، وآمنت بحكمتي، وآمنت برحمتي، لأنك آمنت بي طواعية من دون إكراه يقتضي إيمانك بي أن تتبع هذه التعليمات التفصيلية. إذن كل من يدعي أنه مؤمن ولا يستجيب لأمر الله عز وجل فهو كاذب في الدعاء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة لأمر الله جزء من إيمانك، لذلك الأحكام التفصيلية والتوجيهات الجزئية في القرآن الكريم تتصدرها العبارة: يا أيها الذين آمنوا. فالله عز وجل بعد أن بين لنا الشيء الذي يحل أن نورثه، هناك مورث وهناك وارث وهناك موروث، بعد أن بين لنا من قبل في هذه السورة بالذات الأموال التي يمكن أن تورث، وكيف أن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه توزيع هذا الإرث لئلا تدخل الاعتبارات الاجتماعية، هذا حق الله عز وجل. وفي دروس سابقة كان الحديث عن طريقة تقسيم الإرث، ولكن اليوم يبين الله لنا أن في حياة المسلم أشياء لا يمكن أن تورث، لأنه في الجاهلية كانت الزوجة تورث وكأنها متاع، فالورثة يتزوجونها بلا مهر لأنها جزء من الميراث كغرفة النوم، أو يزوجونها لمن يريدون ويأخذون المهر، أو يعضلونها كي تفتدي نفسها بكل شيء. فالمرأة في الجاهلية كانت تورث كما يورث المتاع. فالله جل جلاله بعد أن بين لنا أن هناك أشياء تورث وأن الحكم فيها واضح وقد مر ذكره قبل درسين، لكنه في هذه الآية يبين جل جلاله أن هناك أشياء يحرم توريثها كالزوجة، إنها إنسانة، إنها شريكة الحياة، فإذا أمضت عدتها لها الحق أن تتزوج وأن يختارها من يشاء ويدفع مهرها لها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. طبعا المرأة مقهورة، هي جزء من متاع البيت، فإذا مات زوجها تزوجها من يشاء من الورثة، أو زوجوها وقبضوا ثمنها، أو أعضلوها ومنعوا زواجها كي تفتدي بنفسها. هذا حكم محرم في الإسلام، لأن المرأة كما تعلمون مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، لكن إذا قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، فلأن خصائص المرأة العقلية والجسمية والنفسية والاجتماعية تتناسب مع المهمة التي أنيطت بها، كما أن خصائص الرجل العقلية والجسمية والاجتماعية والنفسية منوطة أو متناسبة مع المهمة التي أنيطت به. فالمرأة والرجل يتكاملان ولا يتشابهان، يتكاملان ولا يتشابهان. وحينما اختلطت الأوراق في العصور الحديثة وفي مجتمع التفلت والكفر، كان هناك من الأخطار ومن أسباب انهيار المجتمعات ما لا سبيل إلى وصفه. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. المرأة إنسانة مكرمة مشرفة مكلفة شريكة حياة الرجل، فإذا مات زوجها لها الحق بعد أن تمضي عدتها أن تتزوج من تشاء، ولكل من سمع بها أن يخطبها إذا شاء، وتأخذ مهرها بيدها. أيها الإخوة، في بعض الحضارات الشرقية ينبغي أن تحرق مع زوجها، إذا مات زوجها ينبغي أن تحرق معه، وهذا ظلم شديد. جاهلية العرب فيها ظلم شديد، وحضارة أو ثقافة، أقول ثقافة لا حضارة، وثقافة الشعوب في بعض البلاد الشرقية تقضي أن تحرق المرأة مع زوجها الميت. هذا ظلم شديد وذاك ظلم شديد، بينما وحي السماء يعطي كل ذي حق حق. الآن هناك حكم شرعي آخر، قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الحكم الأول: المرأة لا يمكن أن تورث، إنها إنسانة في أعلى درجات الكرامة والإنسانية، أمرها بيدها، بينما لا يمكن أن يتم عقد زواج إلا أن تسأل الفتاة وأن يأخذ القاضي موافقتها، وإلا لا ينعقد العقد. وأنتم ترون حينما تحضرون عقود قران لا بد لكاتب المحكمة من أن يذهب ليستمع إقرار الفتاة بأذنه أنها قبلت هذا الزواج من هذا الشاب على هذا المهر. الآن في عنا حكم آخر، هو أن الزوج أحيانا يمنع زوجته من أن يطلقها، لا يطلقها إضرارا بها كي تفتدي نفسها بكل ما أعطته، وهذا محرم أشد التحريم. العضل المنع، والحقيقة لو تتبعنا أصل هذه الكلمة، الرحم حينما يبدأ الطلق أو حينما يبدأ المخاض يتقلص تقلصات لطيفة نظامية إلى أن يدفع الغلام إلى خارج الرحم، وبعد هذه التقلصات المتزامنة اللطيفة ينقبض الرحم انقباضا شديدا وكأنه صخر. التقلص الأول اللطيف من أجل أن يدفع الجنين إلى خارج الرحم، فلو كان تقلصا شديدا لمات الجنين. والتقلص العنيف بعد الولادة من أجل أن يسد عشرات آلاف الأوعية المتقطعة من الولادة. فلو أن الآية انعكست، لو أن التقلص كان شديدا في بداية المخاض ثم كان رخوا بعد المخاض لماتت الأم ووليدها. إذن قال تعالى ثم السبيل يسر. لكن أحيانا، وكلمة أحيانا أقصد بها حقيقة توحيدية، الرحم ينقبض ولا يسمح للجنين أن يخرج، نقول عضل الرحم، إذن لا بد من عملية قيصرية، لا بد من إخراج الجنين من خاصرة أمه. لو أن الله جل جلاله جعل الأسباب مترافقة مع النتائج إلى أبد الآبدين لما عرفنا الله، ولكانت الأسباب والنتائج شيئا تافها عندنا لأنها رتيبة. لكن مع أن هذا الجسم مبني على نظام دقيق دقيق، لكن ما كل سبب في الجسم يفضي إلى نتيجة، وما كل نتيجة لها سبب. فكأن الله جعل الأسباب نظاما للكون كي تنتظم حياتنا، بل جعل في الأعم الأغلب أن هذه الأسباب مترافقة مع النتائج. لكن أحيانا هذا الرحم لا يدفع الجنين إلى خارجه، صار في عضل، العضل أن عضلة الرحم كفت عن التقلص، لا بد من عملية قيصرية. إذن هؤلاء الذين عبدوا الأسباب والنتائج تخيب آمالهم أحيانا. وقد نستفيد من هذا في معركتنا مع العدو، الكفار أخذوا بكل الأسباب، لكن أحيانا يفاجؤون بمعطيات لم تكن في حسبانهم أبدا، أين أسبابهم؟ فلذلك المؤمن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الفرق الكبير بين الغرب المشرك والشرق العاصي أن الغرب المشرك أخذ بالأسباب أيما أخذ واعتمد عليها وألهها فأتاه الله من حيث لا يحتسب، والشرق لم يأخذ بها كسلا وجهلا وتهاونا فوقع في المعصية. إذن الرحم مع أن له نظاما دقيقا جدا هو أنه في بدء المخاض يتقلص، لكن أحيانا لا يتقلص، من أجل أن تكون متعلقا لا بالأسباب بل بمسبب الأسباب، من أجل أن تكون متعلقا لا بالأشياء المادية بل بخالقها. وكأن هذه الاستثناءات التي لا تأخذ الأسباب مجراها، وكأن هذه الاستثناءات التي تعطل فيها الأسباب أو تلغى من أجل أن يلفتك الله إلى ذاته، يا عبدي لا تعبد الأسباب، أعبد خالق الأسباب. فالعضل هو المنع، والعضل هو الكف، فعضلة الرحم أحيانا تعضل الجنين أي تكف عن دفعه إلى الخارج، فلا بد من عملية قيصرية. ولا تعضلوهن، أي أن زوجا فرضا لم تكن زوجته كما يتمنى فعضلها، لا يعاملها كزوجة ولا تأخذ حقها منه كزوجة، ولا يطلقها فيفسح لها المجال كي تتزوج، هذه معصية من أكبر المعاصي والآثار. ولا تعضلوهن، وهناك أزواج ظلام من أجل أن تفتدي نفسها بكل مهرها يسيء معاملتها إلى أن تطلب منه المخالعة، فإذا طلبت المخالعة ينبغي أن يسترد كل شيء أعطاه له. فهذه الطريقة في معاملة الزوجة معاملة سيئة من أجل استرداد كل ما أعطيته لها هذا منهي عنه شرعا أشد النهي. ولا تعضلوهن. أحيانا تكون المرأة غنية وليست في مستوى طموح زوجها فيعضلها من أجل أن يرث مالها، وهذا أيضا محرم. قد يطمع أن تفتدي نفسها بكل ما أعطاها، أو قد يطمع بمالها كي يرث مالها. فالمرأة التي لا تروق للزوج ينبغي أن يصبر، وإلا ينبغي أن يطلقها كي يفتح لها المجال ليتزوجها من هو معجب بها. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. العلماء قالوا الفاحشة المبينة هي الزنا، طبعا هذا قول من أقوالهم. المرأة إذا زنت قد تخسر كل مهرها، ويحق للزوج أن يكرهها على الطلاق بعد أن تفتدي نفسها منه بكل ما أعطاها، لأنها خانت الأمانة. بعضهم قال الفاحشة النشوز، أن تستعصي على أمر زوجها، ألا تطيعه. وكما تعلمون أن دين المرأة من أربع فقرات، إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، يعني ربع دين المرأة طاعتها لزوجها. فالزوجة التي نشزت أي خرجت عن طاعة زوجها هذه أيضا لا تستحق مهرها. والزوجة التي هي سيئة المعاملة، لسانها سليط عليه، لا تقيم له وزنا، تتطاول عليه، لا تعتني به، تهمل واجباته، هذا أيضا من الفاحشة. في بعض التفاسير هناك أقوال ثلاث في الفاحشة: نشوز الزوجة، أو وقوعها بالفاحشة، أو معاملتها السيئة. والذي تحته امرأة سيئة لا يرجو صلاحا لها ويبقيها تحته لا يستجاب دعاؤه. من أروع ما في تفصيل هذا الحديث وهو صحيح، يعني لو أنك في ضائقة وقال لك خبير اخرج من هنا فرفضت أن تخرج، ثم قال لك ماذا أفعل؟ أنت لك الحق أن تمتنع عن إعطائه توجيها معينة. أنا ذكرت لك أن تخرج من هنا، فإن لم تستجب لتوجيهي إذن لن أستجيب دعائك. فهذا الذي تحته امرأة سيئة لا تطيع الله ولا تطيعه ولا تقوم برعاية زوجها وأولادها، وهي سليطة اللسان متكبرة، لا يرضيها شيء ولا ترضى عن شيء، وتسأل زوجها الطلاق من غير بأس، فإذا خرجت اشتكت على زوجها، هذه امرأة ليست مؤهلة أن تكون زوجة لمؤمن، ينبغي أن يطلقها، لأنها أم أولاده، لأنها سوف تربي بناته تربية خاطئة، سوف تربي أبنائه تربية خاطئة. فالفاحشة عند بعض المفسرين، والقرطبي في هذه المناسبة من كبار المفسرين الذين وجهوا الآيات توجيها فقهيا، فالفاحشة هي الزنا، والفاحشة هي النشوز عدم طاعة الزوج، والفاحشة هي سوء المعاملة. إذن ولا تعضلوهن، أن تبقي امرأة لا تعاملها كزوجة ولا تطلقها كي تفتدي نفسها منك، أن تبقي امرأة غنية تطبع بمالها لا تطلقها ولا تعاملها كزوجة، هذا هو العضل. طبعا في معنى فرعي ليس في هذه السورة، حينما قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إنسان يتوهم أن هذه البنت ينبغي أن تبقى لخدمته، فيقيم العقبات أمام زواجها لأنانية ولضيق أفق، هذا أيضا محرم. لذلك الله عز وجل يوجه الخطاب للمؤمنين: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. لا يعقل ولا بالمليار واحد أن مؤمنا يكره ابنته على فعل الفاحشة، إلا أنك إذا عضلتها وكلما جاء الخاطب وضعت العراقيل ووقعت العقبات وسألت عن بيته فلم يعجبك مدخل بيته مثلا، ولم يعجبك دخله ووزنته بدخلك وأنت في الستين، فمثل هذا الأب يرتكب خطأ كبيرا جدا حينما يعضل ابنته، وكأنه بهذا العضل يدفعها إلى المعصية. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أيها الإخوة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قال العلماء: يجوز أن تسترد الذي أعطيتها إذا أتت بفاحشة، أو إذا نشزت، أو إذا عصت. ومن هنا شرع الخلع أحيانا. ثم يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الأصل في العلاقة الزوجية المودة، والمودة سلوك أساسه الحب. فحينما تكون الزوجة وفق طموح زوجها، وحينما يكون الزوج وفق طموح زوجته، ينشأ بينهما الحب. والحب يعبر عنه بالود، فمن كلمة طيبة إلى ابتسامة إلى خدمة إلى صبر إلى مؤاثرة إلى تضحية إلى ما لا نهاية له من علاقة الود بين الزوجين. ولكن لو أن المصلحة انقطعت بين الزوجين، أصيبت الزوجة بمرض عضال،

الزوجة افتقر، فانقطعت المصلحة بينهما، ماذا يبقى؟ الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا البيت بني ليبقى، فإما أن يبقى على الحب والود، وإما أن يبقى على الرحمة. فلذلك جاءت الآية في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف أوسع بكثير من الود. ما كل بيت يبنى على الحب، لكن الزوج إذا تزوج وله أولاد من زوجته، مستقبل الأولاد فوق كل شيء، بل إن العلاقة بينه وبين زوجته ليست ملكا لهما، بل هي ملك أولادهما. فالزوج العاقل والزوجة العاقلة تلغيان موضوع الحب إذا كان هناك أولاد، وكانت مصلحة الأولاد الراجحة في بقاء هذه العلاقة الزوجية. إذن جاءت الآية وعاشرهن بالمعروف. وقد قال العلماء ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. لو أن الزوج أو الزوجة فهما المعاشرة بالمعروف أن تحتمل أذى الزوج، وأن يحتمل أذى الزوجة ما فرق بين اثنين في العالم الإسلامي. هذا هو توجيه الله عز وجل. وعاشرهن بالمعروف، هناك حقيقة لا بد من شرحها. الإنسان حينما يجهل طبيعة المرأة يقع في خطأ كبير. هناك امرأة وهبها الله حكمة، وهناك امرأة وهبها الله عقلا، وهناك امرأة وهبها الله وفاء، وهناك امرأة وهبها الله حكمة، وهناك امرأة وهبها الله جمالا. الجمال أحد خصائص المرأة وليس كل خصائصها. فالإنسان حينما يتضجر من عيب في زوجته ينبغي ألا ينسى النواحي الأخرى التي امتازت بها. فما كل شيء في المرأة هي شكلها، هذه حقيقة. فالمؤمن ينبغي أن يصبر، والزوجة ينبغي أن تصبر، هي ينبغي أن تصبر، وهو ينبغي أن يصبر، لأن الزواج قد ينجح نجاحا كبيرا من دون هذا الشرط الذي يبحث عنه الناس كل يوم. ولهذا الشرط أمد قصير وتأثيره يضعف مع الأيام، ثم يكتشف المرء أن الأصل في العلاقة الزوجية الود. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حدثنا عن صفات المرأة المؤمنة ذكر بأنها ولود ودود، ولود ودود، تنجب له أطفالا يملؤون البيت فرحة، وودود في معاملتها له. لذلك أزواج كثيرون حينما يشتكون من فظاظة زوجاتهم ينسون مع هذه الفظاظة جمال زوجاتهم بالتأكيد. فكأن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة وزع خصائص المرأة بين النساء متفرقة، هذه تنال في هذه الصفة 100 درجة، وفي هذه الصفة 10 درجات، وفي هذه الصفة 50 درجة، وفي هذه الصفة 70 درجة، والمجموع ثابت. فأنت حينما تحكم على امرأة ينبغي أن تحكم على دينها وعلى أخلاقها وعلى حكمتها وعلى وفائها وعلى أمانتها وعلى شكلها. أما أن يكون الشكل وحده هو كل شيء في المرأة فهذا ليس في واقع الكون، فالله عز وجل جعل المجموع ثابتا. إذن فإن كرهتموهن، من زاوية أجمل ما في التفسير، إن كرهتموهن
من زاوية الشكل فقط. الدين جيد، الأمانة، الخلق، الصدق، الحكمة، إدارة المنزل الجيدة، تربية الأولاد الحازمة. قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تنجب لك أولادا نجباء، قد تمنحك راحة من طرف تربية الأولاد، قد ترى بيتك منتظما، قد ترى بيتك من البيوت المثالية بفضل حكمتها. إذا فإن كرهتموهن، ومعظم المفسرين على هذا الجانب الذي يلهث الرجال وراءه، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني تروي الكتب أن إنسانا تزوج امرأة فلما رآها يوم الدخول لم تعجبه، قضى ليلته وخرج هائما على وجهه 20 عاما، وعاد إلى المدينة فإذا في مسجدها درس فيه طلاب علم كثر، يعني جمع غفير متحلق حول شاب. فلما سأل عنه إذا هو ابنه الذي أنجبته امرأته منه يوم دخل بها، فلما عاد إلى زوجته وعلم أن هذا ابنه، طبعا هو حينما ضجر منها يوم الدخول قالت له كلمة، هذه الكلمة لعل الخير كامن في الشر، يعني إن رأيتني شرا فلعل الخير كله فيا. وحينما علم أن هذا الابن كان عالما كبيرا من علماء المسلمين، لذلك حينما قال يا بني قل لأمك إن في الباب رجل يقول لك قد يكون الخير كامنا في الشر. إذن هناك خيرات حسان لا يعلمها إلا الله، قد تتأتى من زواج إسلامي صحيح. إذن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا الإنصاف، أن تنظر إلى أمانتها وإلى عفتها وإلى دينها وإلى حسن إدارتها وإلى حسن تصرفها وإلى وفائها وإلى تربية أولادها وإلى أهلها المنضبطين وإلى أبيها وإلى أمها. هناك آلاف المقاييس التي ترفع المرأة إلى أعلى عليين، لكن بعض الرجال لا ينظر إلا إلى زاوية واحدة من المرأة فيكرهها أحيانا. قال ولكن إذا تفاقمت هذه الكراهية إلى درجة أنها حملت الزوجة على أن يقترب من المعصية، ماذا نفعل؟ عاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن إن لم يستطع الزوج أن يبقى مع زوجته وكاد يقترب من المعصية، عندئذ لا بد من الطلاق. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، هنا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أكبر وهم أن يتوهم الزوج أن هذا المهر موزع على العمر، فإذا طلقها في مقتبل العمر يحق له أن يأخذ الذي أعطاها، وهذا جهل فاضح. لكن هذه الآية تبينت أن المهر تستحقه المرأة مرة واحدة إذا مكنته من نفسها وينتهي المهر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار جلد البقرة إذا سلخت

إلى ماذا؟ لو أنك ملأت جلد البقرة مالا أو ليرات ذهبية، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. المهر استحقته الزوجة حينما مكنتك من نفسها مرة واحدة. معنى ذلك أن هذا العقد الغليظ، الميثاق الغليظ، في القرآن ورد مرتين. الله عز وجل أخذ من الأنبياء ميثاقا غليظا، وأن عقد الزواج بين الزوجين هو عند الله ميثاق غليظ. إن عقد السيارة قد ينتهي بالبيع ولا شيء عليه، وعقد البيت قد تسكنه وقد لا تسكنه. أما إذا اقترنت بامرأة في أولاد، هذا الابن هذا أبوه وهذه أمه، من يعاني هذه المشكلة؟ الذي سافر إلى بلاد الغرب وفي لحظة طائشة تزوج امرأة هنا، ابنه منها، هي في واد وهو في واد، لأن أقدس عهد في الأرض بعد عهد الأنبياء هو عهد الزواج، وكيف تأخذون هذا المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ يعني لا يتاح لا للأبي ولا للابن ولا للأخي ولا للأخت ولا لابن الابن ولا لابن الزوجة أن يرى من هذه المرأة ما أبيح للزوج أن يراه منها. امرأة مقدسة، جوهرة مكنونة، أبيحت لإنسان، هذا شيء كبير جدا. لذلك هؤلاء الذين يستخفون بعقود الزواج، لا تنسوا أن العالم الغربي الآن 90% من حالات الزواج مساكنة فقط، لا في عقد ولا ورق ولا توقيع ولا إيصال، ما في شيء أبدا. في أي لحظة يركلها بقدمه خارج البيت مساكنة. أما عندنا في الإسلام أقدس عهد وأقدس عقد هو عقد الزواج. هذا العقد سيترتب عنه أولاد، جيل، طفل، مؤمن أو كافر. بعض الإخوة والله حينما يحدثونني عن زوجاتهم اللواتي تزوجنهن في بلاد الغرب، وكيف أن الابن تبع أمه وترك دينه وأصبح من هؤلاء الشاربين، كيف أن الأب كلما تذكر هذا ذاب قلبه ألما. أقدس عهد هو عقد الزواج، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني بمجرد أن تريد تطليق امرأتك ينبغي أن تؤدي لها كل المهر معجله ومؤجله، فلا تأخذوا منه شيئا. أما هي إن كرهت هذا الزوج وطلبت المخالعة يحق له أن يسترد منها كل شيء، أو إذا نشزت أو إذا زنت أو إذا ساءت معاملته. لذلك في دعاوى التفريق إذا في إساءة معاملة قد يحكم القاضي للزوج بنصف المهر أو بربعه أو بعشره أو بثلثيه إذا في إساءة معاملة. الأصل أن الزنا والنشوز والإساءة تذهب حق المرأة في مهرها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن

لئلا يحتاج إلى تطليقها وفي طلاقها كسر لها، لئلا يحتاج إلى تطليقها وفي طلاقها تشريد للأولاد، لئلا يحتاج إلى تطليقها وفي طلاقها إضاعة للأولاد. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يرد الميثاق الغليظ إلا مع ميثاق الأنبياء. إذن العالم الإسلامي يتمتع بحصانة للزواج ما بعدها حصانة. لذلك المرأة حينما تطلق ينبغي أن تدخل في العدة. لو أنها في سن بأس، قضية براءة الرحم ليست واردة، ينبغي أن تمسك العدة 3 قروء حفاظا على قدسية هذا العقد. أما إذا مات عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، يعني شيء مقدس لا يكون إلا بتمهيد ولا ينتهي إلا بتوابع. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآية، والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في بعض الأسئلة، يعني في أسئلة كثيرة إنه منصوم يوم الاثنين لعل الله يفرج على أخواننا بفلسطين. أنا في عندي رأي دقيق شوي، هي أشياء كلها جزئية، أما إذا ما في عودة إلى الله عز وجل، ما في صلح مع الله، ما في استقامة على أمر الله، ما في رغبة قوية أن نقيم الإسلام في بيوتنا، هذه الأشياء الجزئية لا تقدم ولا تؤخر. يعني الله عز وجل يريدنا أن نرجع إليه، ولعل الحكمة الكبيرة من هذه الشدة التي أصابت المسلمين كما ذكرت في الخطبة اليوم، أن هذه المحنة الشديدة لعل وراءها منحة من الله عز وجل، وأن هذه الشدة لعل وراءها شدة إلى الله عز وجل. والآن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا كبير مجرمي الكيان الصهيوني لعل مهمته عند الله، من دون أن يشعر ومن دون أن يريد، أن يوحد المسلمين وأن يشحذ فيهم البطولة والفداء وأن يدفعهم إلى العطاء، وهذا الذي يحصل. لعل كبير مجرمي الكيان الصهيوني مهمته عند الله أن يحركنا أن نعود إلى قرآننا، إلى ديننا، إلى سنة نبينا، أن نصحو بعد غفلة، أن نقف بعد قعود، أن نتحرك بعد سكون، أن نتعاون بعد منافسة، أن نتسامح بعد العداوة والبغضاء. هذا كله شيء ضاغط علينا الآن، وينبغي أن نبحث عن حلول بالتعبير المعاصر استراتيجية متكتيكية. ما بكفي الصيام يوم الاثنين، ما بتنحل المشكلة. بتنحل المشكلة إذا كل واحد عقد النية أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. بتنحل المشكلة إذا كل واحد نظر إلى مسافات بعيدة، كيف أحمي هذه الأمة من عدوان جاثم؟ ينبغي أن يختار موقعا وأن يصب في هذا الموقع كل طاقاته وكل خبراته. ما في إنسان الآن بإمكانه أن يرفع المعاناة عن الأمة كلها إلا الله. أما كإنسان اختار موقع، أتقن عملك، أخلص في عملك، خفف الأعباء عن المسلمين، مد المسلمين بما يحتاجون. ذكرت اليوم بالخطبة أشياء كثيرة، 4 أو 5 أبواب للجهاد متاحة لكل المسلمين في بلادهم. ذكرت اليوم أن شركة دخان واحدة أرباح في اليوم من مبيعاتها في العالم الإسلامي 800 مليون دولار كل يوم، من مبيعاتها لا في العالم، من مبيعاتها في العالم الإسلامي فقط. وبين هذه الشركة وبين الكيان الصهيوني عقد 12% للكيان الصهيوني، كل طالع شمس 9 ملايين دولار يأخذها اليهود من ربح هذا الدخان لمسلمي العالم. والشيء الذي يجرح الفؤاد أن المسلمين أكثر الشعوب في العالم تدخيناً.

0: فما قولك في بقية أرباح شركات الدخان البقية؟ ما قولك في أرباح شركات المطاعم المنتشرة في شتى بقاع العالمين العربي والإسلامي؟ ما قولك في أرباح شركات المياه الغازية التي تعد أرباحها فلكية؟ ما قولك في أرباح شركات السيارات التي تتصدر إعلاناتها المحطات الفضائية في العالم العربي؟ هل يجبرك أحد أن تشتري هذه البضاعة في العالم كله لو لم تتلقى توجيها من قيادة بلدك والتمس لها العذر؟ هل يجبرك أحد في الأرض أن تشتري هذه البضاعة؟ هل يحاسبك أحد إذا لم تشتري هذه البضاعة؟ هذا باب مفتوح من أبواب الجهاد. باب آخر، يعني لو بحثت عن قناة نظيفة آمنة توصل من خلالها جزءا من مالك إلى هؤلاء الذين هدمت بيوتهم ودمرت ممتلكاتهم وجرفت أراضيهم وقطعت عنهم الكهرباء فتلفت موادهم الغذائية، قطعت عنهم المياه فشربوا المياه المالحة، أعدم رجالهم بالرصاص، أخذ أولادهم إلى السجون، يعانون ما يعانون، أتهنأ أنت في حياتك؟ أترتاح في طعام تأكله؟ أو في سرير تنام عليه؟ أو في ابن أمامك تتمتع به وهؤلاء فقدوا كل شيء؟ تقول ماذا نفعل؟ أمامك مليون فعل تفعله دون أن تكون مسؤولا إطلاقا، مليون فعل أمامك أن تفعله. فيا أيها الإخوة، القضية قضية عودة إلى الله كاملة. حينما نتوهم، يعني حينما نسمع من هذا الذي يقبع في واشنطن أنه شارون رجل سلام، شو قولكم بالكلام؟ أتتحمل هذا الكلام؟ لا تعلق أمل بأهل الأرض، لن ينفعوننا شيئا، لا تعلق ولا واحد بالمليار أمل بأهل الأرض، الأمل بالله وحده، وما النصر إلا من عند الله. أما بالأرض القضية أسهل، هي إذا كان فلان بيحل المشكلة، بس فلان ما عنده منهج الطبخ وأنت مرتاح، فكلما علقت الحل بأهل الأرض أنت مرتاح ما عندك مشكلة. أما إذا علقت الحل بالله، الله في عنده منهج، إذا ما طبقت ما يعطيك نصر. المشكلة أنه نحن منجامل أنفسنا، كلما أردنا حلا أرضيا يعني نحن قاعدين مرتاحين كسالى غير مطبقين للمنهج. أما حينما جعلنا الحل هو الله، الله له منهج، إن تنصروا الله ينصركم، أي كل آيتين، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم، هي حل ثاني. ألا تقام حفلات في ردهات الفنادق، في أبهاء المطاعم، في حدائق المزارع، عم تكلف مئات ألوف، واختلاط وغناء، هذا وضع المسلمين. أيطيب للمسلم أن يرى إخوته يقتلون ويؤسرون ويجوعون؟ أدويتهم دمرت، أدويتهم دمرت أيها الإخوة. قضية كبيرة جدا، ما بتحل بقضية تكتيكية، لا تحل إلا بشكل استراتيجي. أراد الله من هذه المحنة أن نرجع إليه، وإن رجعنا إليه والله سوف ترون آيات الله صارخة وواضحة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها الإخوة، القضية تحتاج إلى مراجعة. بيتك، عملك، لك موقع عم تقدم فيه خدمة للمسلمين، أتربي أبنائك؟ يعني هي المشكلة. فالمشكلة ما تنحل لا بصلاة غائب ولا بصيام يوم الاثنين، تنحل بأكبر من ذلك. يعني إذا طالب مدارس أطلاقا ولا كلمة فتح الكتاب وعنده فحص، قال له واحد خذ حبة أسبرين، ما بتسيفي، قال له واحد اقرأ الفاتحة، قال له واحد بوس إيد أمك، ما بتنحل لا بوسة إيد أم ولا بقراية فاتحة ولا بأسبرين، ما له قري ولا كلمة. لأنه هذا الواقع المر، دائما خليك مع الحقيقة المرة وترك الوهم المريح. الواقع المر، نحن عندنا مشكلة كبيرة مع الله. فحينما امتحننا الله بهذا البلاء الشديد، والله ما بعده بلاء، والله الذي يراه الناس ويسمعونه لا يحتملونه. فتحس لأعماق أعماق أعماقك مدمر من الداخل، ما في إلا الأمل بالله عز وجل. فيا أيها الإخوة، كأن الله تخلى عنا، وقلت في الدعاء يا رب لا تتخلى عنا، ولكن هناك منا من يفعل ما يوجب أن تتخلى عنا. هناك منا، يعني هلأ نحن فرحنا بالأمطار، شوف هيك وادي من هون للميم وطريق الربوة كملها فيه، وكم غانية وكم راقصة وكم مغني وكم خمر تدار بعد ما الله أكلنا بالمياه. في عنا معاصي كبيرة جدا. صلاح الدين الأيوبي لما حارب أوروبا بأكملها ماذا فعل؟ أول ما فعل أزال المنكرات، فتح المدارس، بل حينما فرض على الرعية ضريبة من أجل تجهيز الجيش وسأل بعض العلماء قال هذه ليست شرعية فألغاها في اليوم التالي. فجاء قواده وقالوا كيف تلغي هذه الضريبة؟ كيف نجهز الجيش؟ فقال صلاح الدين رحمه الله لا يبنى جهاد على معصية، لا يبنى جهاد على معصية. أنا قلت أنت حينما تؤمن بالله إيمانا حقيقيا ينبغي أن يحملك إيمانك على طاعة الله، وحينما تؤمن بالآخرة إيمانا حقيقيا ينبغي أن يحملك إيمانك بالآخرة على ألا تظلم مسلما. نحن ما عندنا ظلم لبعضنا، دعك خذ الطبقة التحتية، خذ الشعب، كم دعوة في ظلم، كم أسرة في ظلم، كم عوائل في ظلم، كم صاحب معمل ظالم عماله، كم صاحب متجر ظالم صانعه، الظلم ظلمات. لذلك الله عز وجل يعني في حقيقة مؤلمة جدا والله لا أتمنى أن أقولها، إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. إذا في ظلم بين بعضنا ولو بالطبقة التحتية في مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا ما بتنحل لا بصام يوم التنين ولا بصلاة غائب، بتنحل بعودة إلى الله من الأعماق. كل واحد يعاهد الله عز وجل، يعاهد الله يعمل شيء يتجاوز حاجاته اليومية، يتجاوز شغله، يعمل شيء ثمين لله عز وجل حتى الله يستجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. سويد بن مقرن المزني فاتح من بيوت الإيمان. نشأ نشأة الأبطال، فقد أحب الجندية والخوض في ميادين القتال، فولي القيادة من غير أن يطلبها، عرف بإرادته القوية وشجاعته الفذة، فكان قائدا ذا بصيرة نافذة وإدارة حازمة ورأي سديد. هو سويد بن مقرن بن عائذ بن ميجة المزني من رؤساء قبيلة مزينة، أسلم مع إخوته في السنة 5 للهجرة، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق وباقي الغزوات بعدها. لقد آثر سويد أن يكون غازيا على أن يكون جابيا، فكان ورعا تقيا أمينا شديد التمسك بعقيدته، حتى غدا موضع ثقة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده. شهد سويد حروب الردة، وشارك في فتوحات العراق تحت لواء القائد خالد بن الوليد، كما شهد فتح الحيرة، وشارك في القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، وشهد معه الفتوحات الأخرى حتى فتح المدائن. قاتل تحت لواء أخيه النعمان في فتح نهاوند، وشارك في فتح همذان والري، فكان من أشد المسلمين بأسا في معاركه. في سنة 22 للهجرة جهزه أخوه الآخر نعيم بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب بجيش من المسلمين، وبعثه لفتح بلاد فارس. فسار سويد إلى مدينة قومس ففتحها لدين الإسلام، ثم توجه لمدينة بسطام ففتحها وعسكر بها مع جنده، وكاتب الملك الفارسي على الصلح فصالح أهل مدينة جرجان. فلم يبق للملك منفذ إلى أرض فارس إلا من أذربيجان، فآثر الصلح وصالح سويد على طبرستان وجبل جيلان، ثم فتح هذه المدن الفارسية لدين الإسلام. سكن سويد البصرة مع إخوته، ثم انتقل إلى الكوفة حتى عد من الكوفيين ومات ودفن فيها. عاش هذا القائد حياة الكفاف ومات عليها. فسلام الله عليك أيها القائد الفاتح، يا من خرجت من بيت من بيوت الإيمان، لقول الصحابي عبد الله بن مسعود: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا، وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن.
4: محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل الرجاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
2: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم، ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله.

0: صادقة وليلهم فاض إجلالا وإحسانا عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا كم أسرجوا في عقول الناس معرفة كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس بل هم أهل بارئنا كما أبان رسول الله مولانا أنوارهم في حياة الخلق ساطعة يظل منها جبين العز ريانا أكرم بهم أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا وانظم قصيد مديح في فضائلهم تقفو به شاعر الإسلام حسانا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العصر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الذي خلق السماوات

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر أيلول 2026 ميلادي، والسابع والعشرون من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على ساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز: الانهيار الأكبر في تاريخ العقارات في أستراليا يهدد مستقبل 20,000 وحدة سكنية في سيدني. قبل أن تنطلقوا إلى ريف أستراليا، إليكم أهم النصائح لرحلة آمنة. ومن العناوين العالمية: القدس، محكمة صهيونية ترفض تجميد بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس. فلسطين المحتلة غزة، رغم كلفته الباهظة الحمار وسيلة التنقل الأبرز في غزة. القدس المحتلة، 5 أسئلة حول ما يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتة بالقدس. سوريا الحسكة، عودة 700 عائلة نازحة إلى ريف مدينة رأس العين. انهيار دبلوماسي، الكيان الصهيوني أمام عاصفة عقوبات. قطاع غزة، من متنفس وحيد إلى بؤرة أوبئة، البحر الملوث يحاصر نازحي غزة. فرنسا، دعوة في فرنسا ضد الكيان الصهيوني لتعذيبه مشاركين في أساطيل المساعدات إلى غزة. قطر، قطر تدعو إلى فتح هرمز فورا وتعمل مع الشركاء لاستئناف الحوار. قطاع غزة، شاهدان في خان يونس وتحذير من سياسة التجويع الصامت في غزة. الاحتلال الصهيوني، قصف مدفعي ودهم منازل، اعتداءات صهيونية جديدة بريف القنيطرة. قطر، قطر والصين توحدان الجهود لاستقرار الشرق الأوسط. الجزائر، 10 قتلى في حادث سير مروع شرق العاصمة الجزائرية. 12 دولة تعلن، 12 دولة تتجه لفرض قيود على تجارة المستوطنات الصهيونية. معهد واتسون للشؤون الدولية، حرب إيران، كيف أنفق المستهلكون الأمريكيون 100 مليار دولار إضافية على الوقود. روسيا، الكريملين، بوتين وترامب أجريا محادثات صريحة وبناءة بشأن أوكرانيا. نيبال، ألقوا أصنامهم في النهر واعتنقوا الإسلام بعد الفيضانات، ما حقيقة فيديو متداول من نيبال؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز: شهد قطاع البناء والإسكان في أستراليا تطورا وصف بالمقلق بعد الإعلان أن مجموعة تسلا، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري وبناء المساكن منخفضة التكلفة في غرب سيدني، تواجه خطر الانهيار والتصفية لوشيكين، حيث تتجاوز ديونها 3.2 مليارات دولار، وقامت الشركة بتسريح 200 موظف من أصل 350 وإيقاف العمل في مشاريع سكنية تتراوح بين 14,000 و20,000 وحدة سكنية. فما هي أسباب الانهيار المحتمل الذي وصفه المراقبون بأنه سيكون واحداً من أكبر حالات الانهيار المؤسسي في تاريخ العقارات الأسترالية، وما تأثير هذا الانهيار على سوق الإسكان المتعثر أصلاً؟ قبل أن تنطلقوا إلى ريف أستراليا، إليكم أهم النصائح لرحلة آمنة. يعد الاستعداد الجيد أمراً أساسياً إذا كنتم تخططون للانطلاق في رحلة برية إلى المناطق الريفية أو النائية في أستراليا. أنه قبل راغ واي، يوضح ريس هيرون من نادي السيارات الملكي في أستراليا الغربية المغادرة، يجب أن تحرصوا على التحقق من آخر تحديثات حالة الطرق والأحوال الجوية، والتأكد من أن مركبتكم خضعت للصيانة اللازمة وأصبحت جاهزة للرحلة. تحققوا من إطارات سياراتكم وأضوائها ومكابحها قبل الانطلاق، فالمركبة التي تتم صيانتها جيدا ضرورية للحفاظ على السلامة على الطرق. وإذا كنتم تجرون مقطورة أو كارافانا، فتأكدوا أيضا من فحص إطاراتهما والتأكد من توزيع الأوزان بشكل متوازن. ويضيف: حتى لو كنتم قد كنتم بهذه الرحلة من قبل، فقد تكون الطرق قد تغيرت منذ آخر مرة زرتموها، ولا يوجد ما هو أسوأ من أن تضلوا طريقكم وأنتم بعيدون عن منزلكم بعد قيادة مرهقة ومليئة بالتوتر، فهذه ليست الطريقة المثلى لبدء عطلتكم. وتضيف كايلي بيترسون من وزارة النقل والطرق الرئيسية في ولاية كوينزلاند أنه من المهم حمل المؤن ومعدات السلامة المناسبة لطبيعة الرحلة، وتقول: تأكدوا من أن لديكم كمية كافية من الطعام والمياه وحقيبة إسعافات أولية ووقودا احتياطيا ومعدات للإنقاذ والتعافي من الأعطال وإطارين احتياطيين على الأقل إذا كنتم ستسافرون على طرق غير معبدة. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. القدس: رفضت محكمة صهيونية أمس طلبا لتجميد عطاء بناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة آي واحد شرق مدينة القدس المحتلة، رغم انتقادات دولية وعربية واسعة للمشروع الذي من شأنه تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. وقالت جمعيات عير عميم وبمكم والسلام الآن، وهي جمعيات صهيونية يسارية، في بيان مشترك إن المحكمة المركزية بالقدس رفضت طلبا لإصدار أمر احترازي بتجميد عطاء البناء المذكور ووقف أي خطوات إضافية لتنفيذ المخططات، محذرة من تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في منطقة المشروع فلسطين المحتلة غزة. على مفترق طرق رئيسي في مدينة غزة يرفع الشاب بلال معروف صوته بنداء المواطنين عارضا عليهم نقلهم عبر عربرته التي يجرها حمار إلى شاطئ البحر مقابل 5 شواكل نحو $70 عن كل شخص. ورغم بطء حركة العربات وصعوبة سيرها على الطرق المتضررة من حرب الإبادة في قطاع غزة، فإن الاعتماد على الحمير تحول من خيار اضطراري فرضته أزمة المواصلات التي تفاقمت خلال الحرب إلى وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها رغم تكلفتها المرتفعة. القدس المحتلة: مع انتصاف ليلة الثلاثاء أعلن جيش الاحتلال الصهيوني إطلاق عملية عسكرية مركزة بمخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين وبلدة عناتة المحاذية له شمال شرق القدس، دافعا إلى المنطقة بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات. وقللت محافظة القدس من أهمية التبريرات التي ساقها الاحتلال لعمليته، وقالت إن الأمر يتجاوز الاحتياجات الأمنية إلى فرض وقائع سياسية ومحاولة شطب المخيمات من الوجود كما يجري شمال الضفة. سوريا الحسكة: وصلت أمس قافلة تضم نحو 700 عائلة مهجرة إلى مدينة رأس العين وريفها في محافظة الحسكة، وذلك ضمن مسار عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم وفق الاتفاقات الموقعة بين الحكومة السورية وما كان يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قصد. وسبق أن نقلت مديرية إعلام الحسكة ما قالت إنه استعدادات لانطلاق قافلة عودة تضم نحو 700 عائلة من مخيمات الحسكة باتجاه مناطقها الأصلية في مدينة رأس العين وريفها. انهيار دبلوماسي للكيان الصهيوني أمام عاصفة عقوبات: في سلسلة مواقف دولية جديدة تضيق الخناق الدبلوماسي والسياسي العالمي على دولة الاحتلال، طالبت كندا و11 دولة أوروبية أمس الكيان الصهيوني بالتوقف فورا عن توسيع المستوطنات، معلنة عزمها على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية، في حين أرجعت المعارضة الصهيونية الأزمة إلى الفشل الدبلوماسي للحكومة الحالية. وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، علاوة على بريطانيا. قطاع غزة: تحول ساحل قطاع غزة من متنفس أخير لنحو 2 مليون فلسطيني إلى مكرهة صحية تتدفق إليها آلاف الأمتار المكعبة من الصرف الصحي دون معالجة. ومع تفاقم أزمة المياه العذبة واشتداد الحرارة، يجد آلاف النازحين على الشاطئ أنفسهم محاصرين بالروائح الكريهة ومخاطر تفشي الأمراض والأوبئة داخل خيامهم. فرنسا: تقدم 26 فرنسيا بشكوى ضد الكيان الصهيوني بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس بعد اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى غزة كانوا مشاركين فيها، بحسب ما أفاد به محاموهم لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وأوضح المحامون أن المدعين أعضاء في أسطول الصمود العالمي، وهي مبادرة تصف نفسها بأنها سلمية وإنسانية وتهدف إلى إيصال مساعدات لسكان قطاع غزة المحاصر والمدمر. قطر: دعت دولة قطر إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط بوصفه ممرا مائيا دوليا، مؤكدة رفض استخدامه أداة ضغط، وقالت إنها تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لاستئناف الدبلوماسية والحوار وخفض التوتر في المنطقة. وقال إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بالخارجية القطرية خلال الإحاطة الأسبوعية للوزارة إن تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم في المنطقة أمر غير مقبول لما يسببه من استنزاف لمقتضيات شعوبها واقتصاداتها ولأثارها التي تتجاوز الإقليم إلى أنحاء العالم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطاع غزة. استشهد فلسطينيان أمس بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفق ما أفاد به مجمع ناصر الطبي. وأفادت مصادر طبية بأن أحد الشهيدين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في غارة شنتها مسيرة صهيونية على تجمع لمدنيين غربي خان يونس الجمعة. الاحتلال الصهيوني. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكاتها وتوغلاتها في الجنوب السوري حيث داهمت منزلا في ريف القنيطرة ونفذت قصفا مدفعيا استهدف أراضي زراعية في المنطقة. وأفاد مراسل سوريا الآن صباح أمس بأن قوة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني داهمت منزلا في قرية بريقة بريف القنيطرة وأجرت تفتيشا واسعا قبل انسحابها. وجاء هذا الاقتحام عقب قصف مدفعي استهدف مساء الاثنين الأراضي الواقعة بين بلدة الرزانية وقرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي بثلاث قذائف مدفعية. قطر. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن العالم ومنطقة الشرق الأوسط يمران بمرحلة دقيقة، مبرزا أهمية الحوار والحلول السياسية خلال لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ثاني يوم من زيارته لبكين. وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. الجزائر. قتل 10 أشخاص على الأقل في اصطدام شاحنة بعشر سيارات الاثنين في تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية بحسب ما أفادت به الحماية المدنية. وأفاد بيان للحماية المدنية بأن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان حادث اصطدام تسلسلي بين شاحنة ذات مقطورة وعشر مركبات في بلدية تدمت بولاية تيزي وزو على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة. 12 دولة تعلن. أعلنت 12 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وكندا أمس عزمها فرض قيود وطنية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة أو دعم قيود أوروبية بهذا الشأن في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان. وقالت الدول في بيان مشترك إن إجراءات الحكومة الصهيونية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. معهد واتسون للشؤون الدولية. أظهرت بيانات رصدها معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون الأمريكية أن المستهلكين في الولايات المتحدة أنفقوا أكثر من 100 مليار دولار إضافية على شراء الديزل وبنزين السيارات خلال 6 أشهر منذ اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران في 28 من فبراير شباط الماضي. وبلغت النفقات الإضافية على وقود السيارات منذ اندلاع حرب إيران نحو 763 دولارا في المتوسط للمنزل الواحد، وذلك استنادا إلى بيانات شملت نحو 131 مليون منزلا في أنحاء الولايات المتحدة وفق دراسة معهد واتسون. روسيا. أعلن الكريملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية وصفها بالصريحة والبناءة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تداولت تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود الرامية إلى التوصل لتسوية. وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي بحسب وكالة تاس الروسية إن بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر بشأن نتائج زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف في إطار المساعي الأمريكية لدفع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. الخبر الأخير في هذه النشرة من نيبال. بعد نحو أسبوعين من الفيضانات المدمرة التي ضربت مناطق حدودية بين نيبال والصين، اجتاح منصات التواصل الاجتماعي ادعاء بأن نيباليين اعتنقوا الإسلام في أعقاب الكارثة الإنسانية المفاجئة. وحظى هذا الادعاء بانتشار واسع على المنصات الرقمية وفي عدد من الدول العربية، خاصة أن مروجيه استشهدوا بمقطع فيديو قالوا إنه هز الرأي العام ويظهر عددا من النيباليين وهم يلقون تماثيل وأصناما في مياه أحد الأنهار. فما حقيقة هذا الفيديو؟ وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز، الانهيار الأكبر في تاريخ العقارات في أستراليا يهدد مستقبل 20,000 وحدة سكنية في سيدني. قبل أن تنطلقوا إلى ريف أستراليا، إليكم أهم النصائح لرحلة آمنة. ومن العناوين العالمية، القدس، محكمة صهيونية ترفض تجميد بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس. فلسطين المحتلة غزة، رغم كلفته الباهظة، الحمار وسيلة التنقل الأبرز في غزة. القدس المحتلة، 5 أسئلة حول ما يجري في مخيم شعفات وبلدة عناتة بالقدس. سوريا الحسكة، عودة 700 عائلة نازحة إلى ريف مدينة رأس العين. الكيان الصهيوني، انهيار دبلوماسي. الكيان الصهيوني أمام عاصفة عقوبات غربية بسبب المستوطنات. قطاع غزة، من متنفس وحيد إلى بؤرة أوبئة، البحر الملوث يحاصر نازحي غزة. فرنسا، دعوة في فرنسا ضد الكيان الصهيوني لتعذيبها مشاركين في أساطيل المساعدات إلى غزة. قطر تدعو إلى فتح هرمز فورا وتعمل مع الشركاء لاستئناف الحوار. قطاع غزة، شهيدان في خان يونس وتحذير من سياسة التجويع الصامت في غزة. الاحتلال الصهيوني، قصف مدفعي ودهم منازل، اعتداءات صهيونية جديدة بريف الكنيطرة. قطر والصين توحدان الجهود لاستقرار الشرق الأوسط. الجزائر، 10 قتلى في حادث سير مروع شرق العاصمة الجزائرية. 12 دولة تتجه لفرض قيود على تجارة المستوطنات الصهيونية. معهد واتسون للشؤون الدولية، حرب إيران، كيف أنفق المستهلكون الأمريكيون 100 مليار دولار إضافية على الوقود؟ روسيا، الكرملين يقول بوتين وترامب أجريا محادثات صريحة وبناء بشأن أوكرانيا. نيبال، ألقوا أصنامهم في النهر واعتنقوا الإسلام بعد الفيضانات. ما حقيقة فيديو متداول من نيبال؟ أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:45 ويرفع لأذان العشاء تمام 7:02. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
2: نور العلم يسطع بترك المعاصي.
3: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي.
2: الجود.
3: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي، وقد ملكت أيديكم البسط والقبض، فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا، وتسترجع الأيام ما وهبتكم، ومن عادة الأيام تسترجع القرض.
2: حب آل البيت.
3: يا راكبا قف بالمحصب من منن، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منن فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
2: حب الصالحين.
3: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.
2: آداب النصح.
3: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
2: من الورع اشتغالك بعيوبك.
3: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
2: من راقب الله رجع.
3: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، من راقب الله رجع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
2: اتقي دعوة المظلوم.
3: ورب ظلوم قد كفيت بحربه فأوقعه المقدور أي وقوع، فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروع، وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع، مريشة بالهدب من كل ساهر، منهلة أطرافها بدموع.
2: نكران الجميل.
3: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع.
2: صفو الوداد والخل الصدوق.
3: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
2: أبو حنيفة.
3: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة.
2: التواضع.
3: كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب والكف صفر والطريق مخوف.
2: ليس الأمر بالقوة.
3: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف.
2: التنسك المبطن.
3: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي.

0: والحدق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي.
1: الجد،
0: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي، وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق، والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق.
1: ديوان الإمام الشافعي.
2: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع، لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.
3: Al-Qur'an, the recitation. For over 14 centuries, billions around the world from diverse cultures and walks of life have turned to Al-Qur'an as a source of guidance and wisdom in matters of daily life, spiritually, emotionally, socially, politically, and even financially. It has been a timeless well of knowledge and inspiration for scientists, artists, historians, philosophers, and mathematicians. It has been a cushion of comfort for dreamers, lovers, believers in God's oneness and power, and all those who hold a hope for world justice and everlasting peace. Those who have never been exposed to or opened up their minds and hearts to the divine words of the recitation may not recognize it as a revelation from the very being who created all things. Those who have experienced its miraculous nature hold it as a treasure, hold it as a gift from the Creator of the universe. The gift of Al-Quran.
4: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل الله.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على ذكر
0: لله
1: الله
0: دائم،
1: دائم،
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

أحبتي في الله، دعوني أتوقف معكم عند لحظة لا ككل اللحظات، عند ساعة لا ككل الساعات، عند اللحظة التي يكون بعدها الإنسان في عداد الأموات، عند الساعة التي يداهمك فيها هادم اللذات.

كثيرة هي الأمنيات التي تحدو أذهاننا صباح مساء، أمنيات في الزوجة، أمنيات في العمل، أمنيات في المركز الاجتماعي وفي المال والمسكن. ولكن من منا جلس مع نفسه يتفكر في شكل الخاتمة التي يرجوها لهذه الحياة؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في أمنياتهم ورؤاهم لهذه اللحظة، وما من شك أن هذا الاختلاف ما هو إلا انعكاس لأحلام حياتهم كلها. فتعالوا بنا إخوتي في الله نتأمل كيف تمنى الآخرون خاتمتهم. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب، فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال: يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه. فلما سمع النداء قال: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه؟ خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. وحينما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت أنت؟ يعني في العبادة والخشوع والزهد والخضوع. فقال: أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو حتى مات. أما يزيد فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد ومات. وها هو هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وإمرته. فلما رآهم بكى ثم قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات. أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت جعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس، فأمر بنوافذ غرفته ففتحت، فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه، فبكى عبد الملك ثم قال: يا ليتني كنت غسالة، يا ليتني كنت نجارة، يا ليتني كنت حمالة، يا ليتني لم آل من أمر المؤمنين شيئا. ثم مات. إخوتي في الله، وهذا مشهد من عصرنا الحديث. شاب أمريكي من أصل إسباني دخل على إخواننا المسلمين في إحدى مساجد نيويورك في مدينة بروكلين، وكان ذلك بعد صلاة الفجر، وقال لهم: أريد أن أدخل في الإسلام. قالوا: من أنت؟ قال: دلوني ولا تسألوني. فاغتسل ونطق بالشهادة وعلموه الصلاة فصلى بخشوع نادر تعجب منه رواد المسجد جميعا. وفي اليوم الثالث خلى به أحد الإخوة المصلين واستخرج منه الكلام وقال: يا أخي بالله عليك ما حكايتك؟ قال: والله لقد نشأت نصرانيا وتعلق قلبي بالمسيح عليه السلام، ولكنني نظرت في أحوال الناس فرأيت الناس قد انصرفوا عن أخلاق المسيح تماما، فبحثت عن الأديان وقرأت عنها فشرح الله صدري للإسلام. وقبل الليلة التي دخلت عليكم فيها نمت بعد تفكير عميق وتأمل في البحث عن الحق، فجاءني المسيح عليه السلام في الرؤيا وأنا نائم وأشار لي بسبابته هكذا كأنه يوجهني وقال لي: كن محمديا. يقول: فخرجت أبحث عن مسجد فأرشدني الله إلى هذا المسجد فدخلت عليكم. بعد هذا الحديث القصير أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل الشاب الصلاة وسجد في الركعة الأولى
وقام الإمام بعدها، ولم يقم أخونا المبارك، بل ظل ساجداً لله، فحركه من بجواره، فسقط، فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. وهذه أيضاً سورة من عصرنا الحديث. زوج نجاه الله من الغرق في حادث الباخرة سالم إكسبرس، يحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج، يقول: صرخ الجميع إن الباخرة تغرق، وصرخت فيها: هيا اخرجي، فقالت: والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كله. فقال: هذا وقت الحجاب، اخرجي فإننا سنهلك. قالت: والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابي بكامله، فإن مت ألقى الله علي طاعة. فلبست ثيابها وخرجت مع زوجها، فلما تحقق الجميع من الغرق تعلقت به وقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ فبكى الزوج. قالت: هل أنت راض عني؟ فبكى. قالت: أريد أن أسمعها. قال: والله إني راض عنك. فبكت المرأة الشابة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وظلت تردد الشهادة حتى غرقت. فبكى الزوج وهو يقول: أرجو من الله أن يجمعنا بها في الآخرة في جنات النعيم. وها هو رجل آخر عاش 40 سنة يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه الله، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش وأفقده النطق، فعجز عن الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض بكى وقال في نفسه: يا رب، أؤذن لك 40 سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي؟ يقسم أبناءه أنه لما حان وقت الأذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الأذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله خر ساقطا على الفراش، فأسرع إليه بنوه فوجدوا روحه قد فاضت إلى مولاها. ودعني أخي المسلم أختم معك هذه اللحظات بمسك الختام. شيخنا المبارك عبد الحميد كشك رحمه الله يقبض في يوم أحبه من كل قلبه، في يوم الجمعة، يغتسل ويلبس ثوبه الأبيض ويضع الطيب على بدنه وثوبه ويصلي 2 ركعات الوضوء، وفي 2 ركعات الثانية وهو راكع يخر ساقطا، فيسرع إليه أهله وأولاده فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل في علاه. أحبتي في الله، لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أحبتي في الله، هذه بعض قصصهم، فهل سيأتي يوم نستمع فيه قصصكم بفخر وشرف وعزة؟ نرجو ذلك.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاعف عنهم واصفح إن الله يحب

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. السادة المقيمين

أشهد أن لا

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

0: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وهو سبحانه يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عنه تعالى طرفة عين يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر وهو سبحانه جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها جواد يحب الجود حيي يحب الحياء رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه محسن يحب الإحسان لا ينظر إلى الصور والأموال إنما ينظر إلى القلوب والأعمال يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فسبحان ذي الجلال والكمال.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you are still listening to Al-Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia. And now stay with us with a new episode of the program, Scattered Pearls.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another episode of The Scattered Pearls. In this episode, we're going to pursue our subject about the life and its likeness. A wonderful and marvelous verse that gives a beautiful expression or example about the life. I'd like to enjoy with me the recitation of this verse and its translation. Allah the Almighty says,
3: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنين، مع الدرس 28 من دروس شمائل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى المنهج الذي رسمه النبي للعابدين. أساس هذا الدرس أنه ينبغي أن تعبد الله، لكن حينما تعبده ينبغي أن تعبده وفق توجيهاته، لا وفق توجيهات لا تمت لهذا الدين بصلة. يجب أن تعبد الله، وأن تعبد الله وفق منهجه. أيها الإخوة، قبل أن أتابع أو قبل أن أدخل في الموضوع، أريد أن أنوه إلى أن المنهج التعبدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج الأكمل الذي يصل بك إلى أعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب القرب. فإذا بحثت عن منهج آخر من أجل أن تصل به إلى أعلى المراتب تكون واهما، لأن المنهج النبوي هو أكمل منهج. لذلك أي فرقة دينية أو أي طريقة من الطرق تكلف طالب العلم بغير ما كلف به النبي أصحابه، هذه طريقة مرفوضة، لأنها تخالف منهج رسول الله في التعبد. يجب أن نعبد الله، ويجب أن نعبده وفق ما أمر، لا وفق أمزجتنا ولا وفق اجتهاداتنا. فكل شيء في الدين لا ينبع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس أيها الإخوة أعلق عليه أهمية كبيرة. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، وجدوها قليلة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو الرسول، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا النبي شيء ونحن شيء آخر. إذا عبدنا الله كما يعبد النبي لا نصل إلى مرتبة عليا، هو رسول وهو نبي. فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة بالنسبة لما ينبغي لهم. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. منهج واقعي وسطي متوازن. هذا المنهج الواقعي الوسطي المتوازن ينقلك إلى أعلى مراتب الإيمان، أما إذا أردت أن تزيد فقد وقعت في الفتنة. مرة أحد التابعين أراد أن يحرم قبل الميقات، فقال له صحابي جليل: لا تفعل. قال: ولما؟ قال: تفتن. قال: وكيف أفتن؟ قال: وأي فتنة أكبر من أن ترى نفسك سبقت رسول الله؟ لا تحاول تعمل مزاودة على رسول الله، الذي أعطاك إياه هو الأكمل. فكل إنسان بيحاول يبتدع منهج في العبادة جديد غير منهج النبي اللهم صل عليه، في زيادة، هذه الزيادة هي مزاودة الحقيقة، وهذه الزيادة ربما تمنعه من متابعة السير، تمنعه من متابعة السير. المنهج الذي يسع الناس جميعا هو منهج رسول الله، المنهج الذي يرقى بالناس جميعا هو منهج رسول الله، العبادة التي تسمو بالناس جميعا هي عبادة رسول الله. لذلك أي فرقة أو أي طريقة تضع منهجا آخر غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام إنما تغلو في الدين. وقل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. يقول عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أول نقطة في منهاج النبي عليه الصلاة والسلام التعبدي. الآن الدرس عبارة عن نقاط. النقطة الأولى: كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. أول نقطة في العبادة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام الدوام، الثبات والاستمرار. فأنت أول تطبيق تريد أن تصلي، صلي الصلوات التي يمكن أن تستمر عليها، لا تجعل حياتك فورة ثم تنطفئ، إقبال شديد ثم تبتعد، غليان ثم تبرد. هذا منهج لا يدوم، وهذا منهج فيه نكسات خطيرة. الشيء الذي تفعله يجب أن تداوم عليه. أول نقطة في منهج النبي عليه الصلاة والسلام ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. الأخ أحيانا يقبل إقبال منقطع النظير، الفجر والظهر والمغرب والعشاء ودرس الجمعة والسبت والأحد والتنين وزيارات خاصة وإقبال شديد، شيء رائع، ثم يختفي. داوم على الدروس التي بدأت بها. الدوام والمثابرة والثبات هو الذي يرقى بك. لا بد من التراكم. الومضات والنوبات والفورات هذه لا تفعل شيئا، أما الذي يفعل كل شيء المداومة والاستمرار والثبات. وهذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته داوم عليه. هذا هو الإرشاد الأول. الإرشاد الثاني: عبادي تبنى على تضييع الحقوق، هذه ليست عبادة. عبادة تبنى على إهمال الأولاد ليست عبادة. عبادة تبنى على إهمال الزوجة ليست عبادة. عبادة تبنى على إهمال العمل والتقصير به، عدم إتقان في الصنع، مشكلات مع الناس، تأخير مواعيد من أجل أن يصلي قيام الليل، طول الليل يصلي، في النهار ينام، في مواعيد، في إنجازات، في أعمال. هذا المنهج لا يريده الله ورسوله. أية عبادة تبنى على تضييع الحقوق وعلى إهمال الواجبات وعلى التقصير وعلى التسيب، هذه ليست عبادة. نقطة مهمة جدا. فمن إرشاداته صلى الله عليه وسلم أن الزوجة لها حق، الأولاد لهم حقوق، زبائنك الذين محضوك ثقتهم لهم حقوق، من حولك أمك وأبوك لهم حقوق. لذلك دع خيرا عليه الشر يربو، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. المنهج، النقطة الثانية في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبدي، أن العبادة لا تقبل إذا بنيت على تضييع الحقوق وعلى إهمال الواجبات وعلى التقصير في الأعمال. عندئذ يغدو هذا المتعبد ممقوتا عند الناس، مبغوضا لديهم. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فقال له: أرغبة عن سنتي؟ يعني يا عثمان أترغب عن سنتي؟ فقال عثمان: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فقم وأفطر وصلي ونم. دقيق الكلام، واضح. عبادة تبنى على إهمال الواجبات وتضييع الحقوق والتقصير في الأعمال والتسيب في الإنجازات، هذه ليست عبادة مقبولة عند الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، أي مدة حياتي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فقم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، أي بأن صيام اليوم مقابل 10، فصيام 3 أيام من الشهر يعطي 30 حسنة. فقال عبد الله بن عمرو: قلت يا رسول الله، فإني أفيق أفضل من ذلك، وفي رواية لمسلم: إني أفيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني أفيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام، وفي رواية: وهو أفضل الصيام. فقال عبد الله بن عمرو: فإني أفيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. قال ابن عمرو، اسمعوا الندم بقى، قال ابن عمرو: ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. لا تقيد نفسك، لا تقيد نفسك ببرنامج لا تستطيع تحمله، لا تستطيع المداومة عليه، لا تقيد نفسك ببرنامج تنتكس منه، لا تقيد نفسك ببرنامج تنفر من العبادة تتمنى أن تنتهي منها. هذا الصحابي الجليل الذي نصحه النبي قال له أثيق أفضل من ذلك، افعل كذا أثيق أفضل من ذلك، افعل كذا أثيق أفضل من ذلك، قال ابن عمر: ولأن أكون قبلت ثلاثة أيام من التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. طبعا هذا النص في الصحاح، وله روايات كثيرة من بعض هذه الروايات. قال ابن عمر: فشددت فشدد علي، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعله يطول بك العمر، وإذا طال بك العمر لا تستطيع أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. ثلاث أيام كل شهر، هذه الأيام الثلاثة تعدل صيام 30 يوما، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا، وفي رواية: لا صام من صام الأبد. ليس هذا صوما. مرة ثانية أيها الإخوة، أحيانا هناك لازمة تتكرر، وأنا سأجعل من هذه الفكرة لازمة تتكرر. المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة هو أكمل منهج، هو الذي يرقى بك إلى أعلى عليين، هو الذي يسمو بك إلى درجة القرب. لا تحاول أن تخترع منهجا جديدا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

في رواية قال ابن عمرو: زوجني أبي امرأة ذات حسب، زوجني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته. يعني أب زوج ابنه، تفقد الإذن أحواله، تفقد زوجة ابنه، لعل هناك تقصير من ابنه، لعل هناك شطط، وكان يتفقد كنته أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، عن زوجها، أي عن حال زوجها معها، فتقول: نعم الرجل، نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، أي لم يكشف لنا سترا، وكنت بذلك عن عدم إتيانه لها. العرب كانوا فصحاء. امرأة تريد أن تقول: إن زوجي لا يقربني، لا ينام معي، قالت: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، أي لم يكشف لنا سترا، وكنت لذلك عن عدم إتيانه لها. فلما طال ذلك عليه، على الأب يعني، كنته تشكو عمها، تشكو زوجها لعمها، قال: فلما طال عليه ذلك ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلقني به، يعني اجمعني معه. قال ابن عمرو: فلقيته فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. الإمام النووي يذكر أن هذا الحديث جميع رواياته صحيحة، وهذا الحديث أصل في المنهج التعبدي. نعم. هذه أكثر روايات هذا الحديث، حديث ابن عمر في الإكثار من الصلاة والصيام والبعد عن النساء والبعد عن كل ما يمت به إلى الحياة. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه، ويبسطه في النهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون، يعني يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تفيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما في الصحيحين. لازلنا في توجيهات النبي في شأن العبادة، ولكن لي تعليق قبل أن أتابع الدرس. نحن بحاجة إلى أن نكثر من العبادة. لماذا؟ لأن الحد الأدنى ليس متوافرا في هذا الزمان. يعني الصحابة الكرام أرادوا أن يزيدوا، فكان عليه الصلاة والسلام يكبح جماحهم. أما الآن قد لا يجد الإنسان وقت ليصلي الضحى، أو ليصلي صلاة الأوابين، أو ليصلي ركعتين ليلا. فإني أنا أشعر الآن
أن إقبال أصحاب رسول الله على العبادة كان منقطع النظير، فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كبح جماح أصحابه والتوازن. أما نحن قد نحتاج إلى توجيه آخر معاكس، نحتاج إلى توجيه من نوع أن نقبل على العبادة كي نصل إلى الحد الأدنى الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من المشادة في الدين، يحذر من المشادة في الدين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. الغدوة سير أول النهار، والروحة سير آخر النهار، والدلجة سير آخر الليل. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم الغدوة والروحة والدلجة بمعنى أن الإنسان عليه أن يعبد الله وهو في أعلى درجات نشاطه. إذا إنسان سافر سفر باكرا منشط، والسفر قبل المغرب وقت جميل جدا، وقته الأصيل، والسفر في الليل والناس نيام، يقطع مسافات طويلة وفي رطوبة وفي جو لطيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كنا عن أوقات النشاط بالغدوة والروحة والدلجة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. يعني إلزموا القصد، والقصد هو التوسط، تبلغ المقصود الاعتدال. أنا أشعر أحيانا أن الإخوة الكرام الذين يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون في البداية ينتكسون، والنكسة خطيرة. أما الذي يوازن نفسه مع الآخرين، أحيانا هذا شيء وقع، طالب علم من شدة إقباله على الدين ترك الدراسة، ما توازن، فلما ترك الدراسة ورأى أصدقائه قد تفوقوا ونالوا الشهادات العليا وتمتعوا بمركز مرموق في المجتمع، وهو لأنه سار في طريق الدين أصبح على هامش الحياة، هذا الشعور بالحرمان يورثه نكسة كبيرة. فلذلك المنهج المتوسط القصد القصد، يعني إلزم التوسط تبلغ القصد، إلزم المنهج المتوسط المعتدل تبلغ القصد. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. طبعا الفعل المضارع إذا جزم يبنى على الفتح مع تضعيف آخره. عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا معتدلا متوسطا متوازنا. الآن من هو المتنطع؟ المتنطع هو الذي يبالغ وبعد المبالغة ينقطع، يبالغ وبعد المبالغة ينقطع. في نقطة دقيقة جدا قال: ليس المراد منع طلب الكمال في العبادة. هذه التوجيهات التي أقولها قد يتوهم بعضكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع
طلب الكمال في العبادة، لا والله، ليس المقصود من هذا المنهج المتوازن المعتدل الواقعي الوسطي، ليس المقصود من هذا المنهج المتوازن المعتدل الوسطي أن نمنع بلوغ كمال العبادة، لا، لكن المقصود منع الإفراط المؤدي إلى الملل والانقطاع. يعني رب أكلة منعت أكلات، رب أكلة منعت أكلات، فالمبالغة إذا أدت إلى الانقطاع هذا هو التنطع. لذلك إذا تجاوز الشيء حده انقلب إلى ضده، إذا تجاوز الشيء حده انقلب إلى ضده. الآن في بعض النتائج السلبية لهذا الإفراط، قال المراد منع الإفراط المؤدي إلى التنطع والانقطاع أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الفجر، أو أخرج وقت الصلاة عن وقتها المختار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة وخير دينكم أيسره. يعني أخ من أخواننا الكرام قال لي أنا من 1:30 للساعة 7 درس الفجر حضر ونعسان نايم، غير معقول، وقت اليقظة، وقت الفريضة، وقت الاستمتاع بمناجاة الله عز وجل، تعبان، فالاعتدال أولى. ومرة ثانية نحن في حاجة إلى الحث على العبادة لا إلى كبح جماحها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحاب كرام أقبلوا على الدين إقبالا منقطع النظير. العلماء قالوا الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، يعني إذا الله عز وجل سمح لك تقصر الصلاة وانت مسافر وقت ضيق والسفر بعيد والمواصلات تنطلق بمواقيت محددة ولن تنتظرك والأجرة عالية، وإذا سافر الركب أصبحت بلا ركب، فالشرع سمح لك تقصر الصلاة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. من التنطع أن ترفض الرخصة وتأخذ بالعزيمة. وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وجاء في رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. من هو المنبت؟ الذي ركب ناقة وحملها على السير بسرعة إلى أن وقعت ميتة، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ويبدو أن من منهج الله جل جلاله التدرج في رفع مستوى العبادة. أحيانا بالرياضة لك تحمية، البدء بتدريبات عالية جدا ربما سببت نكسة كبيرة، البدء بتمرين عالي الجهد ربما سبب نكسة صحية، ففي شيء اسمه تحمية وشيء اسمه تبريد، فالحياة واحدة في قوانينها المادية وقوانينها المعنوية.
فينبغي أن تبدأ بالتدريج وأن تنتهي بالتدريج. وهذا شيء يجب أن نلاحظه في تربية الأولاد، فلو حملت ابنك على الصلوات الفرائض والنوافل وقيام الليل وهو صغير ربما كره الصلاة طوال حياته. لا تحمل ابنك على شيء فوق الفريضة حتى يبدأ بالدين بتدرج. لو حملته على شيء لا يطيقه، لو منعته من اللعب أحيانا، أيام بيكون درس طويل، ابنك صغير لا يفهم الدرس، تجبره على أن يبقى معك ساعات طويلة، تضيق نفسه، يضجر، ينفجر، ترثه عقدة كراهية المسجد. الإسلام درس طويل، لا تحمل ابنك الصغير فوق طاقته، له سنه سن اللعب، ممكن شيء قصير، يعني مسافة قصيرة، وقت قصير أن تحمله على ذلك. فالقصد ألا تنفر الناس من عبادة الله، ألا تحمل الناس على أن يكرهوا هذا الدين للقصر عليه. ومن إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر من الدخول في العبادات على كراهية أو كسل، بل يدخلها على جد ونشاط في العمل. فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت أي كسلت في العبادة تعلقت به. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ليصلي أحدكم نشاطه أي ما دام نشيطا، فإذا فتر فليرقد، ينام شوي. يعني إذا كان في شعور بالحاجة إلى النوم عندئذ الصلاة ما لا معنى، وقراءة القرآن لا معنى لها. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، أي يدعو على نفسه وهو لا يشعر لثقل نعاسه. يعني إذا صلى أحدكم وهو ناعس فليرقد لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. الآن آخر فقرة في الدرس دقيقة جدا يجب أن تنتبهوا إليها. الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة الكرام، ما من أخ كريم إلا وفي أول إقباله على الدين تألق تألقا منقطع النظير. هذه الفترة الأولى حينما تنتقل نقلة نوعية من الضياع إلى الشقاء

ما كان عليه، فالمديح في هذه الفترة لا معنى له. الآن دققوا في هذه الأحاديث. كان صلى الله عليه وسلم لا يرضيه أن يمدح الرجل بعباداته حال هجمته الأولى وشرته ونشاطه في بادئ الأمر، حتى تمضي عليه مدة يستقر أمره. صدقوني، عشرات بل مئات الأشخاص أقبلوا إقبال شديد واختفوا ولا نعرف عنهم شيئا. أين هم؟ هذه الشرة، الهجمة، الفورة، التألق، البداية، الانطلاق، الإقلاع، لكن البطولة الاستقرار. أيام بالمستوى الاجتماعي يخطب الإنسان فتاة يمدحها مديحا غير معقول، يقول لك ملك من السماء. طبعا الفتاة أثناء الخطوبة تبدي أجمل ما عندها من لطف من نعومة، والزوج كذلك الخاطب، فيظنان أن الحياة كلها بهذه الطريقة. بعد الزواج المشكلات والمشاكسات والنفور والشقاق والكلام المرتفع والكلام القاسي، ثم أين اللطف والكمال سابقا؟ فالبطولة لا في الفترة الأولى، في الاستقرار والاستمرار. فكل واحد في أول طريقه إلى الله انتقل نقلة مفاجئة، نقلة نوعية، من الضياع للهدى، من الانقطاع للاتصال، من الشقاء للسعادة، من الخبول إلى التألق. البطولة في الاستمرار لا في هذه الفورة. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة. الشرة الفورة، الاندفاع. إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، بعدين يفتر. فإن صاحبها إن سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. يعني بعد الفورة كيف حاله؟ استقر على الطاعة والصلاة الصحيحة والتلاوة والذكر. نريد فترة الاستقرار لا التألق. الحديث له روايات كثيرة: لكل عمل شرة، والشرة بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء النشاط والهمة. وفي رواية ثالثة: لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. من كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني في عنا فترة تألق ثم استقرار. لا تمدح الشخص إلا في فترة الاستقرار، لا تمدحه بإقباله، هذا الإقبال مؤقت، لأنه والإنسان لا يغتر بالمرحلة الأولى. ربنا عز وجل لحكمة أرادها يرغب الإنسان في البدايات. إذن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يقول سيدنا الصديق: بكينا حتى جفت مآقينا. يعني أول فترة بكاء شديد، لكن بعد حين الإنسان بيستقر بتوازن. فالعبرة والبطولة في الفترة التالية. يا ترى استقريت على السنة؟ يا ترى هذه الشرة والفورة والانطلاقة والتألق انتهى إلى طاعة الله؟ إذا انتهى إلى طاعة الله فهذا هو الهدى، أما إذا انتهى إلى نكسة وإلى رجوع عن هذا الطريق فهذا هو الهلاك. وقد أورد الحافظ ابن حجر في المطالب العالية أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن ابن أخي قد اجتهد في العبادة وأجهد نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك شرة الإسلام، ولكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، فارقبه عند فترته
فإن

0: قارب فلعله، وإن هلك فتبا له. لذلك آخر كلمة، ليست البطولة أن تصل إلى القمة بل أن تبقى فيها. قد تصل إلى القمة، البطولة أن تبقى فيها. فنحن نريد أن نرى إخوة كراما بعد فورتهم وإقبالهم وتألقهم استقروا على طاعة الله، استقروا على طلب العلم، استقروا على أداء الحقوق، استقروا على الاتصال بالله عز وجل. أما هذه الشرة ليست هي العبرة، العبرة في المداومة. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع الحديث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل معا حياة رسول عليه الصلاة والسلام مع أولى زوجاته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، بعد أن تزوجها وأنجب منها البنات والبنين، وبدأت مرحلة الحدث الخطير في حياة هذه الأسرة. لقد تلقى محمد رسالة الوحي في ليلة القدر، واصطفاه الله تعالى خاتما للنبيين عليهم السلام، وبعثه في الناس بشيرا ونذيرا. وكانت الرسالة إيزانا بحياة جديدة شاقة كادحة، وبدءا لعهد ملؤه الاضطهاد والعذاب والجهاد ثم النصر. وفي الحق لم يكن الحادث الأكبر مفاجأة للعرب، فما أكثر ما تناقلت الجزيرة أنباء إرهاصات عن نبي جديد قد حان مبعثه، وما أكثر ما تحدث السمار والكهان عن رسالة سماوية منتظرة آن أوانها. ومكة على الخصوص كانت الموضع الذي تتلاقى فيه تلك الإرهاصات والبشريات، لتصب حول البيت العتيق مثابة الحج ومركز العبادة من قديم العصور والآباد. لكن أحدا لم يكن يدري يقينا كيف ومتى يكون المبعث المنتظر، ومن هنا كان لنزول الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقع المفاجأة العنيفة التي جاوزت أبعاد التصور، كما كان منذ أن استقرت به الحياة في رعاية الزوج الرؤوم وأعفته ظروفه المادية من عناء الكفاح اليومي، قد أتيح له أن يستجيب لما في نفسه من نزوع إلى التأمل وميل إلى التفكير المستغرق، وهي نزعة ظهرت فيه واضحة منذ الصبا، ووجدت في ساعات فراغه أيام رعيه للغنم مجالا رحبا، ثم صرفه عنها كدح العيش لتعود فتظهر من جديد قوية أصيلة كأنما هي فطرة فيه. وما شارف الأربعين حتى كان قد ألف الخلوة في غار حراء، وما كانت خديجة في وقار سنها وجلال أمومتها لتضيق بهذه الخلوات التي تبعده عنها أحيانا، بل حاولت ما وسعها الجهد أن تحوطه بالرعاية والهدوء ما أقام في البيت. فإذا انطلق إلى غار حراء ظلت عيناها عليه من بعيد، وربما أرسلت وراءه من يحرسه. فما نزل عليه الوحي في ليلة القدر وهو في غار حراء حتى انطلق يلتمس بيته في غبش الفجر خائفا شاحبا، يرجف فؤاده حتى بلغ حجرة زوجه وذهب عنه الروع، فحدثها في صوت مرتجف عن كل ما كان، ونفض لديها مخاوفه فأخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. وضمته إلى صدرها وقد أثار مرآه أعمق عواطف الأمومة في قلبها، وقالت في ثقة ويقين: الله يرعانا يا أبا القاسم، أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لا أرجو أن تكون نبي هذه الأمة، والله لا يخزيك، الله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وزايله روعه، وهذا صوت خديجة العذب الواثق ينساب مع ضوء الفجر إلى فؤاده فيبث فيه الثقة والأمن والهدوء، وأحس الراحة والطمأنينة وهي تقوده في الرفق إلى فراشه، فتضعه كما تفعل أم بولدها الغالي، ثم تهدهد بصوتها الأليف المريح، واستراحت عيناها عليه برها وهو مستغرق في نومه الهادئ المطمئن، فتسللت من المخدع على حذر حتى إذا بلغت الباب اندفعت إلى الطريق الخالي نحو ابن عمها ورق بن نوفل، ومكة ما تزال تنعم بغفوة الصبح. وجاءت ورقة فأقعدته الشيخوخة عن النهوض للقائها، لكنه ما كاد يصغي إلى ما تتحدث به حتى اهتز منفعلا وتدفقت الحيوية في بدنه الواهن، فانتفض يقول في حماسة: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. ولم تنتظر مزيدا من قوله، ولم تستعد كلمة واحدة منه، بل أسرعت إلى زوجها الحبيب تعجل له بالبشرة، فإذا به لا يزال نائما كما تركته، وعز عليها أن توقظه، فجلست بالقرب منه منتظرة، تكاد نفسها تذوب من لهفة عليه وحب وحنان. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرؤ تنصر في الجاهلية يكتب الإنجيل بالعبرانية، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك فأخبره صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى. وسمع فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وطابت نفسه صلى الله عليه وسلم بما سمع، فانصرف إلى بيته مطمئنا مع زوجه أم المؤمنين الأولى ليبدأ جهاده من أجل رسالته، وليلقي في سبيلها أشق ما وعي التاريخ من أذى واضطهاد. فما كانت قريش لترضى أن يعيب دينها ويسفه أحلامها ويحقر آلهتها التي وجدوا آباءهم لها عابدين. ووقفت زوجته المحبة المؤمنة إلى جانبه تنصره وتشد أزره وتعينه على احتمال أقصى ضروب الأذى والاضطهاد سنين عددا. فلما قضي على بني هاشم وعبد المطلب أن يخرجوا من مكة لائزين بشعب أبي طالب، بعد أن أعلنت قريش عليهم حربا مدنية لا ترحم، وسجلت مقاطعتها لهم في صحيفة علقت في جوف الكعبة. ولم تتردد خديجة رضي الله عنها في الخروج مع زوجها صلى الله عليه وسلم، وهكذا تخلت عن دارها الحبيبة مغناصباها ومجمع هواها ومسابة ذكرياتها، وقامت تتبع رجلها ونبيها وقد علت بها السن وناءت بأثقال الشيخوخة والسكل والاضطهاد. وقامت هناك في شعب أبي طالب 3 سنين صابرة مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معها من صحبه وقومه على عنة الحصار المنهك وجبروت الوثنية العاتية. ولما تهاوى الحصار أمام ذلك الإيمان الصادق والمجاهدة الباسلة، وآن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى بيته في جيرة الحرم المكي مع زوجه المؤمنة الصابرة التي بذلت له في المحنة ما أبقى لها الزمن من طاقة في عامها 65، بعد نحو 6 أشهر من انهيار الحصار مات العم أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وقد كان لابن أخيه صلى الله عليه وسلم أبا صديقا وكافلا وحاميا ومانعا له من طواغيت قريش قومه. ولم تشهد رضي الله عنها مأتمة، لقد كانت في فراشها تودع الدنيا وزوجها عليه الصلاة والسلام إلى جانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ببشرى ما لها عند الرفيق الأعلى، وتزود منها لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا. ثم أسلمت الروح بعد 3 أيام بين يدي الزوج الذي تفانت بحبه منذ لقيته، والنبي الذي صدقته وآمنت برسالته من فجر ليلة القدر وجاهدت معه حتى الرمق الأخير من حياتها، وكانت له سكنا وأنسا وملاذا إلى أن رجعت نفسها المطمئنة إلى ربها راضية مرضية ودفنها صلى الله عليه وسلم بالحجون. كانت وفاتها رضي الله عنها قبل الهجرة 3 سنين على الصحيح. وقال الوقدي: لما توفى أبو طالب وخديجة بنت خويلد وكان بينهما 1 شهر و5 أيام، اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تناله ولا تطمع فيه، وبلغت متاعبه صلى الله عليه وسلم أقصى مداها في عام موت خديجة الذي سمي عام الحزن. ذلك أن خديجة لم تمضي إلا وأمين الوحي يرعى النبي صلى الله عليه وسلم غاديا رائحا يزود عنه اليأس والإعياء، والسابقون الأولون من المؤمنين يحيطون بنبيهم مستبسلين يفتدونه بالمهج والأرواح ويرون الاستشهاد في سبيل دعوته مجدا وانتصارا. لم تمت خديجة إلا والدعوة قد زاعت وجاوزت مكة إلى أطراف الحجاز ثم إلى ما ورائها من بلاد العرب، وحملها فئة من صحابتها عبر البيد والبحار إلى الحبشة مهاجرين بدينهم متخلين عن ديارهم وأهليهم عارضين على الدنيا مشهدا رائعا فريدا من مشاهد الإيمان، مالئين الأسماع والقلوب بحديث مثير عن شرف الجهاد ومجد التضحية وبطولة الاستشهاد. لم تمت خديجة رضي الله عنها إلا وفي الموسم بمكة رجال من يثرب لن يلبسوا أن يبيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعودوا فيعبئوا المدينة كلها لنصرته، وأقسى أمانهم أن يؤذن لهم في الحرب جهادا في سبيل الله ليصفروا بإحدى الحسنيين، النصر على أعداء الله أو الاستشهاد في سبيل الله. ولكن هل ماتت خديجة حقا؟ إنها لماثلة في حياة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تنتهي الحلقة الثانية من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة، وإلى لقاء قادم في الحلقة الثالثة نستكمل معا بقية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في ظل ذكرى السيدة خديجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة الرابع من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثاني والعشرون من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: أستراليون سيفقدون حق الوصول على لقاح كوفيد 19 مجانا، إليكم سعر الجرعة المحتمل. كامبرا: تراجع أسعار العقارات في أستراليا، والبنوك تتوقع رفع الفائدة مجددا، هل يستمر الهبوط؟ ومن العناوين العالمية: سوريا تشرع في تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى نظام الأسد. فلسطين المحتلة رام الله: مناوبات حراسة متواصلة، هكذا يواجه بدو رام الله استفزازات المستوطنين. الكيان الصهيوني: تفاصيل خطة بن غفير لتهجير نحو مليوني فلسطيني من غزة. السودان: الحرب تحرم 8 ملايين طفل من المدارس في السودان. فلسطين المحتلة غزة: استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة. الكويت تعلن التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات. وكالة أنباء الإمارات تفيد: الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان أوضاع المنطقة. سوريا تفتح طريقا جديدا للنفط، هل تصبح بديلا لمضيق هرمز؟ الاحتلال الصهيوني يصادر: صادر 100,000 دونم، الاحتلال يشن حربا ممنهجة لتهويد الضفة. جمهورية مصر العربية: السيسي والشي يبحثان خفض التصعيد بالمنطقة ويؤكدان أولوية الحلول الدبلوماسية. فلسطين المحتلة: شاهدان برصاص الاحتلال في الضفة، وزمير يأمر برفع حالة التأهب. الولايات المتحدة الأمريكية: سوريا الأصل مرشحة للكونغرس تتحدى إيباك وتطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني. شبح أزمة غذاء عالمية يلوح من البحر الأسود. السويد: انتهاكات الكيان الصهيوني في صناديق اختراع السويد. فرنسا: غطين رؤوسهن، حملة رقمية بفرنسا ردا على مشروع حزب لوبان بحظر الحجاب. الولايات المتحدة الأمريكية: 3 قتلى مصابون بينهم شرطيون بإطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: قد يضطر أستراليون حصلوا سابقا على لقاحات كوفيد 19 مجانا إلى دفع كلفتها من أموالهم الخاصة، فيما يحذر خبراء من أن السعر قد يشكل عائقا أمام بعض الأشخاص الذين لا يزال بإمكانهم الاستفادة من التطعيم. وتنقل أستراليا لقاحات كوفيد 19 اعتبارا من الأول من تشرين الأول أكتوبر إلى البرنامج، بدلا من البرنامج الوطني المستقل للقاحات كوفيد 19 والمعروف باسم NIP الوطني للتحصين، الذي أنشئ خلال الجائحة. وستوجه الترتيبات الجديدة اللقاحات الممولة إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابات بأعراض كوفيد 19 الشديدة، فيما يستطيع غير المستوفين لشروط الأهلية شراء اللقاح بصورة خاصة. لكن السلطات لم تحدد حتى الآن سعرا وطنيا موحدا للقاح كوفيد 19 عند شرائه بصورة خاصة. كامبرا: يواصل سوق العقارات الأسترالي تراجعه بوتيرة متسارعة، إذ انخفضت قيمة المنازل في أنحاء البلاد بنسبة 3.6% عن ذروتها المسجلة في أوائل عام 2026، وفقا لبيانات جديدة أصدرتها كوتاليتي شركة أبحاث سوق العقارات. ودفع الهبوط الأكبر من المتوقع مؤسسات مالية كبرى إلى تحديث توقعاتها، إذ يتوقع مصرف حاليا انخفاضات أسرع وأوسع نطاقا من تقديراته كومنولث بنك. وبلغت أسعار العقارات ذروتها ثم بدأت الانخفاض منذ آذار مارس من هذا العام، بعد مؤشرات إلى اعتزام الحكومة الفيدرالية إلغاء بعض الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين العقاريين، وأسهمت أيضا زيادات أسعار الفائدة وتحديات المعروض ومعنويات السوق في التراجع الأخير، وقالت وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل ردا على أحدث الإحصاءات إن سوق العقارات في البلاد دوري بطبيعته. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. أعلنت سوريا أمس بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية عثر عليها في أراضيها، والتي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها بالبلاد منذ أكثر من عقد. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. فلسطين المحتلة رام الله. بضرب الحجارة والأعمال العدائية الاستفزازية، يواصل المستوطنون الصهيونيون اعتداءاتهم اليومية على تجمعات البدو الفلسطينية في بلدة الطيبة شرقي رام الله، ولا يتوقفون عن محاولاتهم لإجبار السكان في المنطقة على الرحيل. ويحكي أحد سكان البلدة للجزيرة مباشرة عن كيفية قيام المستوطنين بشكل يومي ومنذ 3 أشهر بالاعتداء عليهم لفظيا وماديا وتوعيدهم بالتهجير، موضحا أن هذه الاعتداءات أجبرت بعض الأهالي على بيع مواشيهم أو حبسها في الحظائر بعد أن حرموا من مصادر رزقهم الأساسي الكيان الصهيوني. أعد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير خطة تقوم على تهجير نحو 1,086,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات، يعتزم طرحها الخميس ضمن حملته الانتخابية. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية إن بن غفير زعيم حزب القوى اليهودية اليميني المتطرف سيقدم للجمهور خطة تحمل اسم فك الارتباط 710 وتقوم على ما يسميه الهجرة الطوعية من غزة. السودان. قال عميد كلية التربية بجامعة الخرطوم الدكتور فيصل عبد الوهاب إن الحرب الدائرة في السودان منذ نحو 4 سنوات خلفت آثار واسعة على القطاع التعليمي بمختلف الولايات، مؤكدا أنها حرمت ملايين الطلبة من الدراسة. وأضاف عبد الوهاب في مقابلة مع قناة الجزيرة أمس أن الحرب منعت أكثر من 19 مليون طفل من التعليم جراء النزوح وتوقف العملية التعليمية وتحول العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية إلى مراكز للإيواء. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بهجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، وتراوحت الهجمات الصهيونية بين قصف بالمسيرات وإطلاق نار من آليات ومروحية صهيونية، مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر تشرين الأول 2025. الكويت. قال الجيش الكويتي عبر حسابه على منصة إكس إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، في حين أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد. وفي السياق قال مراسل الجزيرة في الكويت إن صفارات الإنذار انطلقت من مختلف مناطق البلاد، مضيفا أن السكان تلقوا رسائل تحذيرية تدعوهم للابتعاد عن الأماكن المكشوفة والاحتماء في مواقع أمنة. وكالة أنباء الإمارات تفيد. أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكرت أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. كما أفادت بأن الجانبين بحثا خلال الاتصال مختلف جناوب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة. سوريا. تسعى سوريا إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممراً يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. وبينما تفتح الحرب فرصة أمام دمشق للتحول إلى مركز للنقل، تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تتدفق يومياً نحو 5,000 شاحنة محملة بالنفط عبر الصحراء السورية بين مصافي جنوب العراق وميناء بانياس على البحر المتوسط. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يصادر. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني خربة التبان في مساوى رياطة جنوب الخليل وشردت 12 عائلة فلسطينية في مشهد يعكس تصاعد الحرب الصهيونية الممنهجة على الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات مستوطنين واعتقالات وهدم متواصل. ويواصل الكيان الصهيوني حربه الممنهجة في الضفة المحتلة مستخدما كل أدوات القمع المتاحة من هدم منازل وتشريد عائلات إلى اعتداءات مستوطنين تحت حماية الجيش واعتقالات يومية تطال العشرات. جمهورية مصر العربية. عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بحثا خلالها عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اليوم الثاني من زيارة شي للعاصمة المصرية القاهرة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي في بيان إن الرئيسين شددا على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات. فلسطين المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وفتى مساء الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة المغير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الصهيوني إيال رازامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني القرية مساء الأربعاء وأغلقت مدخلها الرئيسي بالتزامن مع مواجهات واعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين. الولايات المتحدة الأمريكية. تخوض الديمقراطية جيمي زحلاوي بلسيتو سباقا انتخابيا مفتوحا لتمثيل الدائرة السادسة بولاية ماساتشوستس في مجلس النواب الأمريكي، مستندة إلى أصولها السورية وموقفها الرافض للدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني، ومتحدية النفوذ جماعات الضغط وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية إيباك. وأوضحت في مقابلة مع الجزيرة أن كونها أمريكية من أصول سورية يمثل نقطة قوة كبيرة يمنحها فهما مباشرا لتداعيات السياسة الخارجية الأمريكية على غزة ولبنان وسوريا. شبح أزمة غذاء عالمية. بينما حقق المزارعون في الجنوب الأوكراني هذا العام محصولا وفيرا، تحولت أكوام الحبوب التي ملأت المخازن إلى عبء مع تعثر تصديرها في وقت تتسع فيه الهجمات الروسية والأوكرانية على الموانئ والسفن في البحر الأسود، أحد أهم شرايين تجارة الحبوب في العالم. وتشير تقارير أمريكية إلى أن هذا التصعيد لم يعد يهدد صادرات أوكرانيا وحدها، إذ تراجعت شحنات الحبوب من روسيا أيضا، بينما دفعت المخاطر المتزايدة في البحر الأسود أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات. السويد. حين يتوجه السويديون إلى صناديق الاقتراع يوم 13 من سبتمبر أيلول الجاري، لن تكون القضايا الداخلية وحدها حاضرة في خياراتهم، بل إن انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية قد تكون حاضرة كذلك بقوة. ويكشف استطلاع أجرته 6 منظمات حقوقية بينها Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية أن مواقف الأحزاب السياسية السويدية تجاه الانتهاكات الصهيونية قد تقود إلى تغيير السياسات السويدية إزائها بعد الانتخابات. فرنسا. تتواصل ردود الفعل الغاضبة على الساحتين الفرنسية والدولية عقب تكثيف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان خطابه المناهض للحجاب وإعلان عزمه فرض غرامات مالية وحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة حال فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2027. وتجسد هذا الرفض في إطلاق حركة شعبية وعفوية عبر منصات التواصل تحت وسم الحجاب للجميع بمشاركة واسعة من ناشطات وسيدات غير مسلمات أعلن تضامنهن المباشر مع المسلمات في فرنسا. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بينهم 3 من أفراد الشرطة في إطلاق نار وقع في مدينة مينيابوليس الأمريكية الأربعاء، وفق ما أعلنت الشرطة فيما لم تتضح حتى الآن دوافع الحادث. وقال الناطق باسم الشرطة جاريت بارتون في مؤتمر صحفي إن المشتبه به قضى أيضا. وأوضح بارتون أن شخصا واحدا لقي حتفه في موقع الحادثة ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى حيث توفي أحدهم لاحقا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني وأستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. أستراليون سيفقدون حق الحصول على لقاح كوفيد-19 مجانا، إليكم سعر الجرعة المحتمل. كامبرا. تراجع أسعار العقارات في أستراليا والبنوك تتوقع رفع الفائدة مجدداً، هل يستمر الهبوط؟ ومن العناوين العالمية، سوريا تشرع في تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى نظام الأسد، فلسطين المحتلة رام الله، مناوبات حراسة متواصلة، هكذا يواجه بدو رام الله استفزازات المستوطنين، الكيان الصهيوني، تفاصيل خطة بن غفير لتهجير نحو 2,000,000 فلسطيني من غزة، السودان، الحرب تحرم 8 ملايين طفل من المدارس، فلسطين المحتلة غزة، استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة، الكويت تعلن التصدي لهجمات بالصواريخ والمسيرات، وكالة أنباء الإمارات تفيد، الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان أوضاع المنطقة، سوريا تفتح طريقا جديدا للنفط، هل تصبح بديلا لمضيق هرمز؟ الاحتلال الصهيوني يصادر، صادر 100,000 دونم، الاحتلال يشن حربا ممنهجة لتهويد الضفة، جمهورية مصر العربية، السيسي وشي يبحثان خفض التصعيد بالمنطقة ويؤكدان أولوية الحلول الدبلوماسية، فلسطين المحتلة شاهدان برصاص الاحتلال في الضفة وزمير يأمر برفع حالة التأهب، الولايات المتحدة الأمريكية سورية الأصل مرشحة للكونغرس تتحدى إيباك وتطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني، شبح أزمة غذاء عالمية يلوح من البحر الأسود، السويد انتهاكات الكيان الصهيوني في صناديق اقتراع السويد، فرنسا غطينا رؤوسهن، حملة رقمية بفرنسا ردا على مشروع حزب لوبان بحظر الحجاب، الولايات المتحدة الأمريكية 3 قتلى ومصابون بينهم شرطيون بإطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية. أما الآن أحبتي بالله نوفيكم في النشرة الجوية ومواقيت الصلاة، غدا السبت غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 32 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: تدر.
1: أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه القلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محر. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم وبركاته.
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة.
1: أهلا وسهلا بك ومشاهديك ومستمعيك، أهلا بكم. أولا نحن نقول أن المارد الإسلامي مش بدأ في التململ كما يقول الغرب، لا، هو بدأ في اليقظة. هو لا تململ، لأن الإسلام ثابت في قلوب الناس.
2: نعم.
1: والقلوب قد تكون ران عليها بعض يعني إيه يعني دخنوا الدنيا وتراب المعاصي.
2: نعم.
1: ولكن عندما نأتي لننفض هذا التراب وننفض عن سبيكة الذهب الأصلية، عيار 24 قارات، وهي كل مؤمن أو كل إيمان في قلب كل مؤمن، فتجد أن قصص صفوة الصفوة يعيدك إلى مجد السابق واستشراف المستقبل بإذن الله رب العالمين. لأن هذا دين حفظه رب العباد عز وجل، ليس لي أو لك أو لأحد مهما صغر أو كبر أن يعني يقول إن هذا الإسلام، يعني الأمة كما قلنا يعني تسقم ولكن لا تموت، تمرض ولكن لا تنتهي. أمتنا كما نقول دائما شروق لا غروب. فعندما نذكر يعني قصص صفوة الصفوة، فأنت تستشعر الأمل في أن كل هؤلاء الصفوة غرسوا يعني أشجار الحق فأثمرت ثمرات الإيمان، وظهر الإسلام جليا على مر العصور على أيدي هؤلاء.
2: هذا في السلف وليس في الخلف.
1: لا والله، ده ظل في الخلف مددا طويلة. احنا ظللنا الى يعني الى قرون قريبة، كان كتب ابن سينا تدرس في جامعة مونبلييه. يعني اسعد مثلا عندما ارى ان تختار مثلا عاصمة او مدينة اسلامية، ان تختار رمزا للثقافة وللعلوم في كل عام مثلا، فده شيء يعني.
2: الشارقة كانت هذا المركز عام 98.
1: ما شاء الله الشارقة وكانت قبل قرار. وانا ربما او انا مدعو ان شاء الله يوم 17 من هذا الشهر، يعني يوم الاربعاء القادم، بدعوة من الاخ الكريم محافظ حلب في الجمهورية العربية السورية، في ان حلب هي عاصمة الثقافة الاسلامية هذا العام 2006
2: يعني. ولكن في في في الكم 17
1: في أي من الأربعاء القادم إن شاء الله بإذن الله،
2: اختيارها عاصمة ثقافية.
1: نعم، ده ومحاضرة مهمة سوف ألقيها عن أثر العرب الثقافي والعلمي على العالم.
2: والله نخشى أن يكون الكلام كلاما نظريا فضيلة الشيخ.
1: لا، إحنا نتكلم عن حقائق، يعني إحنا سوف نسرد.
2: كنا
1: وأنا أرى في أبنائنا الصغار الآن ما كان عليه سلفنا.
2: متى سنصبح؟ كنا، فمتى سنصبح؟
1: عندما ندخل من الباب الرئيسي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فطريق الله واحد وسبل الشيطان كثيرة.
2: نعم. يعني ربما مع اتباع الطريق الواحد أو الطريق المستقيم أولا مسدد وموفق إن شاء الله بسفرية حلب ونفع الله بكم وهذا شيء مفخرة للدول العربية كلها أن تختار عاصمة ثقافية. هذا تقليد جيد حقيقة يحض الناس على تحصيل العلم، ولا سيما أننا نحن أمة مأمورة بالعلم.
1: إحنا ونحن مأمورون أيضا كمتحدثين ومتحدثين سواء بالخطاب الإسلامي أو بالخطاب الإعلامي أو بالخطاب الإعلام الإسلامي. يعني لأنه واحد يعني
2: وليس صحيح.
1: فأن نبرز ما في مدننا وعواصمنا الثقافية من تاريخ وحضارة حتى يستشعر الإنسان أن له أجدادا عظماء. هذا شيء مهم. شيء مهم أن نحن نفخر بفضل الله سبحانه وتعالى أن ننتسب إلى أجدادنا من هؤلاء الذين أثروا الفكر الإنساني في كل عاصمة عربية بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر محمد ابن في أيام المأمون رسالة تأتيه من الملك جورج الخامس ملك الدنمارك والمجر يعني، يقول له من الملك جورج الخامس إلى ملك العرب والمسلمين، يعني ما
2: جميل.
1: أرسلنا إليكم بعثة علمية من 21 رجل وامرأة على رأسهم ابنة أختنا الأميرة بيرنارد لتتلقى العلوم ووفدها من جامعاتكم العظيمة ومدارسكم العلمية المتقدمة. خادمكم المطيع جورج الخامس.
2: خادمكم المطيع على أن نقرأ في قابل الأيام.
1: عندما تدخل إلى جامعة السوربون فتجد ابن سينا بعمامته وأمامه عبارة عن كأن مسك يعني شيء يتقطر منه الماء، وكأن أنا أرمز أو أتخيل أنه كان يمسك
2: تجارب.
1: يمسك العلم ويضع
2: ويصب
1: على هؤلاء، لكنهم الآن هم الذين أخذوا الفتات المتساقط من حول موائدنا العلمية ليعطوننا قطرة قطرة وأحيانا يغلقوا الصنبور.
2: لكن يعني فضلاتكم أشرتم إلى نقطة جديرة بالنظر والاعتبار، يعني حينما أرسلت الرسالة إلى المأمون قال أرسل إليهم بعثة لتلقي العلوم في مدارسهم المقارة وقادمكم المطاع. الآن يعني قلبت الصورة تماما.
1: محمد ابن الأيام دول
2: نذهب بفلذات أكبادنا إلى الخارج
1: يعني
2: لتلقوا العلم.
1: إن شاء الله أنا آمل من هؤلاء الفلذات الذين يعني ننتظر أن يستقوا هذه العلوم التي بلغوا شاوا واسعا فيها ولا ننكرها عليهم أن يطوروا هذا ونصير يعني مخرجين للعلم لا مستهلكين للعلم إن شاء الله.
2: شريطة السير على الصراط المنهج.
1: شوف أمة لا تصلحها إلا رسالة، قال ابن خلدون في مقدمته أمة العرب لا تصلحها إلا رسالة، فإن نزعت الرسالة من العربي صار حيوانا أعجم.
2: الرسالة موجودة والمنهج موجود والصراط المستقيم موجود، الطريق الأوحد موجود أو السبيل كما صورت آية القرآن الكريم موجود، لكن في بعض الأحيان نجاوز أو نتجاوز هذا السبيل، ولا سيما أن سيدنا موسى وفتاه جاوزا الطريق، فلما جاوزا قال لفتاه أتنا غدا.
1: لكن ده عادة سريعة، لكن لا ينسى الإنسان نفسه في التيه، لابد من العودة، وأنا أرى أن الأمة عائدة إن شاء الله
2: بإذن الله كما عاد سيدنا موسى،
1: كما يعود كل صالح إلى إلى إلى دائرة الحلال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
2: مجاوزة سيدنا موسى وفتاه كما صارت آية القرآن الكريم فارتد على أثرهما قصصا يعودون ليقتص الأثر مرة ثانية، وجد الخير أو وجد ابتلاء أو وجد العبد الصالح.
1: لا يجد الإنسان إذا ما يعني عاد إلى دائرة الخير إلا أن يجد خيرا محضا
2: وإن كان لا يعلمه.
1: أصل العلم عند الله، الله هو العليم الخبير. فيعني قضية أن الإنسان أن ربك يعلم وأنت لا تعلم، وما تعلم من الأمور أقل بكثير مما تجهل. فعند العودة وعند الأوبة يعني إن شاء الله والإنابة تكون بداية الانطلاق إن شاء الله.
2: ونحن من هنا نبدأ بداية الانطلاق مع سيدنا موسى والعبد الصالح.
1: نعم.
2: ترى ما الذي حدث بينهما ليكن موضوع الحوار.
1: أهلا.
2: مخففين حدة الحوار عن سيدنا موسى وبني إسرائيل بعض الشيء،
1: وأفهم هذا أفهم من هذا أن هناك حدة مني أخذتها من كريم الله موسى.
2: هي حدة في الحق.
1: خير وبركة.
2: بارك الله فيك، جعلها الله على الأعداء الإسلام ولينا سهلا في العركة على المسلمين.
1: كذلك إن شاء الله.
2: بارك الله في فضلاتكم. أي القرآن الكريم تصور مرحلة مهمة من مراحل سيدنا موسى، ولا نعني بها الترتيب المرحلة أو التعاقب الزمني لسيدنا موسى، لكن نقف عند محطات محددة حسب أولويات البرنامج وما ترى فضيلتكم فيه.
1: نحن نغوص في البحر والله يرزقنا باللآلة
2: بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. لؤلؤة هذه الحلقة نعم. تتمحور حول اللقاء الذي دار بين سيدنا موسى وبين العبد الصالح، هو الخضر بداية
1: الحلقة. يعني بعض الناس يقولون هذا، لكن نحن واقفين عند حدود الله سبحانه وتعالى. ما رأيت يعني حديثا يرقى إلى مستوى، يعني وإن كانت هناك آثار يقوي بعضها بعضا أنه الخضر، ولكن قلنا من قبل في البداية إن القصص القرآني لا يهتم لا بالأشخاص ولا بالزمان ولا بالمكان،
2: يهتم بالعبرة. إذا نريد يعني شرحا موجزا من فضيلتكم حول القصة كلها، ثم نقف مستخلصين الدروس والعبر إن شاء الله.
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما بعد، هذه قصة العلم على مستوى التاريخ كله، قصة أدب العالم وأدب المتعلم.
2: نعم،
1: نحن نسرد القصة ونقف عند يعني المستفاد منها، ويكون لها فوائد بفضل الله عز وجل.
2: جيد.
1: سيدنا موسى خطب في بني إسرائيل خطبة، فبكى الحاضرون جميعا. تخيل أنت أن الشعب الإسرائيلي يبكي عندما يسمع خطبة، لك أن تتخيل مدى تأثير هذه الخطبة.
2: نعم،
1: إذن هي مؤثرة
2: أكيد.
1: فسأله أحدهم: أي الناس أعلم يا كريم الله؟ قال: أنا. مين أعلم على الناس على وجه الأرض؟ من النبي الرسول الكريم.
2: صحيح.
1: يعني من أعلم منه؟ فكأنما كريم الله موسى تراجع مع نفسه، لأن الإنسان عندما يلاحظ قضية كما نقول اللفظات يدرك اللفظ عندما يخرج يراجعه. لا بد من المراجعة. فقال: يا رب، إن كان هناك من هو أعلم مني على وجه الأرض فدلني عليه. انظر إلى الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
2: صحيح.
1: مش يعني أظل أنا مصمم على لا، من أعلم الناس أنا فأتجعل. قد لا يكون أنا. يا رب، إن كان هناك من هو أعلم دلني عليه. قال: يا كريمي، في رواية العبد الصالح هناك أعلم منك، وفي رواية الخضر أعلم منك. وأين أجده؟ سيدنا موسى رجل منجز. قال: عند مجمع البحرين.
2: في مصر
1: ما بين يعني ما بين المنطقة بتاعت يقال العين السخنة، يقال عند البحيرات المرة، عند التقاء البحرين بحر القلزم مع البحر الأبيض المتوسط، يعني بهذه المنطقة يعني. دي كانت محور مكان بني إسرائيل عند خروجهم من مصر. وحتى العلماء مختلفين هل هي القصة دي حدثت في مصر.
2: أنا أفهم أنها عند نهر النيل رشيد ودمياط، لأن دمياط مشرب البخر.
1: لا لا لا، يعني إن شاء الله أهل
2: قرية قرية أبت أن تضيفهما.
1: هذا من باب الملح المصرية يعني، التي تحب حقا. أن يحب أن يداعب بها الشعب المصري شعب دمياط الحبيب. يعني أنا دمياط هي محافظة في مصر معروفة، ومنها علماء يعني أجلاء وفضلاء وأهل شعر كثير وشعراء ما شاء الله، وأهل
2: ثقافة مداعب أهلها أيضا.
1: نعم، هي مداعبة أدرك هذا يعني. فما لابد أن تبين أن هذه دعابة لابد.
2: هي بالفعل أنا لا ندري يعني تحديدا، لا أدري أين كان سيدنا موسى آنذاك تحديدا يعني.
1: ما جمع البحرين خلاص قبل، احنا كنا المكان ليس مهما.
2: المكان ليس مهم.
1: فالمهم سيدنا موسى أخذ فتاة يوشع ابن نون، وهذا كان فتى مقربا إليه،
2: نقول خادم،
1: قد تقول هذا يعني
2: امرأة
1: عزيزة تراود فتاه، فقد يكون الفتى هنا خادم. سبحان الله، سمعنا فتى يذكرهم، ليس خادما وإنما شاب أو في سن معينة. المهم أخذ خادمه سواء يوشع أو غيره أيضا. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، لا أغادر، يعني لا أغادر، لا أترك حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبها. أسير ولو
2: سنوات،
1: في سنوات طويلة، يقال إلى 80 سنة الحقب، يعني عقودا من الزمن.
2: صحيح.
1: سبحان الله. المهم ظلوا سائرين، أوحى الله إليه أو كلم أن يأخذ حوتا في مكتل، يعني سمكة مملحة أو مشوية، يضعها في جراب ويأخذها، يعني سمكة
2: طعام.
1: ما الذي يعلمني أن الرجل الصالح في هذا المكان أوحي إليه أو كلمه ربه أن عندما تدب الحياة في هذه السمكة المشوية أو المملحة أو هذا الحوت، أن الإخوة المغاربة يقولوا على السمكة الكبيرة أيضا حوت، السمكة الصغيرة أيضا حوت.
2: حوت.
1: وكان أول مرة التقيت بالإخوة المغاربة في ألمانيا ودعوني إلى وليمة وقالوا تفضل نريد أن نطعمك حيتانا. تعجبت في نفسي يعني أكل حوت أول مرة ده، وإذا رأيت حيتان صغار سبحان، هل هذه حيتان؟
2: هذه حوتيتان.
1: المهم يعني يقولون عنها هذا الحوت والسمكة المشوية. قال إذا دبت.
2: أما الحوت سيدنا يونس هو حوت.
1: حوت حقيقي.
2: ضخم.
1: نعم نعم نعم نعم. لكن الحوت يقال على السمكة الصغيرة ويقال، ولكن أصلا يقال على الحوت الكبير الذي يبتلع.
2: نعم.
1: المهم إذا دبت الحياة في يعني في الحوت أو في السمكة فلتعلم أن الرجل الصالح عند هذا المكان. المهم صار هو وتلميذه، فبعد ما يعني صار مسافة طويلة قال كريم الله لموسى كريم الله لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
2: تعبنا
1: تعبنا وبعدين عايزين
2: النصب شد التعب
1: شد التعب تعب شديد. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال العلماء اول بس نقول المرحله وناخذ منها
2: فوائد جيد
1: يعني سبحان الله. لما هاجر من مصر فرارا بنفسه، ربنا نجني من القوم الظالمين، عندما وكز الرجل القبطي فقتله
2: علينا
1: وتوجه تلقاء مدين، ما طلب الطعام لانها كانت هجره فرار بعيدا عن الظلم، فانساه رب العباد حاجه البطن للطعام. وعندما ذهب للقاء الله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة ما طلب الطعام لأنها كانت الوجهة وأن إلى ربك المنتهى. لما توجه من بشر إلى بشر جاع في وسط الطريق، فالمهم في الغاية ما هي الغاية؟ في الغاية يعني أنت ما همتك؟ قال العلماء علمونا احنا صغار، ليس من يتوكل في أن يرزق برغيف كمن يتوكل على الله في نصرة الإسلام.
2: صحيح الهمة.
1: وإذا كانت النفوس كبارا
2: تعبت في مرادها الأجساد.
1: بس سبحان الله. لكن
2: نفهم أنه جاوز فلقي نصبة.
1: هي دي قضية أخذ العلماء هذه القضية، قالوا طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة. أنت داخل حدود الله أنت في راحة.
2: صحيح.
1: إذا إذا إذا يعني إذا عبدت ربك ملكك الأشياء.
2: الله.
1: وإن عبدت غير ربك ملكتك الأشياء. يعني يصير عبد تجين لسجارة، تجين لدواء معين، تجين لإدمان معين، تجين لشاشة معينة، تجين لشيء دنيوي. أما سبحان الله
2: اتخذ إلهه هوى.
1: قال رجل لهارون الرشيد قال ما أزهدك يا فضيل بن عياض، ما أزهدك يا فضيل؟ قال أنت أزهد مني. قال عجبا. قال أنا زهدت في الثاني وأنت زهدت في الباقي. انا زهدت في ايه؟
2: في
1: الدنيا،
2: عرض الدنيا،
1: عرض الدنيا. وانت زهدت في الباقي
2: في الاخره.
1: قال وما الذي علمك هذا؟ ايه يعني ايه وصلك لكده؟ قال من انت ترى انك عبده عبدا انك عبد له هو عبد عندي. يعني انا بستعبد الدنيا، انت استعبدتك الدنيا. سبحان الله،
2: فارق كبير.
1: طبعا سبحان الله،
2: كلمه صغيره.
1: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، وما كانوا استراحوا كده، وقال أنهم جلسوا للوضوء أو غيره، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فاتخذ سبيله في البحر عجبا. خلي بالك من
2: مدلولة
1: القرآن. المهم لما
2: نقف
1: نقف
2: وقال سربة بداية
1: سربة
2: وقال اتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: ثاني مرة
2: عجبا، حال من الفتى ام حال الحوت ام عجبا؟
1: لا لا لا،
2: ماذا
1: الذي احيا الحوت في اول الامر؟ من
2: الله سبحانه وتعالى.
1: فلما دبت فيه الحياة وتسرب الى البحر، الامر عند الله بسيط، عبارة عن سربة، ليس في الامر عجب، لان الله هو القادر، فالله هو الذي رزق الحوت الحياة مرة أخرى.
2: نعم.
1: ودبت الحياة مرة أخرى بقدرة الله.
2: ونعم.
1: إلى الحوت، فأخذ سبيله في البحر سربا، تسرب، لأن ده قدرة الله.
2: نعم.
1: قدرة الله فوق الشك والتهم.
3: نعم بالله.
1: اما لما يوشع او تلميذ فتى موسى علق قال فاتخذ سبيله في البحر عجبا.
3: هو يتعجب هذه كلمة فتى موسى عجب.
1: عجب لأن كيف تدب الحياة مرة أخرى؟ فعندما يتكلم البشر يتكلم بالعجب، وعندما تكون القدرة هي التي تحرك الأمور فإن الأمر سبحان الله أمر طبيعي. سبحان الله. طيب. فارتد على آثاره.
3: قال هذا ما كنا نبغي.
1: ده المطلوب.
3: هو كان أصر ليوسع بن نون بهذه القصة إذا دبت الروح.
1: نعم نعم نعم نعم. وذلك لما أول ما سأله أنا أتينا غدا أنا رأيت إذا أوينا إلى الصخرة قال ذلك ما كنا نبغي مش أبغي نجي رحلة مع بعض ذلك ما كنا نبغي نبغي فارتد على آثارهما قصصا رجعوا. يقال لما رجعوا وجدوا رجلا نائما مسجى مغطى فقال السلام عليك ورحمة الله. قال وعليك السلام ورحمة الله وهل في أرضنا سلام؟
3: رجل الصالح
1: ها أول ما صدم موسى صدمه بأنه لا سلام في الأرض وكأن الرجل الصالح يعيش 2007 ميلادي.
3: سبحان الله.
1: وهل في أرضنا سلام؟
3: سلام.
1: مرحبا بموسى بن عمران. لازم يدلوا دلالات لازم يفيه يعني لابد أن إيه أن أن أن أن أن مش الولاية تطفح ولكن نور القلب يأتي على اللسان.
3: يظهر.
1: موسى بن عمران أو موسى بن إسرائيل.
3: لم يأتي في ذهن سيدنا موسى أنه ساحر ويتصل بالجن ويعرف أن هذا ابن من هذا.
1: لا لا لا لا لا أصل أصل الله عز وجل عندما يقول له العبد الصالح أعلم منك هو جاي مستعد نفسيا لتلقى العلم. يتلقى العلم ممن هو أعلم. ولو كان في بعض القضايا فهو أعلم أيضا.
3: طب لما لأن العبد الصالح أعلم من سيدنا موسى لما لم ينتقى رسولا أو نبيا؟
1: لا الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن هذا العبد الصالح أدرك بعض القضايا لكن غير مكلف برسالة.
3: بعض القضايا فقط.
1: بس.
3: الثلاثة مواقف.
1: لا لا بس. لا ما هو مش الثلاثة مواقف بس.
3: أكثر.
1: ما احنا سوف نأتي.
3: سبحان الله.
1: المهم. انظر بقى الى ايه هذا الكريم النبي الزعيم بني اسرائيل هذا الذي اخذ شريحه في التاريخ من يعني من اقوى الانبياء بنيه وقوه وشخصيه وواصله برب يعني صف ما شئت
3: كل المميزات
1: سبحان الله.
3: لا.
1: دخل عليه انا موسى بن عمران وانا ليس عندي من الوقت فما العلم الذي عندك حتى اخذه واعود
3: اختصر
1: ولو قل صدق
3: اختصر
1: انا ما عنده اختم سبحان الله تعلم انا بقول انا موسى بن عمران سبحان الله الا تدري من تكلم في لهجه لا لهجه الرويبضه من السوقه والدهماء
3: طيب حتى لم يعرفه بنفسه
1: لا
3: لا قال انا فلان
1: لا هذا في ثنايا ما يقال في كتب التفسير الله اعلم
3: العبد الفتى موسى مع على رسلك حتى نستنفذ فتى موسى لم يسبق سيدنا موسى مثلا يقول له ان نبي الله بالخارج اخرج قبله مثلا اخرج
1: لا لا ده في قف ده في البروتوكول يعني الدنيوي الذي لا قيمه له
3: ونبي يذهب مع فتاة فقط ليس جيوش مثلا
1: ومع ان عنده لك
3: ومندوبين تليق بالنبوة اشياء تليق بالنبوة
1: يسير في معيات الله
3: الله
1: فمن كسب الله فقد كسب كل شيء ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء وما كسب شيئا
3: الله
1: هو الولي
3: ونعم
1: وكفى بالله وليا وكفى بالله وكيلا خلاص سبحان الله هل اتبعك بيقدم سؤال بإذن بالدخول في مدرسة العبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة أنت ما علمت إلا الرشد أولا ظن حسن بما عند الرجل من العلوم وصفه بالرشد هل أتبعك مش هل أجلس معك هل أجالسك هل أناظرك تجد والد قرأ كتاب يا سيدنا الشيخ عطين كده

0: لم تحط به خبرة. الله. ده شارد العلم والحيطة والخبرة من كريم الله موسى. لأن هعمل أشياء أنت لن تدركها. فكيف تصبر؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وداعة كريم الله موسى ورقة كريم الله موسى غير معهودة.
1: تماما.
0: غير معهودة.
1: تماما.
0: قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمر. خلاص أنا لما أقول أمامك متعلم أنا لا أعترض ولا أعصي لك أمر. سبحان الله. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. اتفقنا؟ يعني أنا لما أعمل شيء إياك تسأل وتسأل وتتساءل لماذا إلا أن أشرح لك القضية.
1: نعم.
0: فانطلق. عايزين يعبروا من مجمع البحرين دي للشاطئ الآخر. سفينة توقفت. وقفت له. رست على البر. ركب في السفينة. قالوا لن نأخذ منكم أجرا. لن نأخذ منكم
1: أجرا. جيد.
0: أنت ركبك إليه مجانا. جزاه الله خير. أول ما ركب في السفينة. الخضر عليه السلام أو رضي الله عنه كما يعني يقال. مسك زي ما يكون فأس أو حديدة وقاعد يشيل فيه ال ال ال ال
1: ال أحد ألواحه
0: الألواح من إيه من من من أسفل السفينة
1: يخرقها.
0: هو خرقها وخرقها فعلا. هو يبدو قوي راح شال له بينه وبين الماء لا شيء. خرق في الماء أمر طبيعي. إيه الماء إيه
1: تغرق.
0: خرقتها لتغرق أهلها. تغرق عشان تغرق أهلها. الناس كرماء وأهل فضل وركبنا مجانا. أخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. شيء يعني فيه يعني تعدل الحدود. في في في من ال من من إيه عدم شكر الصنيع. أخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. ها. أنا مش ذكرت.
1: تنبيه.
0: أنا مش ذكرت لك أنك مش هتصبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. خلاص. نزلوا من السفينة وصلوا. ولكن كريم الله موسى ما وجد ماء يخرج من اللوح الذي نزع.
1: الله.
0: سوف نعود إليه.
1: سبحان الله.
0: سوف نعود إليه. المهم هم نزلوا على الشط وجدوا شوية أطفال وغلمان يلعبون. ونادى الخضر على ولد وراح ماسك دماغه دوافي خرج الرأس بالعنق.
1: الله أكبر.
0: وصار الولد كأنما خلق بدون رأس.
1: سلم يا رب.
0: علم سيدنا موسى لما يعني.
1: هو قوي ولكن صعب صعب. قتلت نفسا زكية بغيره؟
0: قتلت نفسا. احنا لا قتلنا هذا الشيء ولا دثار ولا قصاص ولا عزاء. قتلت نفسا زكية او زاكية في قراءة بغير نفس. لقد جئت شيئا نكرا. الله. الاول مرة ساعة ما خرق السفينة قال له الم اقل انك لن تستطيع ما صبره. ثاني مرة قال له الم اقل لك.
1: اللهجة تزداد حدة.
0: خلاص بدأت شيء. الم اقل لك انت يا موسى.
1: وهو قاتل.
0: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ سيدنا موسى حدد مع نفسه. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. أنت بصراحة وصلت من الأمر أنك يعني لما تطردني من المدرسة ما حد إيه يعني العذر معك. كل الأعذار في إيه في صف.
1: عند ثلاث مرات فقط.
0: ثلاث مرات.
1: فقط.
0: فقط.
1: ماذا نتعلم من هذه ثلاث مرات؟ ثلاث انذارات مثلا أم ماذا؟
0: لا نتعلم أن الإنسان عندما يخالف خالف متعلم متعلما مرات ثلاث. نعم. خالف متعلم معلم.
1: نعم معلم.
0: خالف متعلم معلما. تمام.
1: نعم.
0: ثلاث مرات. فقال له هذا فراق بيني وبينك ونحن الواحد منا يخالف ربه عشرات المرات في اليوم ولا يقال له هذا فراق بيني وبينك.
1: الله أكبر. الله.
0: هذا من رحمة الله
1: ونعم بالله.
0: هذا من رحمة الله. يعني بشر لم يستطع ذلك. إيه؟ قال رحمنا الله ورحم أخي موسى. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لو صبر لأرانا الخضر من عجائبه. لأنه عنده حكايات وقصص وأمثال عجيبة ولكن

0: ده مسمى أمثلة عدم الصبر ما بين المتعلم لظاهر الأمر على المعلم.
1: سنقف بعد أن تنتهي فضلاتكم
0: من سرد القصة. تمام. المهم قال هذا فراق بيني وبيني سأنبئك بتأويلي ما لم تطلع عليه صبر. طيب ايه بقى؟ اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يقال ان المساكين كان 10 اخوة كل اخ في عاهة.
1: يا ساتر يا رب.
0: المشلول والكفيف سبحان الله. والسفينة جديدة. وفي على زي نقول عند قناة السويس او عند معبر من المعابر كده.
1: ملك.
0: ملك. اول ما تعدى عليه السفينة جديدة لا عيوب فيها ياخذها غصبا. على بتوع الفايكنج وبتوع قراصنة الشمال
1: يحملوا هاكر.
0: ها بالظبط كده هم الهاكر دول. هم دول ايه اللي هم اسمعها واحد بالشكل ده. ملك ياخذ كل سفينة غصبا.
1: لكن بالاي القرآن قال وكان وراءهم.
0: نعم.
1: ليس امامه هو الملك امامي هم يذهبون اليه.
0: لا ليس. لا دائما لانه عمل سيء فياتي لابد ان ياتي في الوراء. لا يكون امام لا يكون امام الا الامام او اهل الخير
1: سبحان الله.
0: لكن وراء
1: خلفوه.
0: كان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا فاردت ان اعيبه
1: غصبا يعني
0: اغتصابا
1: هكذا
0: بما لا حق له ان ياخذها يغتصب السفينه سبحان الله. فلما اراد ان يعيبها حتى لما يرى الملك فيها عيب يمرون سالمين غانمين
1: لا ياخذ السفينه المعيوبه.
0: لا لا لا هو
1: المعيبه.
0: لا لا لا لما يغتصب سبحان الله.
1: المعيبه ليست
0: المعيبه. المعيبه
1: المعيبه
0: المعيبه طبعا. فاللغه ايضا غالبه لانها لغه القران.
1: لا صحيح
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: فكان مين من الصعاليك العرب عندكم في اللغه تأبط شرا
1: تأبط شرا
0: تأبط شرا كان دائما يقول ايه درى الله اني للجليس لشانئه وتبغضني اليهم مقلة وضميره
1: ضميره.
0: ولا تسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوح إنسان فكدت أطير سبحان الله. يقول إيه من وجهة نظره أنا واحد تسأل حد تقول إدي عطيني البعير
1: لا
0: لا لا, لا, لا البعير هو, هو هو هو الجمال دي حد خلقها ربنا اللي خلقها خد روح افتح في البرية واسرق الجمال ولا تسأل في حد سبحان الله. هذه الصعلكة العربية بدون دين.
1: لا أسأل العبد الفقير بعيره
0: وبعران ربي في البلاد ولا اروح اقول لمحمد خالد اعطيني البعير انا اروح اخذ البعير اللي يعجبني تكرم ياخذ كل سفينه غصبه ما دام الدين يغيب خلاص مفيش مشكله.
1: لا منهج
0: ما هو ذاك هو تأبط شر النهارده حتى سمي بهذا يعني. المهم يعني فالصعلكه العربيه لا يضبطها الا دين
1: سبحان الله.
0: والصعلكه العربيه الان لا يضبطها الا دين
1: ونحن بعيدون تماما عن الدين. الدين ابعد ما يكون من الاشياء في حياتنا.
0: نحن اخذنا من الدين قشوره يعني يعني يعني يؤلمني ان يدا فلسطينيه تمتد الى اخيه الفلسطيني. طب بالله عليك انت تسر من انا يعني انادي واناجي واصرخ باعلى صوتي في نفس الوقت الى ابنائي واخواني في فلسطين يعني من يفرح عندما يمد ابننا او اخونا من فتح الى اخيه من حماس او العكس او كده بالشر من الذي يفرح؟ من يا فرحة اسرائيل بما يحدث لماذا؟ على في ايه؟ انت ايه المطلوب؟ المطلوب انك ايه يا اخي؟ تنحى يا اخي تنحى ما فيش مشكلة انت زعلان إخوة. بس المهم نكون اخوة في الله. المهم نكون اخوة في الله. اين الاخوة؟
1: اذا كانت الاخوة في الله فليس هنالك مطلوب.
0: سبحان الله
1: اذا كانت في الله فليس
0: هنالك مطلوب. بس في نقطة في نقطة احنا ارضنا محتلة والعدو مش العدو تداعت الامم علينا تداعى
1: بنص حديث الرسول عليه الصلاه والسلام
0: فماذا ننتظر؟ يعني لزوال الارض والسماوات وما فيهن اهون عند الله من ان تراق قطره دم مسلم على الارض. هذا كلام رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم. لزوال السماوات
0: طبعا طبعا. فكيف يا اخي؟
1: لا حول ولا قوه.
0: طب يا مدير يا اخي خلينا وبعدين اسد علي وفي الحروب نعمه. طب لكت لماذا خلونا والله قلب الانسان يتفطر.
1: بارك الله. ولهذا يعني نعيت بفضيلتكم مع سيدنا موسى والعبد الصالح يعني حتى نكف عن الكلام عن بني اسرائيل بعض الشيء.
0: كم
1: احبك فضيلتي.
0: الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. اكرمك الله. احبك الله. لما جه عند الغلام فأقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ أقول الكلام ده؟ قال أنا ما أقول لك إنك لم تستطع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال أهل العلم لا يشترط المتعلم على نفسه شرطا. ما تخلي الأمور ولو شوف إن لم أحفظ هذا البتاع خلاص لا تدرس لي. طب ليه يا ابن الحلال يا خصم ونصبر علي؟
1: صحيح
0: لا خليت فضلك حنين شوية.
1: سيدنا موسى حكم على نفسه.
0: آه خلاص سبحان الله. فالوان دخلوا أهل قرية دخلوا كده في قرية، القرية بخيلة. وكان من آداب الزمن هذا كرى الضيف، كرى الضيفان ده كان موجود على مر الزمن مش عند حاتم بس ولا عند العرب فقط، كان موجود في كل البلاد كرى الضيفان. لازم حكايته. وكان حتى وصفوا العربي أنه جبان الكلب.
1: جبان الكلب،
0: جبان الكلب
1: لا ينبح كلبه على ضيفه
0: من كثرة الضيوف. حاتم الطائي كان لما تزوجوا في صبيحة عرسه جاءت العروس بطعام، قال لا أين أكيدي؟ فالعروس يعني ففيه خير. فالمهم يعني قال لها إذا ما صنعت لي زادا فالتمسي له أكيلا فإني لست أكله وحدي وإني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم العبد. وعبد
1: كرم كانت محل تقدير المصطفى عليه الصلاة والسلام.
0: نعم بلى صح. ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. نعم. خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان الله. المهم فوجد
1: استطعم
0: أهلها خطرق على الأبواب، رفضوا لا يبيعه ولا يطعمه.
1: يلا
0: والعياذ بالله رب العالمين. فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا، شو التعبير القرآني، يريد أن ينقض الجدار نفسه بدليل على شدة ميله خلاص ما ينفع فيه، يريد أن ينقض فأقام. يقال أن الخضر وضع يده على الجدار فأعاده كما هو، يقال يعني. ولكن على كل سواء اتخاذ الأسباب في البناء، المهم أعيد الجدار، أقام الجدار. فلما أقام الجدار سيدنا موسى لم يحتمل، يعني هم على حالة من الجوع والتعب، وبعدين والقرية بخيلة وانت تعد لهم الجدار اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما
1: صالحا.
0: يقال ان ابوهم ده كان ابوهم السابع، مش ابوه يعني
1: ابوه السابع الاول،
0: لا لا جد السابع ابوه. فظل الصلاح في الذرية.
1: سبحان الله.
0: آه والله. إذا قال صلى الله عليه وسلم أنا خيار من خيار من خيار. إن الله اصطفى من خلقه آدم، واصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفاني من قريش، فأنا من خيار من خيار من صلى الله عليه وسلم. فتخيروا لأن طفكم فإن العرق دساس. سبحان الله. فالمسألة هنا أن كان أبوهما صالحا، وكان إيه وترك تحت هذا الجدار ايه في كنز. يقال ان هذا الكنز كان ايه، مش مال ولا غيره،
1: ذهب.
0: يقال انه لوح مكتوب عليه حكمة.
1: كنز
0: تمام لك، وده كنز الباقي.
1: العبد الصالح يضخم الامور
0: لانه من وجهة نظري من وجهة نظري هذا هو الكنز. تقول هذه الحكمة، عجبت لمن ايقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالحساب ثم هو يغفل، عجبت لمن يؤمن بالدنيا وغرورها كيف يركن إليها. هذا هو الكنز الذي تركه هذا الجد الصالح.
1: المطلوب أن نحزن ونغضب ونبكي في الحياة فضلت الشيخ؟
0: لا يعني
1: نستمتع بالحياة مثلا.
0: استمتع يا ابن، نقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن لا في كبر ولا مخيلة ولا منظر على الناس ولا ظلم الآخرين ولا بطر ولا أشر ولا أبدا، وإنما استخدم هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه. من ذا الذي يحرم ما أحل الله لنا؟ فالمهم في آخر القصة قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويله.
1: لا محلة وجد الكنز، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا،
0: قال هذا فراق بيني وبينك خلاص،
1: ثالثا انت حكمت على نفسك، لكن سينبئه بتأويل ما صنع.
0: تمام.
1: السفينة قلتم ان كانوا عندهم ملك يأخذ السفينة غصب،
0: الولد كان أبواه مؤمنين والولد كان كافر وسوف يظل على كفره، ف فأراد ربك
1: أن الغلام
0: الغلام يعني. يعلم الله في السابق علم أنه خشينا أن يرهقهم طغيانا وكفرا طالع متمرد يفتنهم عن دين الله فأراحهم منه حتى يخلفهم رب العباد خيرا. هذا أمر من أمر الله سبحانه وتعالى
1: ونعم بالله.
0: أما الجدار هكذا نفس القضية في الكنز واليتيمين الغلامين ربنا سبحانه وتعالى أعاد إليهم هذا الكنز وهو كنز من الذهب أو من المال أو من الحكم أيا كان. هذا تأويل ما لم تستطع عليه صح. هذا يعني بإجمال أو بإيجاز قصة الكريم مع العبد الصالح.
1: بارك الله فيك. نقف عند بعض المحطات نستخلص الدرس المستفاد منها. مثلا بداية نبدأ بالجانب اللغوي بسيط. في السفينة قال فأردت أن أعيبها. قال أردت أعيبها. في الغلام قال فخشينا أيها قهما. وفي الجدار
0: فأراد ربك.
1: فأراد ربك.
0: نعم.
1: وهنا فأراد فأردنا فأراد ربك.
0: تمام. تمام.
1: لما يعني؟
0: هؤلاء الصفوة أو صفوة الصفوة عندما تكلمون عن أنفسهم وعن الله عز وجل.
1: نعم.
0: فإنما ينسبون لله كل خير وينسبون لأنفسهم كل شر. فما يقول فأراد ربك أن يعيبها لأن الله لا لا لا لا ليس من عنده من عنده العيب أبدا
1: ولا يقدره
0: ولا نعم
1: ولا يقدره
0: وتقدير الله سبحانه وتعالى ولكن إن تشكروا يرضه لكم والعكس والعياذ بالله الكفر لا يرضه لكم.
1: صحيح.
0: سبحان الله. فإذا أردت أن أعيبها أراد ربك لأن لما تجد في طول القرآن وعرضه أدب الأنبياء وأدب الصفوة تلاقي سيدنا موسى سيدنا إبراهيم يقول إيه
1: الذي خلقني
0: فهو يهديه والذي هو يطعمني
1: ويسقين
0: وإذا مرضت
1: فهو يشفين وإذا أمرضني
0: سياق النص كده ولا لا؟
1: أه؟
0: لا إذا مرضت من باب الأدب
1: يعني خلقني
0: يهديني أمرضني
1: يطعمني يسقيني أمرضني
0: لا لا وإذا مرضت أنا الذي أدخلت
1: لكن لا. هو الذي لا يمرض
0: لأن المرض شيء غير محبب للإيه للإنسان
1: نعم.
0: وعشان شيء غير محبب فنسبه إلى نفسه لكن لا ينسب المرض الشيء السيء الذي لا يحبب للإنسان إلى يعني إلى الله سبحانه وتعالى. الخمسة الكبار جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
0: وأبو ذر
1: الغفاري
0: فسألهم سؤالا كل واحد يعني سؤال واحد ماذا يحب ولما أبو بكر بدأ أنا أحب من الأمور ثلاثة قال ما هي قال أحب الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك فعمر قال وأنا أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر وعثمان قال أنا أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والنجمية وسيدنا علي قال أنا أحب الصوم في الصيف وإكرام الضيف وقتل العدو بالسيف أمور لا غبار عليها وتنم عن شخصية إيه قائليها إلا أبو ذر أو إلا أبا ذر قال أما أنا فأحب الجوع والمرض والموت
1: عجيب
0: قال هذه أشياء لا يحبها أحد يا أبا ذر
1: الرسول
0: قال يا رسول الله أنا إن جعت رق قلبي وإذا مرضت خف ذنبي وإذا مت لقيت ربي ونظر إلى الثمرة ولم ينظر إلى إيه إلى الشجرة.
1: الله.
0: سبحان الله. تجد الجن كما نقول. قالت الجن وأن لا ندري.
1: أشر.
0: ساعت ما حكينا في سيدنا سليمان. أشر أريد بمن في الأرض.
1: أم أراد.
0: أم أراد بهم ربهم رشدا. فجيب في الرشد جاب الإرادة بالفعل المبني للمعلوم.
1: ظاهر.
0: نعم. على الظاهر. ذلك لا مبني للمجهول أشر أريد لم يقل أشر أراد الله بالعباد.
1: كل من عند الله.
0: كل من لكن الله. هذا هو الأدب هذا هو الأدب
1: طيب الملمح الثاني قال تستطع ومرة قال تستطع يعني الدلالة هنا لما
0: هو
1: عدم الصبر مثلا
0: هو لما تحط التاء في الفعل يدل على إيه على
1: الزمن
0: وفي مدة يعني الانسياح والانسياب ولا سبحان الله زي أخرج واستخرج يعني بهذا المدلول يعني فدي بس فيها
1: كانش عند سيدنا موسى صبر
0: تصحر وهو كمان قالها مع القضية طيب. لا من تصطع عليه صبر
1: نلحظ ملمح الهدوء ولين العريكة من قبل سيدنا موسى
0: على غير المعهود
1: تماما
0: لماذا
1: ونلحق شدة من العبد الصالح
0: من المعلم
1: على غير المعهود لدينا الآن العبد يكون أن رقيقا جميلا لا سهل العريكة لما
0: أولا أدب المتعلم مهما كان فيجب أن يتصف بصفات معينة كانت عنوانها هذا الدرس العجيب الذي تلقاه المتعلم وهو سيدنا موسى من هذا الرجل، أن يكون لينا متواضعا مهذبا مؤدبا سهلا لينا. والمعلم لأنه يدرك صعوبة من أمامه وقدر من أمامه سبحان الله، فيعني إيه يصعب عليه المسألة حتى يعني يصقل علمه. نعم
1: بارك الله فيك. طيب السفينة، الغلام، الجدار،
0: نعم،
1: هل هذه ثلاثة أشياء تنظير في حياة سيدنا موسى؟
0: أوه الله أكبر الله أكبر. جلس سيدنا موسى مع فتاه وراجع بك.
1: نعم.
0: يسترجع الأحداث، إيه اللي حصل؟ ألا أنا جيت عند الرجل ما صبرت وغلت أصور وعدت بالصبر. نعم. فبيراجع حسابات. نعم. المسلم هكذا يراجع حسابات. نعم. قال له يا كريم عندما أمرنا أمك أن تقذفك في التابوت فتقذفك في اليم.
1: نعم.
0: من الذي حماك؟
1: الله.
0: قال أنت يا رب. قال ولماذا عندما نزع الرجل الصالح اللوح الخشب من السفينة على ما خفت؟ خفت مما؟ قال من أن نغرق. قال أحميك صغيرا وأولي عنك حمايتي كبيرا. طب بالله عليك في حياتنا احنا انزل لتحت يعني تعالى من هنالك الى هناك الى هنا تنفع كده؟
1: جاي ممتاز تعبير جميل.
0: طبعا فعشان بس اولادنا في اللغه هنالك لتخلي البعيد البعيد, البعيد. نعم. وهناك للاقرب اقل وهنا
1: هنا المكانيه.
0: انت سبحان الله العظيم لما لما لما تجد وانت تتمثل قصه الكريم في هذا التنظير، السفينه يختخن على اللوح والكريم وهو رضيع في عدة ألواح أو في قارب صغير أو في صندوق صغير. طيب يدعي العبد أنه كسب هذا بعلمه وجهده وهذا المال الذي جاء وإنما أتيته على علم. طيب وأنت في بطن أمك، العلماء ماذا يقولون؟ وأنا في بطن أمي إلى 9 أشهر ليس هناك أكسجين.
1: صحيح.
0: الرئتين المغلقات متعطلان عن العمل.
1: نعم.
0: طيب قالوا لو أعادوا الجنين إلى بطن أمه مرة أخرى لمات بعد ثواني.
1: لما؟
0: هو تعود على الهواء الجوي، لو رجع تاني يموت. فسبحان الذي يعني عاشه أو أبقاه 9 أشهر دون أكسجين ولما رأى الأكسجين لا يستطيع أن يعود إلى هذا المكان مرة أخرى.
1: صحيح. كل الجنين يعيش معزولا
0: رائعا ومرعا. ما الذي يرعاك؟
1: الله.
0: نفس القضية. قالوا أن المؤمن لما يدخل إلى من سعة الدنيا الى ضيق القبر ويخيروه اتحب ان تعود؟ يقول لا، كما لا يحب الجنين ان يعود الى رحم امه.
1: استحالة.
0: يقول الملك اتحب ان تعود الى الدنيا؟ يقول لدار الهموم والاحزان ترجعاني، قدماني الى ربي قدماني. رجعني فيه
1: العبد الصالح.
0: العبد الصالح.
1: الصالح.
0: اما تنى مالي مالي مالي ما فين مالي فين شركاتي فين الشيكات فين البورصة فين الاسهم فين السندات
1: أخرجوني لعلي اعمل صالح.
0: نعم.
1: ما تركت.
0: فهذا هو التنظير الاول. نعم. ما بين
1: السفينة
0: واليم والصندوق الصغير كلاهما يم. بالعكس موسى انت كبير تستطيع ان تسبح ولك قوة ولك عيد. طب وانت صغير
1: مع الله
0: وأنت أيها العبد العادي من كلنا. نعم. أنت عندما كنت في بطن أمك سبحانه محض الإفطار لا تظن أن الله يرزقك لأنك يعني تصنع الخير. لا. طب وما الخير الذي كنت تصنع أنت في بطن أمك؟ ومحض الإفضال والإنعام من الله
1: على الكل.
0: وهذه العقيدة على الكل
1: مسلما كان أم كافرا العبد.
0: هو بس الفرق بين دي ودي أن المسلم يبارك له في رزقه والكافر مسلوب منه الرزق ويرزق ويمنع منه الرزق كما ترزق البهائم. بس ده الفرق. انا بص كده على ايه بهيمه انا عارف نظرك.
1: طب هذه السفينه
0: هذه السفينة.
1: الغلام
0: ده الغلام اقتلت نفسا زكية بغير نفس انت يا موسى ما وكست الرجل وقضيت عليه. الله ما هي نفس القضيه
1: هي
0: نفس القصه ايه نفس الحكايه
1: لكن ربما هذا كان يتشاجر مع الذي من شعره.
0: المهم يعني ما هو اللي حصل يعني انه قتل نفس زكية ما كان يستحق القتل وانا اتصارع معك واحد يقتلني. طبعا نفس النظر نفس التنظير سبحان الله.
1: طيب. الجدار
0: الجدار هو لما لما لما استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما وعدلوا الجدار.
1: طيب
0: لو شئت لاتخذت عليه اجرا وانت لما سقيت للبنتين وتوليت الى الظل قال ربي اني لما انزلت الي من خير
1: فقير
0: فجاءت إحداهما تأتي على استحياء
1: تمشي
0: على استحياء قالت
1: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لما
0: سبحان الله. فإذا نفس القضية أنت يا موسى فقير إلى الله وأنت عند القرية البخيلة وفقير إلى الله عند مدين فأنت المفتخر إلى الله دائما وذلك الصالحون علمونا اللهم أفقرنا اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك
1: اللهم
0: أغننا بالافتقار إليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك
1: الاستغناء عن الله فقر
0: ما خلاص الفقر المدقع الفقر المدقع ولذلك لما لما لما العلماء قالوا في الحكم ان المنع من الله احسان وان العطاء من المخلوق حرمان
1: ان المنع من الله
0: احسان والعطاء من المخلوق
1: حرمان
0: لماذا
1: لو فهمنا حكمة المنع
0: لو فهم ما انا لو افهم الله يمنعني يبقى يمنعني بخير ان من عبادي فقير لا يصح ولا الفقر
1: غنى
0: وان من عبادي لا يصح الا الغنى وهكذا وعبد لا يصح الا الصحه وعبد لا يصح الا السقم هكذا خلاص دي نقطه واحده الامر الثاني ان انت سبحان الله وانت في معيه الله سبحانه وتعالى العطاء من المخلوق حرمان يحرمك من عزه نفسك يسلبك عزه نفسك كل ما يشوفك هنا اخبار اللي بتاع اللي اشتريتها لك ايه كويس يعني البراد او الثلاجه من كويس البيت يعني بتشرب ماء بارد كده على مخرها خلص بس انا
1: لو تعطلت نذهب بها لنصلحها
0: يا اخي كلمه طيبه خير من صدقه
1: يتبع
0: بس هذه القضيه فهذا التنظير في هذه الايه في هذه القصص الثلاث
1: نعم
0: لكن تبقى
1: يعني لفت نظري في مساله الاراده التي تبدت لنا في سياقيات الايه الكريمه هل هناك مجموعه ارادات او مجموع ارادات ان صح الجمع أم هي إرادة واحدة فأردت فأراد فأردنا
0: لا تجمع في ما قاله الله لداود عليه السلام قال يا داود أنت تريد وأنا أريد
1: نعم.
0: داود هذا يمثل من يمثل البشرية أو يمثل الإنسان
1: صحيح
0: والإنسان له إرادة
1: نعم.
0: أنا عايز ابني يدخل الطب أنا عايز بنتي تتزوج ابن فلان أنا عايز البيت الفلاني أنا عايز القصة الفلانية لكن يا داود أنت تريد وأنا أريد فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد
1: الله أكبر قضية منتهية
0: فشوف إن لله عبادة إذا أرادوا أراد
1: للعباد
0: هو ماذا الصفوة
1: الصفوة
0: صح. إني أرى أن الله ينفث في هواك يا عمر
1: كان يقول كلاما يأتي به القرآن يصدقه القرآن
0: إن الله يعني سبحان الله هذا منطق
1: لنا أن نتساءل آيات القرآن الكريم صورت رحلة سيدنا موسى مع فتاة لكن في الحوارات التي دارت بين سيدنا موسى والعبد الصالح ما ظهر الفتاة
0: هو قصة سيدنا موسى فيها العجب في اختفاء شخصيات يعني اختفى شخص أبيه دوما ما سمعنا عنه
1: صحيح
0: القضية مركزة على مين
1: على سيدنا موسى
0: وعلى الأم فين الأب تمام
1: أب ما أتى ذكره
0: تمام دي نقطة النقطة الثانية كان صاحب الظلال رحمة الله يقول إيه يقول يقول الرجل هذا العبد الصالح كما ظهر من المجهول اختفى في المجهول لكي يعلمنا أن القصة إنما لها تدابير أخرى خلاص هي جاء كده عشان يعلمنا ويعلم الكريم ويمشي هذه مهمته
1: أين ذهب العبد الصالح
0: خلاص انتهى الموضوع الله أعلم
1: ما جنسياته
0: ولا هذا هم سبحان الله ولا هذا هم في المسألة
1: يعني صار لي
0: ولكن من كرم الله في الجنة
1: نعم.
0: أن تسأل فيجاب عليك
1: يعني إذا سألنا هذه الأسئلة
0: لا أنا عايز أشوف الرجل الصالح لقبل الخضر لقبل موسى وأنت شعورك إيه لما جلست مع كريم الله موسى
1: ما مسامرات نتكلم
0: لهم ما يشاؤون
1: نتكلم
0: الله على سرر المتقابلين يعملوا يعني هيشتموا بعض ولا طلعوا في صحف المعارضة يشتموا الدولة أبد ما فيش كلام من الخيبان ده لا أنا كلام لا ما فيش كلام ده
1: عبادة
0: نعم
1: يعني ما الدروس المستفادة التي يجب أن تركزوا عليها أنتم كدعاء لهداية الناس إلى الطريق المستقيم وإن
0: أولا أنا أخذ معلم هذه القصة العجيبة في ثلاثة معالم
1: الأول
0: العالم والمتعلم خلاص ده العنوان تعالى للايه تعالى لمعالم ايه ادب المعلم اساسا بمحاور ثلاثه
1: نعم
0: تعالى المحور الاول قصه عجيبه عن حاتم الاصم واستاذه شقيق البرخي
1: نعم
0: هذا نفس قضيه سيدنا موسى مع خالد صالح، مع عبد الصالح. عاش حاتم عند أقدام شقيق ما على ما يربو من 30 سنة.
1: ما شاء الله.
0: تلميذ يتعلم. وبعدين شقيق يوما ما قال له من يعني أنت تلميذي من كم سنة؟ قال من أكثر من 30 عاما. قال له ماذا تعلم مني يعني؟ إيه حصيلة العلوم يعني؟ قال له أشياء 8
1: يوجز
0: 8 أشياء.
1: الأول.
0: قال شقيق وضيعة العلم. 8 أشياء يعني. الولد في الصف الرابع الابتدائي يكون درس 700 مادة وصحيح مش فاكر ولا العنوان حتى، وغثاك غثاء السيد. لكن تعال إلى هذه 8 الكبار التي تعلمها سبحان الله
1: يعني حاتم الأصم.
0: يعني بدل ما أنت تسمع تقول لنا في نشرة أخبار بتاعت مجموعة 8 تعال نعطيك مجموعة 8 الأجمد. قال رأيت أن لكل واحد من الناس محبوبا يحبه
1: صحيح
0: ويعشقه ويقترب منه، فبحثت من المحبوب الذي يدخل معي قبري، فلم أجده إلا العمل الصالح فاستكثرت منه.
1: شوف جميل جميل
0: هذا يعني شوف كل واحد يحب شيء، يحب المال، يحب الشهرة، يحب مش عارف الكرسي الإدارة. وأنا جيت العمل، فالعمل رحت مستكثر منه سبحان الله. وبعدين وجدت أن الناس تغلبهم شياطين الإنس والجن، فلما رأيت كلام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فعشت حياتي أنهى نفسي عن الهوى. خلع بينه من هوى إيه؟
1: حاجز.
0: رأيت الناس يجمعون المال من حله ومن حرامه، فلما قرأت قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فتصدقت أكثر مما أبقيت. وعايز يخلي إيه؟ يعني ينقل زي ما قلت بتوع الحسابات المحاسبة، ينقل من حساب إلى حساب.
1: نعم.
0: رأيت الناس يتعالى بعضهم على بعض بالمال وبالحسب وبالنسب، فقرأت قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت بالتقوى أن أخاف من الجليل وأن أعمل بالتنزيل وأن أرضى بالقليل وأن أستعد ليوم الرحيل، فشغل نفسه بالإيه؟ بالتقوى. رأيت الناس يحسد بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على بعض، فقرأت قول الله عز وجل نحن قسم هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سبحان الله. فرأى أنها قسمة من إيه؟ من الأزمة. الله هو الذي قسم. الله الذي قسم سبحان الله. رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا، وإحنا شايفين اليوم الأخ يرفع قضية على أخوه مش عارف اللي يسلب من أخته الأرض والبيت والسيارة والعمارة والمحل والشركة والشركة وكذا. فرأيت أن لي عدوا واحدا وضحه لي رب العباد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلم أعاد إلا الشيطان. أنا ما أعرف الإنسان، الشيطان هو اللي يعديه. ثم نظرت إلى الناس رأيتهم يخافون من الغد، فلما علمت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحان الله. نعم. فعلمت أن رزقي مكفول عند الله، فلم أنحني إلا لله. ما الناس اللي بيذل الناس إيه؟ المادة.
1: أزل الحرص وعناق
0: الرجال. والعياذ بالله رب العالمين. طبعا. رأيت الناس هذا يتكل على قريب الله، هذا يتكل على ماله، ورأيت أن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال جزاك الله عني خيرا اذهب فعلم. أنت خدت الشهادة الإجازة وهذه الثمانية. هذا محور الأول.
1: محور
0: تعال إلى لماذا أن ليه المعلمين اللي كانوا يعلموننا كانوا أفضل من
1: لكن مع ذات انتظر المحور الثاني. في زيارة لشقيق البلخ حينما زار حاتم الأصم قال ماذا تصنعون؟ قال نحن قوم هذا الدرس نريد القصة، وأن حاتم بعد هذا العمر وبعد أن أذن له بأن يعلم ما زال في طور التعلم أيضا.
0: يظن الإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل.
1: نود الحوار البسيط الذي
0: هو حاتم قال كيف أنتم يا حاتم؟ قال نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا فقال نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا ابتلينا صبرنا. قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. قال فكيف حالكم أنتم؟ قال نحن قوم إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا، لأن العطاء قلنا يحتاج إلى صبر. تمام.
1: حكمة بالغة.
0: تعال إلى المحور الثاني. تعال إلى لماذا المعلم الأول مش ارسطو يعني، لا
1: محمد عليه
0: الصلاه والسلام طبعا، او المعلمون الاول من السلف الصالح كانوا مؤثرين في من علموه، والان للاسف المعلم لا يؤثر الا ما رحم ربي. طبعا في بعض المعلمين الصادقين. لماذا اخص لك قصه واقعيه في حياتي انا شخصيا؟
1: عايز تفضل.
0: نعم
1: طيب. السر ام ماذا
0: يعني؟ الحمد لله انا لن اذكر اسم لن اذكر اسم صاحب السر، لانه يعني استأمنني عليه حتى قال ولو مت لو مات رحمه الله وقال ولا تذكروا بعد الموت ولا تذكر اسمي حتى لا يظن الناس بي خيرا. سبحان الله.
1: الله اكبر. طب نذكر ندعو له
0: يعني. رحمه الله عليه، ورجل ترك بصمه في العالم الاسلامي كله رحمه الله عليه. المهم كنا ذاهبين مره، قال تعالى نصلح بنت زوجها يعني على زوجها، هي رجعت بيت ابوها مصيبة، هذه مهمتنا. ولما اقتربنا من البيت، خلي بالك البيت اللي احنا رايحينه ده صاحب البيت ابو البنت ابو الزوجه دي تاجر خمر.
1: سلم يا رب.
0: قلت
1: كان يعلم
0: وعارف. طب ممكن
1: يجوز الذهاب اليها؟
0: سبحان. وهل يرى الطبيب الا عند المريض؟
1: الله احسنت.
0: وبعدين انت بتستنقذ يعني المسلمه الى من براثن الحرام.
1: صحيح.
0: فالمهم فرأى امتعاضي، قال ان شاء الله نروح باذن الله.
1: طب لماذا متعاطفه ده؟ سؤالي له منطق.
0: لا لان انا تلميذ صغير، مريد صغير، انا يعني كما انا انا انا انا سطر من قمطر وغيض من فيض وقطره من طلع يعني لا اسوي شيء
1: كثير وكبير.
0: الله يبارك فيك يا رب. يعني كما قلت لك من قبل، نمله وهنانه بجوار هذا الجبل الاشم الذي يقود السياره بجواره.
1: المهم انت مثل الجبل الاشم.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ف لا لابد ان نناسب ان شاء الله، وانا امرتك. فنزلنا من السياره جينا على باب البيت، فامسك بيدي قال لي جدد النية. في نفسي هرب.
1: على ماذا؟
0: على هذا الذهاب اللي احنا رايحين عجل. لابد ان نكون نية خالص. جدد النية. جدد النية.
1: جميل.
0: وده مهم جدا لنا ان نجددنا كل يوم الصبح. جدد النية. انا ليه جاي التلفاز اليوم؟ ليه؟
1: نجدد
0: النية. فقلت يا رب بنفسي يعني حسبة لوجهك الكريم واصلاح ذات البين. وفي نفسي اقول ايه؟ عشان هذا الرجل الذي له فضل عليه. التعليم. في نفسي. فركزني كده في كده. قال مش عشان خاطري، لله فقط.
1: الله اكبر.
0: هذا هو المعلم. هذا هو المعلم.
1: الله اكبر.
0: هذا المعلم. سبحان الله. يعني
1: كرامة.
0: يعني سميها ما شئت يا ابني. يعني انت لازم تعطيها اسماء. هذا موصول بالله. بهذا المنطق. هذا موصول بالله. فبالتالي يعني انا لذلك اقول لك، لان ما رأيته الا صواما قواما، ممسكا لسانه عن اعراض الناس.
1: طب كان امس في اذني من هو فضيله الشيخ؟
0: نعم. لا لا لا هذا لن
1: هذه امان
0: ان شاء الله. يا الله يبارك فيك.
1: اقول
0: لا لا لا لا لا هذه امان.
1: انا كنت اضرب ظنا بظن
0: يعني. لا لا لا. فتعال الى
1: ليس مساله علم فضيله الشيخ.
0: لا يا ابني واتقوا الله ويعلمكم الله.
1: يعني ليست
0: القصه. هو الثاني اللي جاله علم لدني ده جاله ازاي يعني؟ كده من يعني بالصدر يعني بالاستيعاب؟ لا مش بالاستيعاب، بتقوى الله. بتقوى الله عز وجل.
1: كان تقي اكثر من سيدنا موسى مثلا؟
0: لا عنده في هذه الجزئية يعلم عن افضل مما علمه الله، وما فعلته عن امري. يعني هذا علم علمه الله، لا علم لدني. وكم من اناس عندهم علم لدني يا اخي. ربنا
1: هو مأمور ايضا ان يصنع هذه الاصانيع؟
0: لا كان فيها يعلم كريم الله موسى.
1: إذا هو درس
0: درس
1: نتعلم ماذا من هذا؟
0: الله أكبر، أنه فوق كل ذي علم عليم.
1: ونعم بالله.
0: لا تظن أبدا أنك يعني ما هو علمت شيئا وغابت عنك أشياء وغابت عنك أشياء. فالمسألة مهما تصل إلى بحر العلم، كلما يعني سبحت في بحر العلم تجد نفسك قليلا بسيطا صغيرا لا تسوي شيء. سبحان الله. أنا عايز بس أذكر أبنائنا المعلمين بأن المعلم ده زي صاحب المال. صاحب المال أنواع أربعة. في واحد مكتسب يتكسب ما زي موظف.
1: نعم.
0: يروح يشتغل الصبح عشان ياخد إيه؟ راتب
1: أموال
0: أو أجر آخر الأسبوع أو آخر الشهر، تمام؟ ده الإيه؟ ده المكتسب. في واحد مدخر، يعني دخله أكبر من إنفاقه فيقدر في الآخر 10 إيه؟
1: يدخره
0: ده المدخر. وبعدين في واحد بقى ايه منتفع يقدر ايه يعني ياخد المال مش يدخره ينتفع بيه. عرفت؟ وفي واحد بقى ايه باذل. هكذا العلماء. في واحد متكسب ده يروح ياخد دكتوراه من مش عارف منين والدوله تنفق عليه الاف الاسترليني والاف الدولارات والاف اليوروهات. بعدين يرجع ايه يا ابني درست ايه؟ والله درست الفرق بين فلسفه ديكارت وسبينوزا. بس يا اخويا رحت ضربت احنا في الملايين اسعد يا اخويا في ربع ساعه اقول لك تفاهه ديكارت ولا سبينوزا بتاعه. والله كنت اقارن بين دوركاين وكارل ماركس ولا مش عارف انا درست في نظريه كنز للنقول. يا ابني كل العالم يقول له ده في واحد واخد دكتوراه خير يا ابني واخد دكتوراه في ايه؟ يا دي والله خدتها في الايقاع. في الايقاع مين يا ابني؟ في الايقاع واحد في الايقاع موسيقي ايقاعات
1: الموسيقى
0: موسيقى
1: ما شاء الله.
0: انا شفت ازاي شفت ازاي
1: ما شاء الله.
0: قلت والله دي الرساله كلها دندنه ما شاء الله.
1: هو لازم على الدنيا
0: سبحان الله. والموت يبعثهم الله سبحان الله العظيم. فدام واحد مكتسب واحد العلم برضه واحد مدخر ياخد العلم ويخزنه واحد منتفع ينتفع بها. لكن في واحد ايه باذل للعلم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم صورهم بالارض ارض رمليه
0: الله يرضى عليه
1: تربه
0: حسنه. بل بالعكس بل بالعكس قال من كتم علما علمه الله
1: نعم
0: الجمه الله بالجم من النار يوم القيامه.
1: لكن يعني طالما فضلتك نهايه هذا المنح دعني اسال فضلتك العلم الشرعي فقط ام اي علم؟
0: اي علم يؤدي لسعاده البشريه واسعادها واداره حركه الحياه وتعميرها فهو علم شرعي.
1: جيد.
0: الطب علم شرعي اذا اتقينا الله رب العالمين. الهندسه علم شرعي. ال ال ال ال ال سبحان الله علم البيئه علم شرعي. علم النبات علم شرعي. علم الفارماكولوجي علم الادويه علم شرعي. اي علم من العلوم يعود على الناس بالخير ان تثري حركه الاقتصاد في دولنا الاسلاميه هذا علم شرعي. اي علم يؤدي لسعاده المسلمين وقوه الاسلام هذا علم شرعي. علوم عسكريه علوم اي.
1: قلت فضلتك انه الدروس المستفاده من هذه القصه تقسمها الى ثلاثه محاور.
0: تمام. انا كلمتك عن الحاكم في قضيه المتعلم والعالم. ادي صفه بعض من صفات المعلم. تعال على صفه المتعلم نفسه. اولا قال عمر رضي الله تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه. كان الشافعي يقول كنت لا اشرب الماء في مجلس مالك حياء منه وكنت اصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا اوذي ما سمع. شو الادب. وكان احمد رضي الله عنه امام اهل السنه سيدنا احمد بن حنبل اذا ذكر الشافعي وكان متكئا كان في اخر ايام يجلس يقول يا امام قل اجلالا للشافعي. الشافعي مش موجود
1: كان مات الشافعي
0: مات الشافعي. والشافعي لما زار الكوفه وخالف مذهبه قالوا يا امام انسيت مذهبك؟ قال احترمت رفات ابي حنيفه. فين الخلافات والخيبه اللي بين الجماعات وبعضها لقله البضاعه في العلم. والله لما تجد ولد او واحد مختلف مع او يسوع او تعرف ان هما الاثنين بضاعتهم قليله في العلم
1: فعلا.
0: ها هي كده.
1: الم يختلف الائمه الكبار؟
0: الله سبحان الله العظيم. يعني يعني يعني كان يقول ايه الشافعي يقول الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه.
1: الشافعي لم يقل مذهبي.
0: لا لا لا لا. يروح الناس يسالوا الامام مالك في المدينه ممن ناخذ العلم يا امام؟ يقول ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن ادريس كلمه الى مصر. يقول شيخك يقول عنك هذا. ماذا قال؟ قالوا ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي محمد ابن ادريس. يقول كيف ذلك وفي المدينه مالك.
1: يا الله احترام العلماء.
0: هذا سبحان اين هو اين هو سبحان الله العظيم. فالمتعلم لابد الا يتكبر على المعلم. الان لان المدارس اصبحت بمصروفات واصبح الاب يدفع والام تدفع سبحان سواء من من من من من دم الحي او من لحم الحي كما يقولون. اصبح الاب يتكبر على المعلم ليه؟ ها؟ ايه ده انا اللي الولد يقول له انا اللي بعطيك راتبك. طب ده ينفع في العلم؟ هل ينفع في هذا العلم؟
1: هو يعمل بامواله.
0: لا لا لا سبحان هذه سنة التدافع. ولولا دفع الناس نسأل الله الناس بعضهم ببعض. انت عندك مال ادفع ايه المشكله؟ الله. ولو ان الادارات التي تقوم على دور التعليم اصلحت تعليمها ما احتاجنا الى هذه الاموال كلها التي تنفق في بلاد. بيقول لي في بلد من البلاد بتنفق لسنه 10 مليار دولار على الدروس الخصوصيه. طب المدارس راحت فين؟ المدارس راحت فين؟
1: المحور الثاني ادب المتعلم.
0: ادب المتعلم
1: المحور الثالث
0: ما احنا نتكلم عن ما رايناه في حاتم وشقيق هذا امر ادب المعلم نفسه وكيف يكون شفيقا بالبتان وكيف لا يعني خاطب الناس بما يفهمون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ لان البلاغه مراعاه مقتضى الحال.
1: صحيح.
0: يعني لما تتكلم مع عوام الناس تكلم كلام بسيط، اما تروح تتكلم عن الثقافه والفكر الانساني ولا مش عارف الكلام الكبير هذا.
1: انا اقول فهم متعاشرين بالقعطرين تعشربت شرفتاه
0: بهذا المنطق يعني بهذه السهوله يعني.
1: بارك الله
0: فيك. سيدنا علي وهذا المحور الثالث يقسم الناس اربعه.
1: من حيث ماذا؟
0: العلم. حيث العلم. حيث العلم. رجل يدري ويدري انه يدري.
1: جيد.
0: ورجل يدري ولا يدري انه يدري. ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري.
1: طيب.
0: ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري. واضحة؟ نفسر.
1: نفسر. نفسر. طيب. رجل يدري, يدري ويدري انه يدري.
0: قال هذا عالم فاتبعوه. رجل عالم.
1: ويعلم.
0: واثق من علمه. درس العلوم وعنده خبرة في تحقيق العلوم. خلاص ان شاء الله هذا عالم فاتبعوه.
1: لا.
0: يدري. ورجل يدري ولا يدري انه يدري، هو عنده علم ولكن مش مدرك ان هذا نائم فايقظوه، ولا اصحى يا نايم، هات العلم اللي عندك علم الناس، حرام عليك. من كتم علما الجمه الله بالجم النار يوم القيامه. كميت كما يقال كان تلميذ سيدنا علي.
1: لا.
0: ماشي كده في على شط النهر فيقول له ما التقوى يا امام؟
1: يقول لسيدنا علي
0: بيساله سؤال بعد العشاء بندش مع بعض، قال له التقوى ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وإن شئت فقل والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. وإن شئت فقل. وكميد يكتب خلفه. فلما تعبت وكلت يد كميد ظل علي يقول إن شئت فقل وإن شئت فقل حتى أذن الفجر.
1: سبحان
0: الله. هذا هو العلم.
1: التقوى.
0: هذا هو العلم. هذا هو العلم. فرجل يدري ولا يدري أنه يدري. هذا نائم فيقضوه. ورجل لا يدري جاهل. ولكن يدري أنه لا يدري. رجل يقول أنا علموني يا جماعة. هذا مسترشد فأرشدوه. قلت تعالى حبيبي اجلس تعالى نعلمك.
1: يا الله.
0: تعالى نعلمك العلم. سبحان الله. ورجل لا يدري. ولا يدري أنه لا يدري. هذا جاهل. فيعني سبحان الله فارفضوه واضربوه حتى سبحان الله.
1: وما عنده استعداد.
0: لا لا لا, لا, لا هو
1: او لا يدري.
0: ما هو شوف انا لما اكون مثلا ايه مريض وهو يا جماعه الله انا مريض هذا نصف العلاج. وبعدين عايز الطبيب ادي ربع العلاج ثم اخذ الدواء هذا. لكن انا مريض ولا انا اريد ان كان الله يرحمه الشيخ الغزالي يقول ايه؟ نحن عندما نعيب على الكبار اهل العلم يعني كمزرعة الجذام يشاهدون مباراة للمصارعة ويضحكون من المصارع الذي وقع على الأرض. انت مالك انت ما سبحان الله انت مالك ايش دخلك يا صعلوك بن الملوك انت مالك سبحان الله
1: نعم.
0: انت مالك ايش دخلك انت بالقضية ما تخصك من قريب ولا بعيد.
1: صحيح.
0: نعم.
1: يعني القصة كلها هذه بين سيدنا موسى والعبد الصالح حدثت لكلمة أو لسؤال قاله رجل من أصحاب سيدنا موسى لا من أعلم أهل الأرض. ألا يعلم سيدنا موسى وهو من صفوة الصفوة أن لله سبحانه وتعالى أقدارا ومشيئات أخرى هو لا يعلمها.
0: هو ما كان يتصور ولذلك هو استرجع ورجع. هو سبحان الله ترى يعني هو ما كان يتصور أن في أعلم على وجه الأرض من نبي رسول. ما كان يتخيل هذا أبدا. ولذلك أول ما ركبوا في السفينة راح عصفور جه على شط على حافه السفينه ونقر في الماء نقرتين. الرجل الصالح بص لسيدنا موسى كده نظر وقال يا كريم الله علمي خلي بالك ده تشوفه لسه وعلمك وعلم الخلائق ما نقصت من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. احسن تفكر ان تعلمها.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: الصفوه لابد ان يعلموا هذا
0: لابد
1: دائما
0: لابد بالضبط كده بالضبط كده. وفي الاخر قال له كريم الله أوصني حتى الوصية. ودايما دي مهمة جدا. التلميذ يقول لأستاذه الابن يقول لأبوه
1: في نهاية المطاف
0: دي الوصية. قال يا موسى كن بساما ولا تكن ضحاكا. تبسم بس مش كل شوية تضحك كثرة الضحك قطمت القلب. خليك بسام، بلاش الضحك، الإغراق في الضحك مش مطلوب، كن بساما ولا فاهم. ودع اللجاجة، تخش الجدل
1: كثرة الكلام
0: كثرة الكلام
1: جدل.
0: ولا تمشي في غير حاجة، ماشي راح فين؟
1: ماشي
0: تعال نقتل الوقت. قال له دع اللجاجة ولا تمشي
1: في غير حاجة.
0: على
1: الممشى مثلا شيل الهواء
0: عاد معلش دي رياضة خليك امشي، لكن مش ماشي
1: نضيع وقت.
0: مش هيمان يعني بعض مصيبة ضيع الوقت
1: نضيع وقت.
0: يضيع عمره، يضيع اغلى كنز عنده.
1: الوقت ممل يا فضيلة الشيخ،
0: ممل للفارغ من الناس، للفارغ من الناس. اما الذي عنده تعرف سبحان الله ال 24 ساعة تمر وانت تريد ان تنجز اعمال فلا تستطيع. يبقى قال له كن بساما ولا تكن ضحاكا، دع اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة. ولا تعب على الخطائين خطاياهم، وابكى على خطيئتك يا ابن عمران.
1: ولا تعب
0: على الخطائين خطاياهم، وابكى على خطيئتك يا ابن عمران. لو الأمة كلها
1: لا تشغل نفسك بعيوب الناس،
0: لأنك لأن فيك عيوب، فخلي بالك أن أنت عندك عيوب، اقعد أصلح فيها. لما تقعد تصلح فيها إلى أن تموت، تموت وما تزال لك عيوب. لكن إيه اللي شغل الناس بعيوب الناس؟ أنه تافه من الروايبضة الذين لا قيمة لهم، ويعيب على الناس ويلتمس بالبراءة العجب من وقت فاضي. صاحب كده روح شاتم واحد خاص في عرضه
1: ونجد فعلا حقيقة ينظرون على كبار الدعاة وهم يعني يصنعون من أنفسهم أساتذة أو معلمين.
0: الله العظيم هذه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه سنة الله في خلقه.
1: نعم والله، يعني بعد هذا التجوال والتطوف نقول لكل من يتكبر على أستاذه أو كل من لا يحسن التعلم من أستاذه أن يتمثل دائما قول أبو الأسود الدؤلي حينما قال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء الذي السقام وضبنا، كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لكن لعل هذه الأفكار والمفاهيم التي طرحت مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي تدلنا بالفعل على طريق مهمة جدا إلى طرق الصفوة، وهي أن نبدأ بالعلم وبالتعلم متمثلين أداء.
0: أنا أرى والله أعلم أن بعض من العلماء في أي قطاعات لا يكون كالمسن،
1: يعني
0: يشحذ ولا يذبح. قالوا الخليل بن أحمد: أنت تنقد الشعر ولا تقرضه. قال: أنا كالمسن أشحذ ولا أذبح. أنا عايز تؤثر، تفعل، لا تكن صالحا، كن مصلحا. يعني إيه صالح؟ طب وبعدين ده صالح وده صالح، طب مين اللي هيصلح؟ خلاص، وانت تفضل الفعل لازم
1: لحد يصلح
0: يعني. لا هتفضل الفعل لازم. انا عايزك فعل متعدد، عايزك تتعدى الغير،
1: بس نتعدى بالحسنى.
0: لا اقصد الا الحسنى ان شاء الله. فالتعدي بالشر ده يجب ان يكون من مسلم. ولكن انا اريد ان اقول ان الامه وان كانت نامت طويلا ونامت في النور طويل، يجب ان تستيقظ مره اخرى على التحلق حول العلم والعلماء في شتى العلوم،
1: حول المعلم فضلت.
0: حول المعلم الصالح،
1: لنبحث عن المعلم يعني كما فعل سيدنا موسى.
0: نحن يجب أن نبحث عن العلماء الربانيين الذين يربون على موائدهم وفي حلقاتهم قلوب الناس نحو الله سبحانه وتعالى
1: بإذن الله. علنا أن نقترب أكثر من دوائر الصف، ونكون إن شاء الله في نهاية الحلقة نطلب دعاء من فضلاتكم نختتم بها.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين كلنا جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل اللهم بيننا شقيا ولا محروما. لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا من إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا عدوا إلا هزمته وقصمته، ولا ظالما إلا أرشدته أو خلصتنا منه يا رب العالمين. اللهم اجعل من أراد بالمسلمين سوءا تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات. اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين والعراق ولبنان وكل أرضك يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: بارك الله فيكم، وأنا أختم الحلقة القادمة
0: إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم.
2: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: valid condition. Because it is well known that in the time of the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, his companions had socks which had holes in them. You know, they had holes, pieces of their feet could be seen, etc. So it's a general covering is sufficient. Secondly, that these should be so thick, some people say they're so thick, that you should be able to walk a mile in them. Now, again, this is not a condition which was placed by Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Later people, you know, put out certain reasonings and arguments to try to do to support that, because it's well known that the khuf worn in the time of the Prophet, it's the leather sock called the khuf, it was out of leather, and you could walk, you know, distances obviously in it. It was almost like a shoe. However, we have authentic narrations, for example, from Anas ibn Malik, in which he was wearing woolen socks and he was going to wipe on them. And one of his students asked him, you know, oh Anas, are you going to wipe on this? You know, can you do that? And he said that it is a khuf, only it is made from wool. So he's indicating here that the idea, what is a khuf, you know, this sock, it doesn't have to be leather. It could be wool, in which case it could also be cotton, it could be nylon, whatever. Some people say, okay, but you shouldn't be able to see through it. Well, again, what does seeing through it mean? It means that we now have, we can make materials which are transparent. You could wear, you know, a pair of thick plastic shoes, which are up covering your ankle, which is now transparent, where you can see your foot, but it is as thick as any leather sock. So because we can see the foot underneath, does it mean now we cannot wipe? No, of course not. So, I mean, this is technology. This is modern technology which has been able to make materials transparent, which were not transparent in the past, or using materials which were not available in the past. So the issue of transparency is not one which determines whether one may wipe on the sock or not. If it covers our foot up to the ankle, I mean, if it is some kind of mesh, you know, I mean, I suppose women have some kinds of stockings, you know, where there are more holes than there are stocking, meaning it's just like threads which cross, etc. You know, so it's a kind of a mesh. So there's more hole than there is thread. Okay, something like this, we can say, yes, it's not really covering the foot, right? You know, this is just pieces of string on your foot. But where it is, in fact, a woven type of garment, a sock, woven type of sock, which due to the quality of the material, it may be see-through, you can see what is underneath, you know, because of its thinness or because of its transparency, we say these are not conditions which make the wiping of the socks invalid. So one may, having made ablutions and covered one's feet, the next time we have to make ablution, one may wipe on the sock. Now this wiping is valid for 24 hours. From the time of the wiping, meaning that if for the morning prayer, Salatul Fajr, one made ablutions and then put on the socks, then later on you had your breakfast, you know, you used the bathroom, you've broken your wudu, but you've got your socks on. Then you went off to work, the time for Dhuhr came, the midday prayer, and you now have to make ablution. When you make the ablution at this time, at Dhuhr, you wipe your sock. This is when the 24-hour period starts to count. Not from the time that you put on the sock, but from the time that you first wiped. You're allowed to wipe for 24 hours. That means you may do so, those, if you keep the socks on, I mean, to the night. Of course, most people, you're going to, you know, take off your socks when you go to sleep at night, but you know, if you, for whatever reason, it's very cold or whatever, so you kept on the same socks that you wore all during the day, you slept in your socks at night, and the Fajr, the next morning comes, time for Fajr comes, you can now wash your the rest of your body parts, and then you can wipe on your sock at Fajr. And you may do so before Dhuhr, as long as the time for Dhuhr came in when you wiped, as long as it's before that, if you make ablution again, you know, close to the midday, then it's good to carry you until you break that ablution. Once you break it, you know, if you break it immediately after the dhuhr, then for your next prayer, for asr or any other prayer that you make before that, you would then have to take off those socks and wash your feet. So our principle for masah is that you may wipe the sock for 24 hours, counting from the time of wiping, and that the sock, as long as it covers up to the ankle with material which is woven or sewn, leather type material, that one may do so. It doesn't have to be out of leather. It may be out of cotton or wool or nylon. The fact that one may see through the material does not invalidate the wiping. Our next question is from Rashida in Ajman. She says, "Dear Dr. Bilal Phillips, I'm a 19-year-old girl whose family is Muslim, but not really religious. However, I started praying and wearing hijab last year after reading some books on Islam, including yours, that convinced me. But last month, I started to get horrible dreams. I dreamt my mother was dying and also terrible things. I can't repeat it. I don't know why, but I stopped praying for one day and the bad dream stopped. I've not prayed at all this month, and the nightmares have not come back. I know I'm wrong, but what can I do?" Well, this is a situation, just to sum it up, where this young lady, 19 years old, Rashida, she has decided to practice Islam and wearing her hijab, starting up her prayers, etc. And then she started to have nightmares. When she stopped praying, the nightmares went. Well, and now she feels, well, I guess if I start praying again, the nightmares are going to come back. Well, Allah knows whether that is really the case. But what we can say here is that Prophet Muhammad, may God's peace and blessings be upon him, informed us how to deal with dreams. Actually, I wrote a book on it called Dream Interpretation According to the Quran and the Sunnah. Anyway, this the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, informed us that dreams are of three types. The first is what he referred to as true dreams or good dreams. True dreams are dreams where we dream of things and these things come true as we dreamt them. And of course, these dreams, we don't know that they're true dreams until they occur. The second part of those true good dreams, which are from God, are called the good dreams, right? Wherein one dreams of positive things, things which encourages one in righteousness or in goodness, or just pleasant thoughts about life or whatever. You know, these are from God. The second category is that of the ramblings of our mind. We read something, we see something, we hear something during the day, and in the night, these things are regurgitated by our minds. You know, usually mixed up, you know, pieces from here, there, from yesterday, from the day before. You know, but we can see some kind of thread linking it to our own experiences in our daily life. Now, the third category, the bad dreams, the Prophet ﷺ said these are from Satan. That the evil among the jinn may interfere with our dreams, may come in and put bad thoughts, either scary thoughts, things which scare us, things which encourage us to corruption in one way, one form or another. These dreams are from Satan, are satanic dreams. And as such, we shouldn't relate them. The Prophet ﷺ had said we shouldn't relate them, knowing that they are from satanic sources. We just ignore them, right? The only dreams we may speak about to others are the good and the true dreams. Of course, the good dreams specifically, because true dreams, we may have a dream. We cannot assume it's a true dream, as I said, until it actually comes true. So I would say to Rashida that what has happened here, because when the satanic forces get into our dreams and interfere with our dreams, they are trying to deviate us and discourage us from any kind of righteousness, any kind of goodness. So they have, in fact, succeeded in your case, in that they have allowed, you know, caused you now to give up your prayers, which, of course, is something very serious, something bad. You know, so I would advise you to know that this is where it's coming from, that such dreams don't mean anything. You should just ignore them. What you are doing is right. As you said, you know I'm wrong, but what can I do? Well, you know you're wrong, then it means you should go back and do the right thing. Because there is no way that you doing the right thing, that is covering yourself, worshiping God, you know, doing God's command, that this is ultimately going to be bad for you or for your family. No, it can only be good. As Allah said in the Quran, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Is there any reward for goodness and righteousness except good? This is God's promise to us. So we should have confidence in God. This is part of our belief, part of our trust in God. That though we may come through certain trials when we try to do what is good, we may experience some difficulties, etc. This is not a basis for us to give up the good. Now, with that, I'd like to thank you for being with us in this segment of the program, In the Light of Islam, and we hope to see you in future segments of this program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah. Alhamdulillah, alladhi lam yattakhidh walada, wa lam yakun lahu sharikun fil mulk. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا مالك كل من ملك ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء ولك من عالم الملك ما لا يملك ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحمون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رسالة إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني أمير دمشق. أمير دمشق الرسالة ذهب بها شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى ملكك. لما قرأ الحارث هذه الرسالة غضب غضبا شديدا ورمى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وقال: يهددني بملكي؟ من ينزع ملكي وعندي 100,000 مقاتل؟ وهذا أمير دمشق كان هو الذي يحكم الغساسنة شمال الجزيرة، فكان هذا بداية أمر مؤتة. هذا الصراع، هو هذا الرد، هو بداية أمر مؤتة، وبدأ الرجل يعد الآن 100,000 مقاتل للهجوم على المدينة بعد ما جاءته هذه الرسالة. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأسدي أمير بصرى رسالة بنفس المعنى يدعو فيها إلى الإسلام. ذهب الحارث في الطريق، رآه شرحبيل ابن عمرو الغساني من الغساسنة أيضا، وكان ملك من ملوكهم، من ملوك الغساسنة. رأى الحارث رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى قبل ما يصل إلى بصرى، فأمسكه في الطريق فقتله، قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ثاني حدث من غسان. الآن بدأ التوتر مع الغساسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها بدأ يعد العدة لغزو غسان قبل ما يغزون المسلمين، بعد ما فعلوا هذا، وخاصة بعد ما قتلوا رسوله. فكان هذا هو المحرك لأمر مؤتة. هاتين الرسالتين. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس، في أيضا رسالة المقوقس محفوظة ما زالت، رسالة بنفس معنى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. فالمقوقس لما قرأ الرسالة سر بها وبدأ يسأل عن العلامات وكذا، فأجابه حاطب، سأله ما الحدث بينه وبين قريش، فقال قاتلوه. قال لما لم يدعو عليهم، ما دام هو نبي ومستجاب الدعوة ليش ما يدعو على قومه فيهزمهم؟ فقال حاطب، شوف الجواب الذكي، قال حاطب لما لم يدعو عيسى على قومه؟ فسكت المقوقس. نفس الشيء رحمة بهم. فرد المقوقس بالجواب يقول لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط، وأهديت لك بغلة تركبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وتزوج ماريا القبطية، امرأة عظيمة من أهل مصر ولها مكانة عظيمة وذات علم وجمال، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رزق ابن إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المقوقس قال ما أسلم خشي لو أسلم أن يسلبه الروم ملكه، لأن المقوقس كان تابع للروم، فخشي أنه لو أسلم الروم يأخذون ملكه، ولولا ذلك لأسلم، لولا أنه خاف على ملكه أن يأخذه الروم لأسلم، لأنه عرف أن هذا هو النبي. فهذا قصة المقوقس. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي. النجاشي هنا اختلف العلماء، هل هو نفس النجاشي أصحمه الذي أسلم، أم هو نجاشي آخر ملك آخر؟ والظاهر أنه ملك آخر، لأن النجاشي كان قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في ذلك الوقت حسب بعض الروايات، وبعض العلماء يقولون لا هو نفسه بس تأكيد على إسلامه. وكان رد النجاشي رد جميل، رد جميل، ما رد عليه ردا، يعني ما أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الرسالة العظيمة إلى كسرى، أيضا الرسالة محفوظة، نعم هذه الرسالة إلى كسرى، لكن يعني بقي منها شيء محدود. فهذه الرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى برويز ملك الفرس. طبعا هذه ليست نفسها الرسالة، ليست نفس الرسالة، وإنما نسخة عنها، نسخة عنها هكذا، وكتبت في ذلك الوقت نسخة عن نسخة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كسرى كان قد مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ عبد الله بن حذافة السهمي لما وصل يقرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، المترجم يترجم، فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عند رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، فغضب كسرى بعد ما كمل غضب، قال يقدم نفسه علي؟ كيف يقول من محمد رسول الله إلى كسرى؟ لازم يقول إلى كسرى من محمد، شوف الغرور. فما أكمل الرسالة وأخذ ومزق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. كسرى ماذا فعل؟ أرسل إلى باذان ملك اليمن، وكان فارسي، ذكرنا قصة دخولهم إلى اليمن وكيف سيطروا على اليمن في الدروس الأولى. فأرسل إلى باذان ملك اليمن نائب عن كسرى، قال إذا جاءتك رسالتي هذه فأتيني بهذا الرجل الذي يدعي النبوة في مكة. باذان أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن استسلم، ما في داعي نرسل جيش، استسلم حتى تذهب إلى كسرى لأن كسرى يريدك. فوصل الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا له سلم، سلم لباذان ليسلمك لكسرى. فقال جوابي يأتيكم الليلة. في الليل جاءوا، قالوا باذان، طبعا كانوا الفرس يعتبرون كسرى وسلالة هؤلاء ملوك الفرس يعتبرونهم آلهة أو فيهم نسب من الإله، فكانوا يسمونهم الرب، الرب كسرى. فلما جاء الرجلان قال قولا لباذان أن ربي قتل ربه الليلة. قال ليش قاعد تقول؟ قال باذان قولوا لباذان أن رب هذا كسرى شراويه برويز اسمه برويز قتله ابنه شراويه هذه الليلة. قالوا إذا كان قتله هذه الليلة من أنبأك؟ من أخبرك الخبر؟ والخبر يأتي من فارس يأخذ شهر أو أكثر. قال أخبرني الله. قالوا هذا جواب، هذا جواب، بلغوا هذا الخبر. رجع الرجلان إلى اليمن أخبر باذان بالخبر. الله رد عجيب، إيش هذا الرد؟ وكانت الأخبار ما وصلت لمقتل برويز. فانتظروا، قالوا ننتظر، أي ليلة أخبركم؟ قالوا في الليلة الفلانية. جاءت بعد فترة الأخبار من فارس أن شيراويه قتل أباه برويز في تلك الليلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها قال باذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخل باذان في الإسلام، ودخل الفرس الذين في اليمن في الإسلام، وصارت اليمن تابعة للمسلمين. فهكذا دخل الإسلام في اليمن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين. والبحرين ليست فقط الجزيرة، وإنما الجزيرة ومنطقة الإحساء، هذه كلها كانت تسمى البحرين. فأرسل له رسالة أيضا موجودة في كتب التاريخ بنفس المعنى، نفس المعنى برسالة كسرى، نفس معنى رسالة كسرى. فهنا المنذر صاحب عقل، فبدأ يسأل ويسأل ويسأل ويسأل عن الأخبار. فأخبره العلاء بن الحضرمي أن النجاشي أسلم، وأن باذان أسلم، وأن بدأ يخبره كيف خضعت القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم، خزاعة أسلمت الآن، بدأ أمر الإسلام ينتشر. فعندها استقر الإسلام في قلب المنذر بن ساوي، فأسلم، أسلم ملك البحرين، ودعا قومه للإسلام. فأسلم بعضهم، وبقى البعض على المجوسية والبعض على اليهودية كان بعضهم. فضرب المنذر بن ساوي ضرب الجزية على الذين لم يسلموا من قومه، وصارت الآن البحرين وما حواليها تابعة للإسلام. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، هذه الآن كتب مستمرة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى في فترة الصلح هذه، كيف الله سبحانه وتعالى عز الله الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة بواسطة المهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري، وكان يملك جزء من اليمن، كان الفرس يملكون جزء من اليمن، وحمير تملك جزء آخر من اليمن. فالحارث غضب غضبا شديدا ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استجاب. كذلك أرسل سليط، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سليط ابن عمرو إلى هوذة ابن علي الحنفي ملك اليمامة، ملك اليمامة. لو نضع الخريطة، لو نضع الخريطة قبل رسالة، الخريطة اللي فيها القبائل نرى مواطن هذه القبائل المختلفة. فاليمامة في وسط الجزيرة، اليمامة في وسط الجزيرة، وكان لهم 100,000 مقاتل أيضا من أشد القبائل، يرأسهم ملكهم هوذة ابن علي الحنفي ملك اليمامة. فهذا لما رأى أمر الإسلام يظهر وشاف ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، وأظهر استعدادا للإسلام، وأرسل رسالة مع سليط، قال لا أخبر محمد برسالتي، أني أريد أن أسلم ويسلم قومي معي إذا أسلمت، لكن بشرط أن يكون الأمر لي من بعده، إذا مات أنا الخليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله، لعنه الله، إنما طمع في الدنيا. ما كان يعني هذا إقبال على الإسلام ليس إيمانا، وإنما طبع، طمع، لما شاف أمر الإسلام قاعد ينتشر أراد أن يكون هو الخليفة على كل هؤلاء، فأراد أن يستغل الأمر ويركب موجة الإسلام هذه. ثم قال اللهم اكفنيه، اكفني شره. فمات هوذة بعد 3 أيام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأخيرة نتحدث عنها هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص إلى عمان في أقصى الجزيرة، إلى عمان. وكان يرأس عمان ملكين، جيفر وعبد ابناء الجلندي، ملكين أخوين يرأسان عمان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الملكين عمرو بن العاص يدعوهم فيها إلى الإسلام. عمرو طبعا مسافة طويلة جدا، ولو ذهب مباشرة إلى عمان سيقطع الربع الخالي ما ينجو، فما ذهب إلى عمان، ذهب إلى البحرين إلى الإحساء، ومن الإحساء مشى على الخليج العربي إلى أن وصل، شوف هذه المسافة كلها، وصل رضي الله عنه إلى عمان. عمرو بن العاص ذكي داهية، الباقين يأخذ الرسالة ويبلغها، عمرو بن العاص ما فعل ذلك، جلس في عمان عدة أيام قبل تبليغ الرسالة يسأل عن الأخبار ويسأل عن هذين الملكين وصفاتهم وطبائعهم وأخلاقهم وماذا يحبون وماذا يكرهون ومما يخافون وماذا وبما يعتزون، سأل تفاصيل حتى عرف كل ما يحتاج عنهم، وأعد خطة لدعوتهم إلى الإسلام. فلما عزم اختار ألين الرجلين، سأل من اللين فيهم، أجيفر أم عبد، فعرف أن عبد ألين من جيفر، فطلب اللقاء بعبد، فدخل عليه فقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فيها إلى الإسلام، وأنه إذا أسلم سيبقى على ملكه. فغضب عبد غضبا شديدا وقال يهددني بملكي، من يزيل ملكي وأنا له بي؟ هذا اللين فيهم كان رد بهذا العنف. فلما رأى عمرو بن العاص هذه الغضبة عرف أن هذا يحتاج إلى دهاء في التصرف معه، قال لا عليك من هذا الكلام، هذا كلام كل ما ينفعك، قد والله دخل في ملكه الملوك. قال من دخل في ملكه؟ قال دخل في ملكه النجاشي. قال النجاشي ملك الحبشة دخل في ملكه؟ قال نعم. قال أنت تكذب. قال أنا كنت عنده، أنا كنت في النجاشي عند النجاشي وأسلم، وأنا أسلمت على يد النجاشي، واذهب واسأل. قال من غير النجاشي؟ قال باذان. قال أسلم باذان ملك اليمن أسلم؟ قال نعم. قال وما فعل كسرى؟ كسرى تركه؟ تابع لكسرى هذا، كيف يتركه؟ قال لم يفعل كسرى شيئا. قال وما فعل قيصر؟ قال لم يسلم ولم يبعد، ما رفض الإسلام لكنه لم يسلم. فعرف أن عمرو يصدق، يصدق، لو قال لا أسلم كان المسألة كأنها كذب. فقال انتظر دعني أفكر، وجلس أيام يفكر، ثم دخل على جيفر وأخبره، فجيفر رفض رفض شديد. قال يا جيفر دعنا نسلم ويبقى لنا الملك، هذا دخل في ملك الملوك، من يستطيع على النجاشي؟ من يستطيع على باذان؟ من يستطيع على العرب؟ لو اجتمعوا علينا والله يأخذوا ملكنا، دعنا نسلم ويستقر لنا ملكنا، خير من أن يأخذوا ملكنا منا. فما زال العبد يلح على جيفر إلى أن اقتنع جيفر، فأسلم جيفر وعبد وأعلن الإسلام، ودخل أهل عمان في الإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ودخلت عمان كلها في حوزة المسلمين بهذه الطريقة، بذكاء عمرو رضي الله عنه وحسن تصرفه وحسن رده. وبقي جيفر وعبد ملكان يخضعان للإسلام تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتا. فلما ماتا النبي صلى الله عليه وسلم عين الولاة على عمان بعدهما. فنرى أنه كيف الآن أمر الإسلام بدأ ينتشر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الحديبية، نتائج الحديبية هذه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى كل هذه الفتوحات بدون قتال بدون جهاد الآن يدخلون في الإسلام، فتذكر موقفه في رفضه لصلح الحديبية، كيف كان رافض وعنيف في رفض صلح الحديبية، فقال والله لقد علمت أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بركة من رأيي، البركة كلها في رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة إسلام الملوك، وهذه قصة الرسائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الملوك. استمرت السرايا في خلال هذا الأمر، كانت السرايا مستمرة. في ربيع أول من سنة 8 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شجاع بن وهب إلى هوازن فباغتهم وغنم منهم. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية غالب ابن عبد الله إلى الكديد فأيضا غنم منهم وسلب منهم وهرب، وكانت قبائل ضخمة جدا، ما كان معها إلا 14 رجل. يقول فهربنا وأخذنا وسقنا الأنعام معنا. كان هؤلاء القوم من بني مالك كانوا في هذه الفترة من بني الملوح، يرأسهم الحارث بن مالك. كانوا في الجيش مالهم الرئيسي كان في غزوة، كان خارجين للسلب والنهب، فغزاهم غالب بن عبد الله وهم جيشهم في الخارج فغنم منهم. رجع الجيش أخبروه أن هذا غزانا وأخذ منا الأموال فتبعهم. فظلت المطاردة الآن من بني الملوح وغالب، يقول حتى أدركونا، جيش يلحقنا ونحن كلنا كم نفر. يقول فحتى صاروا على مرمى البصر منا، يقول خلاص شعرنا أنهم سيدركونا. يقول وبينما نحن كذلك والله إن السماء لصافية ما فيها غيمة إذ جاءت الغيوم، بدأت الغيوم تتجمع، حتى تجمعت الغيوم وبدأ المطر والجماعة ورانا حتى كادوا يدركونا، فنزل المطر حتى صار سيلا، فجار السيل كأنه نهر بين المسلمين وبين بني الملوح، فما استطاعوا أن يعبروه. يقول حتى فتناهم وأنجانا الله سبحانه وتعالى. آخر سرية قبل مؤتة كانت بعثة كعب بن عمرو أو عمير إلى ذات أطلاح، إلى ذات أطلاح كانت في ربيع أول سنة 8 هجرية، 14 رجل إلى شمال وادي القرى. ما كانت سرية قتال، كانت سرية دعوة. مشوا 600 ميل، شوفوا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، على أرجلهم 600 ميل يمشون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وصلوا إلى قرب الشام، فشعر بهم الغساسنة فهجموا عليهم فقتلوهم جميعا إلا جريح واحد جرحوه ونجا، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كثر الأمر من غسان، فعندها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تأديب غسان، فاستنفر المسلمين. غسان قبيلة ضخمة جدا وحلفاء الروم، بينهم وبين الروم حلف أن الروم يدافعون عنهم وهم يدافعون عن الروم، فالقتال ضد غساسنة ليس بالأمر السهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن الجهاد ضد الغساسنة ودعا كل مسلم أن يخرج، من يستطيع أن يخرج يخرج. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 3000 رجل، أكبر جيش يتجمع للمسلمين حتى ذلك الوقت، 3000 رجل يجتمعون لقتال الغساسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين القادة لهذا الجيش، قال يرأس الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وأمرهم بالتحرك يوم الجمعة، فخرج الجيش صباح الجمعة، وهذا فيه إشارة إلى جواز السفر يوم الجمعة، لأن بعض الناس يتشككون هل يجوز السفر يوم الجمعة. هذا الجيش تحرك في صباح يوم الجمعة، النهي عن السفر عندما يدخل وقت الجمعة وتصبح الصلاة واجبة، عندها يكون هناك نهي. فخرج الجيش نحو غسان، تخلف عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة فكر، قال الآن الجيش بطيء، أول ما يخرج ما زالوا يستعدون يحملون أغراضهم بطيء، فرجع إلى المدينة ليصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدرك الجمعة وبعدين ألحق الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة شاف عبد الله بن رواحة، قال ما أخلفك؟ قال يا رسول الله أنا أدرك الجيش، أنا بسهولة ألحق الجيش، وأحببت أن أصلي الجمعة معك، صلاة الجمعة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولة عظيمة، قال والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. هذا الأجر في المسير هذا للصبح، لو كل ما في الأرض تنفق تتصدق به ما يعدل الأجر الذي كسبه هؤلاء المجاهدون في مشيهم في الصباح، بس المشي بعدها المعركة ما بدت. فبكى، هذا الحديث يرويه الترمذي، فبكى عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه بكى، قالوا ما يبكيك؟ قال أبكي النار، أبكي أنا جاي عشان الأجر، يقول رجعت تخلفت عشان أكسب الأجر، وإلا الأجر هناك راح علي، فأبكي خوف النار. ثم قال اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك. توجه الجيش تحرك، جاء واحد من اليهود لما وصلت الأخبار عن تحرك هذا الجيش، يهود المدينة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنا نقرأ في التوراة أنه ما من نبي يسمي إن أصيب فلان ففلان، إن أصيب فلان ففلان، إلا قتلوا جميعا ولو سمى 100. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر يريده الله، الله سبحانه وتعالى يريد ذلك. في هذه الغزوة يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه، أول غزوة يشارك فيها خالد. فتحرك الجيش، تحرك الجيش في جمادة من السنة الثامنة للهجرة، وتوجهوا نحو غسان، توجهوا نحو غسان. كان الروم بدأت تصلهم الأخبار، بدأت تصلهم الأخبار عن تحرك المسلمين. هنا السيد غسان الحارث أرسل إلى هرقل، قال يا هرقل جاءنا جيش محمد، الحلف الذي بيننا وبينك، احنا متعاهدين إذا أحد هجم علينا تعيننا وإذا أحد هجم عليك نعينك. هنا تبين كفر هرقل. الآن هل يساعد الغساسنة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فغلبته الدنيا فأرسل إلى الغساسنة نعم أنا معكم، وأرسل لهم 100,000 مقاتل، فتجمع لغسان 200,000، 100,000 من غسان و 100,000 من الرومان، 200,000 مقاتل فيهم 50,000 فارس، شيء لم يحدث للمسلمين من قبل. ما زال الجيش في الطريق، الروم والغساسنة يرسلوا جواسيس، تحرك سدوس أخو عمرو واحد من ملوك الغساسنة الذي غدر برسول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد أن يتجسس. زيد بن حارثة أيضا يرسل الكمائن ويرسل العيون، فوجدوا سدوس في الطريق، كان هو مجموعة منه يستكشفون، فأسروا سدوس ومن معه، وقتل سدوس قبل المعركة، أخو ملكهم قتل قبل المعركة. فزاد هذا من يعني حماس الروم والغساسنة لقتال المسلمين. وصل جيش المسلمين إلى مؤتة، ومؤتة قرية صغيرة، قرية صغيرة، فخيموا خارجها. ثم إن زيد رأى أن ما يخيم خارجها، لما بلغته الأخبار أن الجيش الذي سيأتيه 200,000، فرأى أن يخيم في داخل مؤتة عشان إذا صار حصار يقاتلونه في داخل مؤتة، والقتال داخل المدن أشد بكثير من القتال المكشوف، لأن هؤلاء 200,000 يستطيعون بسهولة أن يحيطوا ب3,000. فقال إذا أحاطوا بنا يقاتلونا ونحن في مؤتة، فكانوا يخيمون في مؤتة ويسكنون في داخل قرية مؤتة ويخرجون للقتال خارجها. قبل أن يصل إلى مؤتة كان في منطقة معان وصلت الأخبار أن الجيش الذي يتحرك الآن 200,000، فجمع زيد الصحابة سادة الأنصار والمهاجرين سادة الجيش يشاورهم ماذا نفعل، ماذا نفعل 3,000 أمام 200,000، ماذا نفعل، ما الرأي عندكم؟ وظلت المشاورات يومين، هل نقاتل؟ كان عندهم فقط الحيرة بين رأيين، محتارين بين رأيين، رأي يقول نقاتلهم، والرأي الآخر يقول ننتظر ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرسل لنا المدد. وما كان هناك أي رأي بالانسحاب، ما فيهم ولا واحد يرى أن ننسحب. شوف الجرأة والشجاعة، 3,000 أمام 200,000. وظلوا يومين محتارين بين هذين الرأيين. ثم إن عبد الله بن رواحة وقف يخطب فيهم، قال يا قوم على ما أسلمتم؟ ألا تريدون الجنة؟ ما أسلمتم عشان الجنة؟ هذه الجنة أمامكم. ألا تريدون الشهادة؟ هذه الشهادة أمامكم. على ما تفرون؟ على ما تنتظرون؟ فما زال يحمسهم بمثل هذا الكلام حتى عزموا جميعا على المضي، فتحركوا نحو مؤتة وخيموا في مؤتة ينتظرون الجيش. وصل الجيش حتى رأوا ما ينتهي جيش، ما ينتهي 200,000. أول مرة المسلمين يرون هذه الأعداد، فكان بعض المسلمين بدأ يخاف، إيش هذا؟ جيش ليس له نهاية. فبعضهم خاف، فعندها ثابت بن أقرم رضي الله عنه، ثابت بن أقرم رضي الله عنه وقف يخطب فيهم، قال: أنا من الذين شاركوا في بدر ونصرنا الله عز وجل ونحن أقلة. القضية ليست بالقلة والكثرة، القضية بالقضية الصدق مع الله عز وجل. بدأ يخطب فيهم يحمسهم، فأزال الخوف من نفوسهم. زيد قسم الجيش إلى أخماس، خمس الجيش كما يقولون، مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة، وبدأت الاستعدادات حتى لما تجمع جيش الروم، جيش المسلمين مستعد على أساس أن ثاني يوم يبدأ القتال. بعد صلاة الفجر مباشرة أمر زيد بالهجوم. هذا الروم طبعا والغساسنة ما توقعوا جيش 3,000 يهجم عليهم، وما كانوا مستعدين مع صلاة الفجر، الناس جاهزة. فبدأ القتل في الروم والغساسنة، ظلوا يقتلون فيهم من الصباح إلى المغرب، والروم والغساسنة رأوا الموت، رأوا الهزيمة، لكن من كثرتهم ما ينتهون. قتل منهم في ذلك اليوم 100 وانتهوا، تحاجزوا عند الليل، رجع المسلمون ما أصابهم شيء. تعجب الروم، تعجب إيش هؤلاء، جن بشر؟ 3,000 يهجمون على 200,000 يفعلون بهم هذا الفعل؟ فبدأوا عرفوا أنهم لا يقابلون جيشا عاديا، فبدأت الاستعدادات أكثر عند الروم. ثاني يوم مع صلاة الفجر هجوم آخر، والقتل في الروم العشرات يتساقطون، ونفس الشيء إلى المغرب، ورجع المسلمون والجيش الآخر مذهول، كيف 3,000 يفعلون به هذا؟ وخمس أيام على هذا الحال، 5 والمسلمين يقتلون فيهم، لكن ما في نهاية، 200,000 يخلصهم. الروم لما شافوا هذا في الليلة 6 استعدوا مع صلاة الفجر، الروم هجموا، قالوا ما كل يوم يهجمون علينا، احنا نهجم عليهم. وبدأ القتال العظيم في اليوم 6 وهو أشد أيام مؤتة. بدأ القتال واشتد القتال، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نادى الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون، ايش يا رسول الله؟ قال: الآن اشتد القتال بين الروم والمسلمين. جالس مكانه يخبرهم بأخبار المعركة في مؤتة، والناس تنتظر. فقال: حمل الراية زيد فدخل بها في الكفار. بدأ زيد يقتل في الكفار، فتجمع عليه الكفار، تجمع عليه الكفار وبدأوا يضربونه، بدأوا يضربون في زيد، والمسلمون يدافعون عن زيد رضي الله عنه، وبدأوا يرمون بالرماح من بعيد، بدأوا يرمون بالرماح حتى مزقته الرماح رضي الله عنه، وسقط زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستشهد زيد. فورا، أخبار فورية، يصور لهم المعركة. فحمل الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وتوغل، دخل في الروم وبدأ القتال، وبدأ الزحام عند جعفر، حتى يروي الحديث أبو رافع رضي الله عنه يقول: فما يستطيع جعفر أن يتقدم خطوة من الزحام. صور المعركة لما تصل الزحمة إلى هذه الدرجة حول جعفر، ما يستطيع يتقدم خطوة واحدة. فنزل جعفر رضي الله عنه عن فرسه وضرب الفرس فقتله، فعقر الفرس، فهذا أول فرس عقر في الإسلام، وأخذ يقاتل على رجليه، ظل يقاتل على رجليه، فهجم عليه الروم فضربوا يده اليمنى فقطعوها، فحمل الراية باليسار فضربوه على يسراه فقطعوها، فمسك الراية بما بقي من يديه. فهجم عليه واحد من الروم فضربه ضربة، ما يستطيع يقاتل الآن، معزول ما عنده إيدين، فضربه ضربة بالسيف فشقه من كتفه نصفين، فسقط نصفين رضي الله عنه. يقول أبو رافع لما بعد المعركة كانوا أخذوا جثث الصحابة، يقول رأينا في أحد نصفيه في شق من جعفر 34 جرحا في أحد أنصافه رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد جعفر بعد أن قطعت يداه وقد أبدله الله بهما جناحان من ياقوت فهو يطير بهما حيث يشاء من الجنة إلى يوم القيامة. هذا أجر الآن قبل يوم القيامة، وما أعد الله تعالى له يوم القيامة أكبر وأعظم. الآن سقطت الراية مرة أخرى، فجاء عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحمل الراية ابن رواحة ثم سكت، فاستاء الأنصار. ليش سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن رواحة تردد، الآن اثنين أمامه واحد تلو الآخر يحمل الراية، في هذا الجو من القتال الشديد كل من يحمل راية يقتل، فتردد ابن رواحة رضي الله عنه، تردد قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم سكت، كان يقول لهم حمل الراية وتقدم، حمل الراية وتقدم، الآن حمل الراية وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاء الأنصار. تردد ابن رواحة قليلا ثم راجع نفسه وأنشد بعد ذلك الأبيات: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أقبل الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وبدأ يكمل حتى ذكرها بفعل جعفر وزيد: إن تفعلي فعلاهما هديتي، وما تمنيت فقد أعطيت. بدأ يردد الأبيات يشجع نفسه وبدأ يهجم. في لحظة هجومه هذه جاء واحد من الصحابة ابن عم عبد الله بن رواحة، وكانوا يقاتلون من الصباح إلى المساء، فكان في منتهى الجوع جائع، فكان هذا الصحابي جاء بطعام فمعه فخذ مشوي فرماه على ابن رواحة، تقوى به كل وتقوى، فأخذ النهشة من الطعام من الفخذ، أخذ نهشة ثم نظر إلى اللحم فقال والله لئن صبرت حتى آكل هذا اللحم لهي حياة طويلة، ورمى اللحم وتقدم وهجم على قائد العرب النصارى، كانوا العرب النصارى الغساسنة، قائدهم مالك بن رافلة فقتله، ثم إنهم تجمعوا على زيد بن حارثة فقتلوه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة يقول فقتل زيد وإني لأرى سرائرهم في الجنة، أراهم ثلاثة، أرى عروشهم في الجنة، وإن في سرير ابن رواحة إزورار، مبتعد قليلا عن أصحابه. قالوا لما يا رسول الله؟ قال إنه لما حمل الراية تردد، بس عشان تردد شوي منزلته صارت أقل. فانظر أمر الجهاد وأمر الثبات في هذا الجهاد. سقطت الراية، الآن ما في أحد يحملها، من النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف أحد يحملها. تمزق أمر جيش المسلمين وبدأ المسلمون يفرون من كل مكان، هربوا. يقول أبو رافع رضي الله عنه يقول فوالله لهي هزيمة ما رأيت مثلها قط، ووالله ما أجد اثنين من الصحابة من المسلمين مع بعض، ما في اثنين مع بعض، كل واحد لوحده. وحدثت الهزيمة في المسلمين وبدأ الناس يفرون يتركون أرض المعركة. في هذه اللحظة يتحرك بطل من الأبطال، هو ثابت بن أقرم رضي الله عنه، من الذين شهدوا بدر، فيتقدم حتى يصل إلى الراية فيحملها، راية المسلمين. من يحمل الراية في مثل هذا الموطن؟ هؤلاء كانوا يحملون الراية وحولهم الحراسة المشددة، هذا الآن يحملها ليس معه أحد، ما في اثنين من المسلمين مع بعض. فحمل الراية ثابت بن أقرم رضي الله عنه، فبدأ الذين حوالي الراية لما شافوا الراية ترتفع بدأوا يقتربون، فكان أول من وصل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. فعندها ثابت بن أقرم دفع الراية في يد خالد، قال خذها يا خالد. قال يا ثابت أنت أسن ومن أهل بدر، أنت أكبر مني سنا ومن أهل بدر. قال خذها يا خالد فوالله ما أخذتها إلا لك. هذا الأمر الآن ما هو أمر نقاش ومجاملات، هذا الأمر قتال عسكري يحتاج خبير وأنت الخبير. فخالد ما ناقش، ما هو موطن النقاش، فأخذ الراية وبدأ يحركها وبدأ ينادي، فتجمع الناس، شافوا الراية ارتفعت مرة أخرى، فبدأ الفارين يرجعون، وبدأ خالد فورا وزع الأوامر ينظمهم، فنظم الجيش بسرعة لم يتخيلها الروم، جيش فار منسحب مهزوم فورا يتجمع وفورا ينظم في لحظات، من يفعل هذا؟ ثم إن خالد أمر بالهجوم، وبدأ الهجوم على الروم والغساسنة، فتعجبوا جيش مهزوم ما يكتفي بهذا، ينقلب الأمر إلى هجوم، وبدأ القتل في الروم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن يصف المعركة، ما زال يصف المعركة، فقال لما قال سقطت راية ابن رواحة الناس استاءوا، سقطت راية المسلمين، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة. لما حمل الراية خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، الآن حمل وطيس، الآن بدأت المعركة، وبدأ القتال عنيف جدا ما بين المسلمين والروم إلى المساء مرة أخرى، ومقتل في الروم. ثم لما صار المغرب تحاجز الطرفان، والروم ما هم صدقين إيش اللي صار فيهم، بعد ما انتصروا قلبت المسألة إلى هزيمة. ثم في هذه الليلة، الليلة السابعة من مؤتة، أعد خالد بن الوليد أعظم خطة انسحاب في التاريخ، ليس مثلها في التاريخ. ماذا فعل خالد في تلك الليلة؟ مجموعة أمور طول الليل وهو يعمل على هذه الخطة. أولا أخذ الميمنة وجعلها في الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة، وغير القلب والمقدمة والمؤخرة، كل واحد غير مكانه. ثم أمر بتغيير الرايات، الأعلام اللي كانوا يتجمعون حولها، كل الناس لهم راية، غير كل الرايات. ثم أخذ مجموعة من فرسان المسلمين وأعطاهم مجموعة من الأوامر وأرسلهم جهة المدينة، قال اذهبوا حتى لا ترونا ولا نراكم، وأعطاهم تعليمات ماذا يفعلون في اليوم التالي، واستعد للمعركة في اليوم التالي. صار الصباح، تواجه الجيشان، الروم ولا وجوه جديدة ورايات جديدة، قالوا احنا 3000 ما قدرنا عليهم، الآن جاهم المدد، ايش حيسووا فينا؟ بينما هم كذلك خائفين، وإلا أول مجموعة من الفرسان، قسم الفرسان اللي أرسلهم إلى مجموعات، وإلا أول مجموعة من الفرسان قادمة، وأمرهم قال تسيرون في أرض لها غبار. فلما مشوا في الأرض اللي لها غبار، من كثرة الغبار كأن جيش قادم، هم عدد قليل لكن من كثرة الغبار كأنه جيش. فلما اقتربوا على أوامر خالد هكذا أمرهم، قال إذا اقتربتم فكبروا، فكبر المدد، فكبر الجيش، فأسقط في يد الروم. قالوا هذا بعد زيادة جايين، بعد شوي ولا مجموعة أخرى، بعد شوي ولا مجموعة أخرى، بعد شوي ولا مجموعة أخرى، والروم قلوبهم تنخلع، ايش هذا؟ ما ينقطعون جيش ورا جيش، 3000 ما قدرنا نعمل فيهم شيء، الآن كل هؤلاء قادمين. طبعا هم أعداد قليلة لكن مع الغبار كانوا يظنونهم أعداد كبيرة جدا. عندها أمر خالد بالهجوم، بدأ الهجوم في اليوم السابع. يقول أبو رافع رضي الله عنه، يقول فوالله ما رأيت في حياتي قتالا لا قبله ولا بعده أشد منه، ما عمري رأيت قتال في هذه الشدة في حياتي. حتى تعرفون شدة القتال. في صحيح البخاري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول عن نفسه، يقول: تكسرت في يدي يوم مؤتة، يوم السابع، تكسرت في يدي 9 أسياف، سيوف حديد تتكسر على رؤوس بشر،

يحرك الفرس برجله رضي الله عنه. قتال عجيب ما في مثله. بدأ يقتل في الكفار وهجوم على الكفار. يقول أبو رافع رضي الله عنه: حتى رأيت الروم والغساسنة يفرون. بدأ الفرار، بدأت الهزيمة، بدأوا ينسحبون من أرض المعركة من شدة الضرب الذي عليهم، والمسلمون يتقدمون حتى توغلوا، حتى وصلوا إلى ملكهم ثيودور أخو هرقل كان يقود المعركة. واستمر القتال والمسلمين يذبحون فيهم. في هذه اللحظة أمر خالد بالانسحاب الشامل، وبدأ الجيش كله يتراجع. الروم ايش هذا؟ ناس منتصرين ينسحبون، الروم والغساسنة يفرون وهؤلاء بدأوا ينسحبون. فقالوا: كمين، كمين، هذا خدعة، لا احد يهجم، اتركوه. بدأ خالد يتراجع مع الجيش. يا اخواني يا اخواتي، الانسحاب هو اخطر شيء على الجيوش. الجيش اللي ينسحب معرض لضربة قاصمة كما رأينا في كثير من احداث التاريخ. اثناء الانسحاب تكثر الخسائر، فخالد يريد ان ينسحب بدون خسائر. فبدأ الجيش يتراجع ويتراجع كأنه ينتظر الروم يأتون، والروم الأوامر من ثيودور لا أحد يتحرك، اتركوهم. وتراجع خالد حتى وصلوا إلى المدينة ولم يقتل واحد في هذا الانسحاب. أول انسحاب وآخر انسحاب في التاريخ ينسحب جيش ولا يقتل منه واحد، فهذا من عظمته رضي الله عنه. ظل الروم ينتظرون ينتظرون، ما في شيء. أرسلوا عيونهم ولا الجماعة واصلين المدينة؟ فانسحب جيش الروم والغساسنة. وصل الجيش إلى المسلمين إلى المدينة، وإذ بأهل المدينة وصلتهم الأخبار أن المسلمين نجوا من معركة مؤتة. خرج النساء والأطفال يستقبلون الجيش بالحجارة، يضربونهم بالحجارة. أول جيش يفر، أول جيش من المسلمين يفر، فأخذوا يضربونهم بالحجارة. فررتم في سبيل الله، فررتم في سبيل الله، والجيش متأذي. يقول واحد من الصحابة، يقول: ذهبت إلى المدينة بعد مؤتة فاستأذنت على زوجتي فلم تأذن لي ولم تدخلني البيت، تقول لي فررت في سبيل الله والله ما تدخل عندي. فانظروا إلى النساء المؤمنات كيف كان تشجيعهم للرجال على الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الأخبار أمر بجمع الناس، فقال: ليسم الفرار بل هم الكرار إن شاء الله، أنا فئة كل مؤمن. يشير إلى قول الله عز وجل أنه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا يجوز للمؤمن أن يعطي الكفار ظهره، يعني ينسحب، إلا متحرفا لقتال، يعني يعطيهم ظهره لأجل أن ينتقل إلى مكان آخر في المعركة، لا مانع، لأنه يضطر أن يعطيهم ظهره، أو متحيزا إلى فئة، يعني يعطيهم ظهره لينسحب ليكون مع ناس ينصرونه، فئة تنصره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فئة كل مؤمن، أي واحد يأتيني أنا فئته، أنا أنصره. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أمرا مشينا لعظمة هذه المعركة. نتائج معركة مؤتة، والصحيح أن تسمى معركة أو سرية، لا تسمى غزوة، لأن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى معركة مؤتة أو سرية مؤتة. نتائج هذه المعركة: قتل الكفار بالمئات، ليس لهم إحصاء من كثرتهم، وقتل المسلمين أيضا عدد كبير لا يعرف، لكن الذي سموا، الذين ذكرت أسماءهم من قتلى مؤتة 12 واحد من الصحابة، لكن لا شك أن القتل فيهم كان أكثر من ذلك، كان أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة لما قتل جعفر، بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بالأخبار، ذهب إلى بيت جعفر، وكان الجيش بعد ما رجع، فأخبر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر، فجاءه أبناء جعفر. يروي الحديث عبد الله بن جعفر من علماء المسلمين فيما بعد، فيقول: أتانا

النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤته، فدخل علينا فجئنا إليه فضمنا، ضم أولاد جعفر، وأخذ يبكي بكاء شديدا، فرأته زوجة جعفر رضي الله عنه على هذا الحال يضم أولادها ويبكي، فقالت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ فقال: إن جعفر استشهد في سبيل الله. فصرخت فقال: لا تشقي صدرا ولا تلطمي صدرا. ابكي، يعني البكاء ينفس على الإنسان، البكاء جائز، لكن شق الصدور والنواح وضرب الصدور هذا لا يجوز. وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. إذا أحد يبكي يبكي على مثل هذا رضي الله عنه. من خيرة المؤمنين، من أول المهاجرين إلى الحبشة، من أكثر الناس الذين ضحوا للإسلام والتزموا الإسلام طيل حياتهم رضي الله عنه. ثم قال للأنصار: لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما. يعني من شدة انشغالهم بهذه المصيبة ما كانوا يأكلون رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار أن يأتونهم بالطعام لانشغالهم بهذه المصيبة، فرضي الله عنه قتل بهذه الطريقة. نختم بالحديث عن واحدة من أهم السرايا التي حدثت قبل فتح مكة كذلك، وهي سرية ذات السلاسل. بعض العلماء يسميها غزوة ذات السلاسل، وهذا خطأ. الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن لما انتهت معركة مؤتة، هذه من آثار معركة مؤتة، من نتائج معركة مؤتة مباشرة، معركة مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة، في جمادى الآخرة كانت قضاعة، وقضاعة قبيلة قرب الشام، ممكن نراها بالخريطة، قرب غسان. قضاعة لما رأت هزيمة المسلمين في مؤتة بدأت تتشجع لغزو المدينة، وبدأت تحاول أن تشجع غسان والروم أن يغزو المدينة. الآن هم انسحبوا أمامكم، دعونا نهجم على المدينة. فأول من بدأ بهذا الأمر قضاعة في شمال غرب المدينة، في على رأس البحر الأحمر، قضاعة. فقضاعة بدأت تستعد وتحمس الغساسنة والروم لعمل جيش للهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من هذه المسألة، لو ترك هذا الأمر سيكون خطر داهم على المسلمين. هذا الجيش اللي 200,000 الآن فشل في أن يهزم المسلمين، ممكن يأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي على هذه المسألة في مهدها، فجهز جيش لغزو قضاعة التي كانت ترتب الأمر. فسلم الجيش، سلم المعركة أو الغزوة السرية هذه بقيادة عمرو بن العاص. خالد بن الوليد قاد مؤتة بعد إسلامه بأربع شهور يا إخوان. عمرو بن العاص يقود ذات السلاسل بعد إسلامه بخمس شهور. القضية ليست قضية قدم وزمن، القضية قضية كفاءة وقدرة. في هذه السرية النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمرو فقال له: يا عمرو، إني أريد أن أوليك، يعني على سرية، فتغنم وتؤجر، تأخذ الغنائم ويكون لك الأجر من الله عز وجل يوم القيامة. فقال: يا رسول الله، والله ما أسلمت رغبة في المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني لا يضر المال إذا كان بيد إنسان صالح، المال يضر لو كان بيد إنسان فاسد، عندها يضر. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشا صغيرا من 300 مسلم على رأس عمرو بن العاص، فيهم كبار الصحابة، من بين الصحابة الذين كانوا تحت إمرة عمرو بن العاص، مع أن ما أسلم صار له خمس شهور، تحت إمرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة، وغيرهم من كبار الصحابة. فتوجه عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير بالليل ويختبئ بالنهار حتى اقترب من قضاعة. وصلت الأخبار إلى عمرو تخبره بتفاصيل أن قضاعة مستعدين تجهيزات كبيرة ضخمة جدا، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورا يخبره بالخبر ويطلب المدد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المدد برئاسة أبو عبيدة عامر بن الجراح،
ومن ضمن المدد عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكل رؤوس الصحابة الآن في هذا الجيش. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة قال لا تختلف مع عمر. وصل المدد إلى عمر قبل ما يهجم، قبل ما يبدأ الذهاب إلى قضاعة. فلما حان وقت الصلاة أراد أبو عبيدة يتقدم على أساس أنه هو الأمير، طبعا الذي يصلي بالناس هو أمير القوم بغض النظر حافظ ولا أقل حفظا، هذه مسألة أخرى. هو الأمير، الأمير هو الذي يقود وهو الذي يصلي بالناس، فالذي يصلي بالناس هو الأمير. فأبو عبيدة لأنه أرسل أمير على هذا المدد تقدم ليصلي، فقال له عمرو بن العاص إنما أنت لي مدد، ما هو أنت الأمير، أنا الأمير، أنت مدد، أنا أصلي بالناس. فأبو عبيدة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أختلف معك، صلي بالناس. فقاد الجيش كله عمرو بن العاص، الآن كبار الصحابة كلهم تحت أمرته، وهذا مسلم جديد وأول مرة يقود جيش بين المسلمين، وكان رأس من رؤوس الكفر قبل 5 شهور فقط. بدأ المسير، يسير ليلا ويكمن نهارا، يختبئ، يختبئ الجيش كله في النهار ويسير بالليل، حتى صار قريب من قضاعة، ما بينه وبينهم إلا مسافة بسيطة، والبرد شديد. في تلك الليلة قبل الهجوم منعهم من إشعال النيران، فتأذى الناس، البرد، تعرفون برد الصحراء وما في نار، فتأذى الناس من البرد. فعمر بن الخطاب ما صبر، ذهب إليه قال يا عمر أذيت الناس، دعهم يشعلوا النيران. قال لا والله ما يشعل النار أحد. فرجع عمر بن الخطاب غضبان. صلاة الفجر عمرو بن العاص عليه جنابة، فأخذ يتيمم، فرآه عمر بن الخطاب رآه صحابة قالوا على ما تتيمم؟ قال علي جنابة. قالوا الماء موجود؟ قال والله ما أغتسل بالماء. قالوا لك كيف الماء موجود، ما يجوز التيمم مع الماء؟ قال برد شديد والله ما أغتسل. وصلى بالناس متيمما، فزادت المسألة على المسلمين. هنا عمر بن الخطاب غضب، لكن أراد أن يشاور أبا بكر، قال ما ترى ماذا يفعل عمرو؟ طبعا هم مضايقين منه لأنهم مسلم جديد ما يعرف هذه الأشياء بالنسبة لهم، فكيف يتصرف بهم ويفعل بهم كل هذا وكأنه هكذا متحكم عليهم؟ فكان ما هم راضين بمثل هذه التصرفات. فجاء عمر بن الخطاب إلى أبا بكر الصديق قال ألا ترى ما يفعل عمرو بالناس؟ قال يا عمر والله لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك. ثقة كاملة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر مع إجابة أبي بكر هذه. مع الفجر، مع صلاة الفجر صلى بالناس، ثم هجم هجوم واحد على قضاعة، هجم هجمة شديدة جدا على قضاعة، قضاعة ما كانوا متوقعين، عيونهم ما جاءتهم بالأخبار، مفاجأة. فانسحبت قضاعة أمام جيش المسلمين وفروا من أرض قضاعة، هربوا من كل مكان، وبدأ المسلمون يتبعونهم يأسرون ويقتلون. عندها أصدر عمرو بن العاص أمره اتركوهم، يا ابن الحلال احنا الآن قدرنا عليهم، بدأنا نأسر فيهم ونقتل فيهم، بدأوا يفرون أمامنا فارين من كل مكان، قال اتركوهم ارجعوا. فتضايق الناس مرة أخرى، الآن هؤلاء كلهم ممكن نسبيهم نأسرهم، فأمر بتركهم وأخذ الغنائم الموجودة في أرض قضاعة، الغنم والإبل وكل ما يستطيعون يحملوه، ورجعوا، رجعوا إلى المدينة. أول ما وصلوا إلى المدينة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمرو فيهم، سووا فعل فينا كذا وفعل فينا كذا وفعل فينا كذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمرو، جابه قال يا عمرو لما آذيت الناس ومنعتهم من إشعال النيران؟ قال يا رسول الله نحن عدد قليل، قضاعة ومن وراءها بالآلاف، والله لو شعروا فينا لقتلونا جميعا، فلو أشعلنا النيران لعلموا بوجودنا والله ما ننجو. قال صدقت. قال ما فعلا ما صليت بالناس متيمما وعندك الماء؟
قال يا رسول الله والله من شدة البرد لو تغتسلت بالماء لهلكت مت. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال صدقت. قال فعلى ما منعتهم من أسر الناس؟ قال يا رسول الله لو تبعوهم لتفرقوا، لو تبعناهم تفرقنا، ولو تفرقنا لغلبونا. ما يجوز لنا أن نتفرق في أرض فيها هذه الأعداد، فلا بد من جمع الناس، فأمرتهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا. قال صدقت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كل تصرفاته. هذه السرية قتل منها عشرات من قضاعة، وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة جدا. وهذه هي المعركة على هذه الضخامة، حجم قضاعة والقتل اللي فيها، لم يقتل فيها من المسلمين واحد، ولم يجرح فيها من المسلمين إلا واحد بجرح طفيف. ويقولون رجعت القوات إلى قواعدها سالمة، هذه حقيقة وليس كذب كما يفعلون بنا. هذه رجعت القوات إلى قواعدها سالمة، ولا واحد مقتول ولا واحد مجروح إلا واحد جرح طفيف شفي منه بعد أيام. فهذه عظمة عمرو بن العاص العسكرية، تجلت أول ما تجلت للمسلمين في سرية ذات السلاسل، وتجلت فيما بعد في فتح مصر، الفتح العظيم الذي كان على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذه أهم الأحداث التي حدثت ما بين الحديبية وفتح مكة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم،

هم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن

وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما

والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم وال

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف به

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

0: شديد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد
1: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلوا.

الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد

ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

إنكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

الصاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفضلا

الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة

الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: الشكر هو العرفان والتعظيم لصاحب الفضل الذي أسبغ علينا نعمه وأمرنا بشكره ووعدنا على ذلك بزيادة النعمة. ولذا كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي لك الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي لك الصبر. وصدق الله العظيم إذ يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح.

إن بذل النصيحة من الأمور العظيمة في الإسلام، إنها تعني صفاء النفس وإخلاص القصد لمن تهدي إليه النصيحة، ومن أجل إصلاح حاله واستقامة أمره تقدم له النصيحة هدية. وإذا كانت النصيحة واجبة فإن الرفق فيها والتلطف بها والأدب معها ألزم وأوجب، فرب نصيحة سيقت في وقت غير مناسب أو بأسلوب غير حكيم فأدت إلى عكس المقصود، لأن من وعظ أخاه سرا فقد نصح، ومن وعظه على رؤوس الناس فقد فضح. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

العقل إخوة الإيمان نعمة الله الكبرى على الإنسان، وهو من أعظم آيات تكريمه ودلائل فضله. والعقل زينة الإنسان وهاديه إلى الخير وداعيه إلى البر وموجهه إلى الرشاد. وعن العقل أنشدنا الشاعر فقال: يا أيها الإنسان، قد أولاك رب الناس فضلا، أعطاك دون الخلق من إنعامه فكرا وعقلا. بالعقل قد أصبحت أرقى منهم جنسا وأعلى. يا أيها الإنسان، كن للفضل والإنعام أهلا، واسجد لرب الكون واشكر فضله قولا وفعلا.

0: بي.
1: إخوة الإيمان، يقول جل وعلا: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجب، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض لرزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. يا رب، وأنت الغفار الكريم. اللهم إنا قد فررنا من ذنوبنا إليك فاغفرها، وفررنا من معاصينا إليك فتب علينا منها، وفررنا من خطايانا إليك فتجاوز عنها، وفررنا بحوائجنا إليك فاقضها، وفررنا من عيوبنا إليك فاسترها. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك، أو نفتقر في غناك، أو نذل في حماك، أو نحتاج إلى أحد سواك. لا نضام ولك الأمر، ولا نفتقر وأنت الغني يا غفار.

إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: هل تعرف أخي المستمع ماذا تعني الصلاة؟ تعني ببساطة أنك في لقاء مع الله تبارك وتعالى، والدخول في الصلاة يعني الدخول على الله تبارك وتعالى. فهل تفكرت واستشعرت هذا المعنى؟ وهل تخيلت إنك عندما تقول الله أكبر فإن الله بجلاله وعظمته يقبل عليك وينظر إليك؟ هل استحضرت هذا المعنى العظيم والذي يجسده الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: أخي المستمع، لا يخشع في صلاته إلا من أحب الله عز وجل. ومن أمثلة المحبين لله تعالى حقا وصدقا ابن قيم الجوزية رحمه الله، والذي يقول: في القلب شعث، أي تمزق لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله. ويقول أيضا رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله عز وجل، وإذا فرح الناس بدنياهم وفرحوا بما جمعوا فيها من مال فاخرج أنت بما اجتمعت عليه من رحمات الله.
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: ويقول ابن قيم الجوزية أيضا: لا تسأم من الوقوف على باب ربك ولو طرت، بل ابك كثيرا وداوم الطرق، فإنه ولا شك سيفتح لك، فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين. وأسألك أخي المستمع وأسأل نفسي قبلا، بالله علينا، ما هي آخر مرة خشعنا فيها لله في صلاتنا؟ وهل كنا نتمنى ألا نقوم من السجود أبدا؟ وما هي آخر مرة اضطربت قلوبنا لملاقات الواحد الأحد؟ هل ذقنا حلاوة الصلاة؟ يقول ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله عز وجل. فأنت مسكين يا من لم تجرب البكاء في صلاتك بين يدي ربك عز وجل، مسكينة يا من لم تشعري بجسدك وقلبك يرتجفان لذنب أذنبتيه خوفا من الله الواحد القهار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واجعل ذلك في صلاتك كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله عنه. فبالله عليك، بعد كم ثانية ينصرف عنك الله؟ أفلا تستحي أن ينظر الله إليك بينما تنظر إلى غيره؟ فيقول الرسول الأمين: إن العبد إذا أقبل على صلاته ثم التفت يقول الله عز وجل: إلى خير مني؟ وهو يسأل: أوجد عبدي خيرا مني؟ أوجد إلها أرحم مني؟ عزيزي المستمع، الرسول الكريم يقول لنا: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ويقول أيضا: إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو نصفها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كم يكتب لنا من صلواتنا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
2: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركة من الليل يطيب الذكر والدعاء والاستغفار والرجاء، لحظات مباركة وأيام مباركة، نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو لقاء الفجر، لقاء تتجدد معه الخواطر وتتكامل فيه الرؤى، ليل يعقبه نهار وظلام يبدده ضياء، فيتجدد في المؤمن الأمل ويقوى فيه الرجاء، فساعات الليل مهما طالت لا بد أن يعقبها نور الفجر، وصبح الإسلام قادم وغده مشرق، ونوره بمشيئة الله سيعم المشرق والمغرب. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو يأخذ الألباب بحسن بيانه وجمال معانيه، وهو راحة لأهل الإيمان، ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهز كياني، قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 49 من سورة الحجر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد. ذلكم هو القرآن الكريم، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة الحجر تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أمة واحدة، يجمعهم كتاب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة هي الكعبة المشرفة. والمسلم حينما يتوجه شطر المسجد الحرام يتذكر من فوره أولى القبلتين وثالث الحرمين، يتذكر المسجد الأقصى المبارك. لست في ساحة القداسات مسجد، إنما أنت هالة من محمد. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد الهلباوي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين، ففيها مناجاة رب العالمين، فيها مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تأنس الأرواح إلا بذكره، ففيها سعادة النفس وراحة القلب واطمئنان البال. وأطيب الناس عيشا في هذه الحياة هم أهل المحبة والمعرفة والذكر سبحانه وتعالى، فلا طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤية وجهه الكريم. فالمسلم يتطلع إلى رضا الله عز وجل، فرضا الله هو أسمى التطلعات والأمنيات. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. وحق حبك ما أرجو الديار ولا الأموال من عرض الدنيا فأقنيها. فليس للروح آمال تؤملها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.

0: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتجلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع دينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن

سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، نقلناها لكم من هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا تحيات الزميل حسن صفوت من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل علي مسعود السهيب من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان وموعظة وبرهان ونور وشفاء وذكر وبلاغ ووعد ووعيد وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان، أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل، فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته، إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية هي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابث، لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا، انتبه إلى لفظها دنيا، طلابها كلابها، هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له، فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا، هي دار تعب ومشقة. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا؟ وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له، وهناك من يقلع سنه الذهبي يقول: الحي أولى من الميت. لم يبق لك شيء هذه الدنيا، فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، وجه قلبك إلى ملك الملوك ومالك الملوك إلى جبار السماوات والأرض، وتوكل عليه وثق به، فهو المرتجى والملاذ، ولا حول ولا قوة إلا به، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يروي الإمام ابن الجوزي قال: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: يا بني، ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني، ولكن إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا تصنع؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفيك كلابه، استعن برب الغنم يكفيك كلابه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ استعن بالله والجأ إليه، فهو الحصن الحصين والملاذ المكين. ولما كان الله جل جلاله خالقنا ومربينا ومسيرنا فلنتحصن به، فهو الذي يعلم ضعفنا وعجزنا. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة التوحيد، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد قال تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها في الدنيا. إنه التوحيد، أمرك بيد واحد، صحتك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، رزقك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، هذا هو التوحيد. مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد، تقرأ هذه اللوحة: يقشعر جلدك. هي آية كريمة: يد الله فوق أيديهم. هذا الذي تخافه هو في قبضة الله، هذا الذي تخشاه هو في قبضة الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ أيها الإخوة، إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان، وكلما ازداد إيمان العبد ضعف تسلط الشيطان عليه. دققوا في قوله تعالى: إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عصى، قصر، حجب، فاستزله الشيطان، جعله يزل. يروى أنه كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضباً لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها، ماذا يضرك لو عبدها غيرك؟ هلا أكثر كلام يقال: دعك من الناس، ينبغي ألا يعنيك أمرهم، دعك منهم. فقال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم. إذا أصبحت تجد الدينارين تحت وسادتك. قال: فمن أين لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. بعد أيام أصبح لم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان، قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضباً لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيئاً، أما حينما تغضب لله أنت أقوى إنسان. لذلك قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا سلطان له على المؤمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت في حصن حصين، أنت بالتوحيد في حصن حصين، وأنت بالاستقامة في حصن حصين. أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وترضي الرحمن، وهي الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء، الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا.

وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما، ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة، فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا، إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي، وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة، كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة
تجعلك دائما مستقيم.

مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه، قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد

الصغير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: صلاة في

ذلك أعظم منه. فالصلاة، وربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، إيمانا هي الإيمان. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم معنى إيه؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. لما صلى الصحابة زمنا إلى بيت المقدس وتحولت القبلة، خاف الصحابة أن صلاتهم تضيع، لا يقبل، لم يكن الله عز وجل قد قبلها، فطمأنهم الله عز وجل وقال لهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فعبر بالإيمان هنا عن صلاتهم، تديننا هو صلاتنا، وعلى قدر صلاتك على قدر تدينك. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: إنما حظ الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. وقال إذا قال ابن القيم: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هي دين أعظم شيء، ودينك الحقيقي ومقدار ومقياس والمعيار اللي بتقيس عليه تدينك بالفعل هو صلاتك. وفي حقيقة الأمر إن الصلاة هي علاقتي بربنا، يعني ما فيش أكبر في علاقتي بربنا من الصلاة. وكلما حسنت صلاتي كانت علاقتي مع الله عز وجل أحسن، وكلما أنا سعيت في إتقانها أكتر وتحسينها أكتر كانت الصلاة دي مقوية وداعمة لعلاقتي مع الله أكثر. أنت عايش حياتك كلها عشان تضبط صلاتك، تحسن ركوعك، تجود سجودك، تجمل فاتحتك، هو أنت عايش عشان كده. والباقي ده بيخدم. أنا ليه بطلب علم؟ عشان أفهم قرآن، عشان أفهم سنة، عشان أتعلم أبقى أحسن في العبادة. مش بطلب لمجرد الطلب. ليه بحفظ قرآن؟ عشان لما أدخل الصلاة أقرأ حاجة جديدة فتعينني على الخشوع، عشان أما أدخل في الصلاة أستطيع أن أنا أطيل لأن أنا بحب الصلاة وما بعرفش أصلي صلاة قصيرة. ده كان حال السلف، أن الله عز وجل قد شرع كل العبادات في الأرض إلا الصلاة أبى الله إلا أن يشرعها في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ياخدهاش في الأرض، لا لا لا لا، يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، ويتجاوز إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فعندها فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. فلماذا شرعت كل العبادات في الأرض وأبى الله إلا أن يشرع هذه العبادة إلا في السماء؟ وهذا معنى بديع وجميل، إذ إن هذه العبادة هي أعظم ما يحمل قلب العبد إلى السماء ويصعد بروح العبد إلى السماء. ولن ينتشل قلبك ولن يحمل روحك من هذه الدنيا حتى تحس وتشعر إنك بتسجد تحت العرش، إنك تعيش بقلب ملائكي بنفس صافية، إلا إنك تدرك أن الصلاة هذه هي العبادة الروحانية الربانية الأولى العظمى الكبرى، التي فيها من معاني صفاء النفس وطهارة القلب وانتزاع القلب من كل معاني الدنيا وأكدار الدنيا والتلوث بما في الدنيا، إلى أن يعيش في السماء ولا يبالي بما في الدنيا، وكأنه يعامل الله عز وجل بدون حجاب. لن تجد شيئا أعظم من الصلاة. فبلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء ويشتكي من الداء ليل نهار، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن، هو منصرف عن أكبر وأعظم دواء لهذه المشاكل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بين إيديك أن تقوم فتتوضأ وتدخل على الله عز وجل فتصلي، وانتهى الأمر وحلت المشاكل وذهبت الأزمات وانفرجت الهموم. لكننا لا نفعل، والله المستعان.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند أول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يؤكد قضية من قضايا الكون ليمهد لقضية من قضايا العقائد التي تحرس نظام الكون، يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم ترى. والرؤية عمل العين، وعمل العين متعلق بانكشاف الأحداث التي تتعرض لها العين، والشيء المرئي دليله معه، لأن المسموع دليله يؤخذ من صدق قائله، وصدق قائله أمر مظنون، أيكذب أم يصدق. أما المرئي فدليله معه، ولذلك قالوا: ليس مع العين أين، يعني إذا رأيت شيئا ما تقولش أين هو، وليس الخبر كالعيان، يعني الخبر اللي تسمعه ليس كالمشاهدة. إذن فالمشاهدة دليلها معها، فلا يقال دلل على أن فلانا يلبس أبيض الذي تراه، ولا يلبس أسود، ولا أن فلان واقف، ولا أن فلان قاعد، لأن دليلها معه. إذن فحين يريد الحق أن يؤكد قضية يقول: أرأيت. ولذلك أنت إذا كنت حدثت إنسانا عن انحراف إنسان قد يصدقك وقد لا يصدقك، ولكن إذا ما رأيت الإنسان يلعب ميسرا أو يشرب خمرا ثم قلت، تقول لمن حدثته قبل: شفت يا سيدي اللي أنا قلت لك عليه؟ يبقى كأن الرؤية دي دليل. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله أرأيت، ننظر إلى الأمر: أكان مشهودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراه؟ تبقى أرأيت على حقيقته. كما يقول له: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ طب ما هو شايفه، يبقى أرأيت على حقيقتها ولا على غير حقيقتها؟ شفت يا سيدي. طيب أرأيت، طب لماذا يأتي لا بالاستفهام أرأيت؟ طب ما هو شاف، كان يقول له: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا، الحق يريد أن يؤكد الخبر بمراحل، فمرة يكون الخبر خبرا تسمعه الأذن، ومرة يكون رؤيا يقول له: أنت شفته، ومرة لا يقول له أنت رأيت، وإنما يستفهم منه: أرأيت؟ لعله يقول: أنا كنت غافل. يقول له: أرأيت، عشان ينتظر منه الإيه؟ الجواب. يبقى إذن الجواب جاي من مين؟ من المخاطب نفسه، مش من المتكلم، ودي آكد أنواع البيان وآكد ألوان التحقيق. فحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله بقوله أرأيت، نقول له: أكان ذلك مشهدا لرسول الله؟ رأى، يبقى الرؤية على حقيقته. فإذا كان الأمر لم يكن معاصرا لرسول الله ثم يخاطب الله رسوله بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صلى الله عليه وسلم، فهو حين يخاطب رسوله لم يكن المشهد قدامه. تبقى معنى أرأيت هنا إيه؟ نقول له: أرأيت يعني أعلمت. الله، طب ولماذا عدل هنا عن أعلمت وجاب أرأيت؟ قال لك: لأن الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله بأمر منه هو يقول له إن أخبرتك بشيء فاعلم أني أصدق من عينه. فإذا قال له أرأيت يبقى معنى أعلمت، بس أعلمت من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ويجب أن تعلم أن إخبار الحق ليس كإخبار الخلق، لأن إخبار الخلق محتمل للصدق وللكذب، ولكن إخبار الحق لا يحتمل إلا الصدق. إذن فرؤية عينك قد تخونك، لأن يمكن كنت غافل شوية، يمكن ما رأيتش كل الحقيقة، لكن إذا أخبرك الحق سبحانه وتعالى فسيخبرك بكل زوايا الحقيقة. يبقى إخبار الحق خير من رؤية العين. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، دي مسألة الأولانية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وما قالوش أرأيت، لا ألم ترى، فكأن أنت بتشوفها دلوقتي، مش أرأيت زي زمان، لا ألم ترى، فكأن المشهد إيه؟ المشهد أمامك. يبقى وسائل تأكيد الأشياء خبر من خلق، أدي واحدة يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، رؤية من خلق تحتمل أنها استوعبت كل المرئية أو استوعبت بعضه، خبر من خالق استوعب كل شيء، فيجب أن يكون الخبر من الخالق أوثق الأخبار في تصديقه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، جاءت هذه الآية ورسول الله يعاصره قوم من اليهود، ورأى منهم بالفعل أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب لأنهم أهل الكتاب، ومع ذلك يشترون الضلالة ولا يقولون الحق. يبقى دي أمر شايفه النبي ولا مش شايفه؟ شايفه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسله الله ختاما للأنبياء ختم به ركب النبوة. ومعنى ختم به ركب النبوة إن النبوة كان لها ركب، كل عصر من العصور يجي إيه؟ نبي، على مقدار اتساع الحياة وعلى مقدار التقاء الكائنين في الحياة وعلى مقدار الداءات والأمراض التي تأتي في المجتمع. ولكن الله علم أزلا أن رسوله صلى الله عليه وسلم سيأتي في فترة تنتظم كل الزمن إلى أن تقوم الساعة، والزمن الذي ينتظم كل قضاياه إلى قيام الساعة زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهي وفوارق الحواجز فيه ستنتهي، فيحدث الخبر في أدنى الشرق وأعلاه، تسمعه في أدنى الشرق وفي الغرب تسمعه في الشرق وفي الشرق تسمعه في الغرب. والداء يوجد مرة في أمريكا فبعد يوم أو يومين يوجد في أي بلد من البلاد. إذن فالمسافات انتهت والمواصلات عملت العالم زي ما يكون قطعة واحدة. إذن فالداءات في المجتمع بعد أن كانت في القديم معزولة انعزالا إقليميا وكل داء في جماعة قد لا يصل إلى الجماعة الأخرى، وهؤلاء لهم داء هنا لا يصل إلى الجماعة الأخرى، فكل جماعة يأتي رسول لها ليعالج داءها. لكن إذا التحم العالم هذا الالتحام يبقى لازم يأتي رسول واحد، لأن قضايا الداءات ستكون واحدة، يبقى لازم الرسول يجي إيه؟ يجي جامع للناس جميعا. ليه؟ لأن الداءات التي جاء الرسل ليعالجوها ستصبح داءات مش هنا واحد وهنا واحد، ودي احنا شايفين كل يوم نشوف عجب، كل ما تحصل حاجة هناك نلتفت نلاقيها ايه عندنا. اذا كان ولا بد ان تتوحد الايه الرسالة، وحين تتوحد الرسالة ما يجيش رسول يستدرك بقى تاني بقى كله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خاتما، ولذلك اخذ العهد من لدن كل رسول أن يبشر قومه بأنه سيأتي رسول خاتم ليكون عند أهل كل ديانة خلية تطمئنهم على أنه إذا جاء رسول نقول ما هم قالوا لنا، ما يفاجئناش، ما نتعبش في أننا نقعد نكذب ولا أبدا. وإذ أخذ الله إيه ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما لا تؤمنن به ولا تنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن فرسول الله مشهود له من كل الرسل، ولذلك أكد ديانات كل الرسل، دينه جايب ديانة كل مين؟ كل الرسل، لأنهم معاه. والذين يلتحمون بالسماء بواسطة الرسل إذا جاءهم خبر رسالة تعصبهم لدينهم يمكن يجعلهم ينصرفون عنه، فدهم الخميرة وقال لهم لا، حيجي رسول خاتم يبقى نبهوا أقوامكم كلهم على أنهم إذا جاء الرسول الخاتم. بنو إسرائيل متمثلين في اليهود وفي المسيحية كان عندهم في كتبهم هذه المسائل. إذن فالله أعطاهم نصيبا من الكتاب. وانظروا إلى دقة الأداء القرآني، ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عذرهم إن فاتهم شيء من الكتاب، لأنه حيقول في آية تانية نسوا حظا مما ذكروا به، ومدام نسيوا يبقوا معذورين. يبقى لكن اللي عندهم كفاية أوتوا نصيبا من الإيه؟ من الكتاب. كان المفروض أنهم حينما أوتوا نصيبا من الكتاب أن تكون آذانهم مستشرفة إلى صوت داعية الحق الخاتم، وده كان موجود لهم الأول. ولذلك ربنا بيقول انظروا جيدا إليهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. يستفتحون به يعني يقولوا احنا قاعدين منتظرين النبي الذي سيرسله الله منكم لنسبقكم إلى الإيمان به، فإذا ما سبقناكم إلى الإيمان به وظللتم على كفركم سنقتلكم به قتل عاد وإرم. الله، إذن هم متعصبين للسماء وبيقولوا لعبدة الأوثان من العرب أن الرسول الخادم جاي وإحنا سنكون أول إيه؟ متبعين له، ولما نتبعه إن ظللتم على كفركم نقتلكم. طيب قل لي إذا قالوا هذا القول وهم معلوم أنهم أهل كتاب، كفار قريش ما قالوش إن إحنا أهل كتاب، ده على فترة من الرسل، فكان المفروض أنه إذا ما جاء الرسول الذي توعدوا به ماذا كان ينتظر منهم؟ أن يسارعوا إلى الإيمان به. ولذلك أعطاهم الله منزلة من لؤمهم لم ينتفعوا بها، فيقول الحق ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل في الرد عليهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله، ده عاملكم شهود على صدق الدعوة، هو شاهد وأنتم منزلة كبيرة أو كن ربنا أقول إيه إن هو شاهد على ذلك وأنتم شاهد. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل في الرد عليهم كفى بالله شهيدا أني مرسل ومن عنده علم الكتاب. يبقى وضعهم في منزلة كبيرة ولا لا؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولكن يجب أن نفت إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل قضية عقدية في الكون فيخالفها مخالف أنه يضار الله، نقول له لا أنت عملتها لشهوة نفسك لكن أنا هعملها لنصر الديني، وتبقى أنت البعيد مغفل فيه. اوعى تفتكر أنك أنت تصادر مراداتي، أنت كذبت بمحمد وخلك ربنا تقول الكلمة دي لمين؟ للكفار. طب شوف الكلمة دي هتعمل ايه بقى، وعشان تعرف انت بانكارك قدمت للايمان ايه، انت فهمت انك انت صدمت الايمان، لا ده انت ايدت الايمان بس بتغفيل، انت ايدت الايمان وعليك وزر. شوف ازاي ايدت الايمان. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلن دعوته من ربه الى العرب قال العرب المشركون الوثنيون انه هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، فهيا نسبق إلى الإيمان به قبل أن يسبقونا. يبقوا خدموا الإيمان ولا ما خدموش؟ يبقى لا يظنن عاصم أنه يعمل إيه؟ أنه يريد أن يطفئ نور الله، إنما الله يتم نوره ولو كره مين. هو فاهم أنه هو يجي مثلا اليهود ربنا يغير القبلة، يقوم يقول يا محمد أنا عارف أنك أنت مستشرف إلى أن تتوجه إلى الكعبة، أنا وجهتك هنا لمعنى ولكن أنا سأوجهك للكعبة، ولكن لاحظ أنني حين أوجهك إلى الكعبة سيقول السفهاء لهم اليهود ها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ايه اللي خلاهم يسيبوا القبلة اللي كانوا عليه؟ طب ان كانت قبلة ابراهيم دي الكعبة حق، ما راحش لها من الاول ليه؟ هيقولوا هذا الكلام. ومع ذلك نزل به قرآن، وقرآن يتلى ويسجل، ومن تغفلهم ساعة ما تغيرت القبلة قالوا برضو سيكون السفهاء قالوا برضو، مع انهم لو كانوا نصحين شوية ما يدل على ان الكفر مضلم، الكفر الظلام، حتى ما بيعرفش ينصر نفسه، لكن الكفر ربنا وسيلة للإيمان. فلو أن دول كانوا نصحين كان بمجرد ما قال القرآن أنه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، يجمعوا بعضكم ويقول لك اسمع القرآن قال أننا هنقول كذا وكذا وكذا، يلا ما نقولش علشان القرآن يطلع من الصادق. ما غدروش يقولوها وقالوا برضو بالفعل، يبقوا مغفلين ولا لا؟ يبقى الكفر مغفل ولا لا؟ هو فاهم أنهم يكفروا بالله؟ لا، ده ربنا يجعل الكفر وسيلة لمين؟ وسيلة للإيمان. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، هو فاكر أنه خد من أوامر ربنا وخرج على لا ما يمرن. فالحق سبحانه وتعالى يقول دول أوتوا نصيبا من الكتاب، وكان المفروض لمن أوتوا نصيبا من الكتاب أن يكونوا إيه؟ أول من آمن. لا، هم ما أمنوش، أدي مرتبة. وليتهم اقتصروا في الشر على هذه، كانت المسألة تبقى متعلقة بهم، ولكنهم يشترون الضلالة مش بس في نفسهم، ويريدون أن تضلوا. شوف المرحلة الثانية، هي فيه واحد يضل في ذاته هو حر، إنما يعمل إيه تاني؟ يحاول أن غيره يضل. ليه؟ طب أنت ضليت البعيد وخلاص والعياذ بالله انتهت المسألة، عايزنا نضل ليه؟ قال لك لأن الضال أو المنحرف أو اللي على غير طريق مستقيم يعرف الطريق المستقيم جيدا، ولكن الصعوبة في أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه. فإذا ما وجد إنسانا يحمل نفسه عليه يعمل إيه؟ يستصغر نفسه، اشمعنى هو عمل كده وانا ما عملتش؟ يبقى لا أقل من أنه يجيبه في إيه؟ في صفه، عشان ما يبقاش لوحده هو المنحرف. ودي المسألة دي قضية كده، إذا رأيت مثلا في بلد من البلاد شوية منحرفين ويشوفوا واحد كده مستقيم يتضاءلون أمامه وينظرون نظرة ايه في ذاتهم، لكن يقول لك اشمعنى هو يعني احنا لازم نعمل ايه؟ نسحبه نفسه. ولذلك الشادون في الطاعة يجب ان يتنبهوا جيدا الى ان شياطين الانس لن تتركهم في طاعتهم، بل يحاولون ان يستميلوهم. لا يستميلوهم الى طريقهم، لانهم هم عزيز عليهم انهم لا يقدرون على انفسهم، ويحز في نفسهم اكثر ان يجدوا مثلهم قد قدر على نفسه واستقام، وعايزينهم كلهم نبقى ايه. ولذلك يقولوا البعض ايه يلا عشان نبقى كلنا في الهوى سوا، مش بيقولوا كده؟ عشان نبقى كلنا في الايه، محدش يرفع راسه على التاني، كذابين كلنا كذابين، مفيش واحد صادق كده يغطني. كل ما نشوف الكذاب اذا رأى الصادق، كل ما يشوف الصادق حربة تنزل في قلبه، الخاين ساعة ما يشوف الامين حربة تنزل في قلبه، يوم هو عايز الكل يبقى ايه؟ يبقى ادي فايدة، يشترون الضلالة. طب انتوا حرين اشتروا الضلالة، انما عايزين تضلوا الناس؟ ايوه عايزين نضل الناس. يبقى يجب ان الشادين في الطاعة ينتبهوا الى هذه. ولذلك احنا قلنا سابقا عند قول الحق سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا ارتكبوا الجرم كانوا من الذين امنوا يضحكوا، ومش ده اللي بيحصل؟ إذا شوية شبان شافوا واحد مثلا بيروح المسجد ولا بيصلي يقول له أخذنا على جناحك، مش كده بيقولوا؟ ويقعدوا يسخروا منه ويستهزئهم. ليه؟ لأن هم ساعة ما يرونه مقبل على الطاعة وهم مش قادرين يبقوا طائعين يعملوا إيه في نفسهم؟ يتضاءلوا أمام نفسهم، فعايزين الكل يبقى إيه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم. طب مش هي الصورة اللي بنشوفها الآن؟ هي بعينها. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني مبسوطين لهم ضايقوا واحد مؤمن، يقولوا يا سلام ده احنا قابلنا واحد عامل درويش وعامل مش عارف ايه وهزقناه. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هم يقولوا على دول إنهم ايه؟ لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فالله سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تيأسوا، إياكم أن تهزموا أمام هؤلاء، لأنني سأنتقم لكم عيانا من هؤلاء. ولذلك يأتي يوم الآخرة يقول لهم بقى هل سوب الكفار ما كانوا يعملون؟ غدرنا نجزيهم على اللي عملوه فيكم، اسخروا انتم بقى منهم واضحكوا انتم ايه عليهم، واللي يضحك الاخر هو اللي ايه هو اللي كسبان. فهؤلاء ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود، وأوتوا نصيبا من الكتاب يعني مش كل الكتاب، دليل على أنهم نسوا إيه حظا مما ذكروا به. كلمة يشترون الضلالة، ساعة تسمع كلمة يشتري اعرف أن في معاوضة ومبادلة، سلعة وإيه وتمن، مش كده؟ يبقى يشترون الضلالة بإيه؟ طب هيدفعوا إيه؟ فيه آية بتقول يشترون الضلالة بالإيه؟ اشتروا الضلالة يعني دفعوا الهدى إيه؟ تمن، وخدوا مين؟ وخدوا الضلالة. يعني عادة اللي بندفعه بيضيع من إذنه، واللي بنشتريه بناخده. حين تشتري سلعة بجنيه الجنيه بيضيع ولا لأ؟ طيب مش كان معاك الأول ولا إيه؟ طب حين يقول اشتروا الضلالة بالهدى، وهل كان معهم هدى وقدموه خدوا الضلالة؟ ده ما كانش فيه هدى خالص. قال لك لا، هدى الفطرة. هدى ايه؟ كل واحد عنده هدى الفطرة. اياك ان تظنوا ان العقل الواعي ينتظر الرسول عشان يدله على الله، انما هو ينتظر الرسول ليبلغه عن مرادات الله منه. انما ايمان بالله كانت الفطرة يجب. واحنا قلنا ولذلك الانسان لما يتفتح كده يجد اشياء في الكون عمالة بتخدمه، وبتخدمه خدمة مستقيمة، خدمة رتيبة ولا تتخلف عن خدمته أبدا. شمس بتطلع كل يوم ولا لا؟ هوا بيمر ولا لا؟ مش كده؟ أرض ساعة ما بتزرعها بتديك ولا لا؟ ماء بيتدفق عليك ولا لا؟ طب ألك قدرة على شيء من هذا؟ طب هل ادعى واحد مثلك أن له قدرة عليه؟ ده هو طرأ عليها مش جاءت به. الإنسان فوجئ لما وجد النعم، وبرضو ادم لما جه واتخلق فوجئ بان النعم ايه موجوده. يبقى هو طرأ عليها ام طرأت به؟ هو طرأ عليه بالله. ما دام هو طرأ عليها ولا لوش فيها حاجه، ما كانش يفكر مين اللي عملها له دي؟ كان لازم يفكر مين اللي عملها له دي. واحنا قلنا ان اللي انقطعت به الوسائل ونام في الصحراء ولم يجد ماء ولم يجد طعاما، ثم يئس فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام. بالله قبل ما يأكل مش يشوف من اللي عملها دي؟ طب ما انت وارد على الكون بخير وده كله، ولا فيش حد قالك ان انا اللي عملته؟ لابوك قال لك، ولا جدك قال لابوك، ولا جد جدك قال لابوك. تبقى لازم كنت تنبه. اذا الذين يشترون الضلالة، لما نقول بالهدى اكان معهم هدى فقدموه واخذوا الضلالة، نقول له نعم كان معهم هدى الفطرة. ولذلك حينما سئل الامام عليهم كرم الله وجهه، أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ أنت عرفت مين بمين؟ قال لو عرفت محمدا بربي ما احتجت إلى رسول. ما دام بيكلمني يقول لمحمد جاي لك أهو، طب أنا عايز رسول أعمل به إيه بقى؟ مفهوم الكلام ده؟ بقوله أعرفت محمدا بربك أم عرفت ربك بمحمد؟ قال والله لو عرفت محمد بربي، يعني كان ربي كلمني وقال انا بعت لك واحد اسمه محمد، يبقى ما دام بيكلمني طب هنا عايز ما احتجتش للرسول بقى، يبقى ما تنفعش ولا تنفع؟ يبقى ما ينفعش انك عرفت ربك بمين؟ بمحمد. عرفت ربي بمحمد، يبقى محمد اوثق عندي من ربي، ودي لا تنفع ولادي ايه؟ قل ولكن عرفت ربي بربي. ولكن عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. باعوا الهدى بتاع الفطرة مش كده؟ واشتروا مين؟ واشتروا الضلالة. طب هنا بقول ايه؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا ايه من الكتاب يشترون الضلالة. ما جابش حتة بالهدى دي،
2: جايب حتة بالهدى، جايب دفعوا ايه؟
1: ده يدل على أن الفطرة انطمست عندهم انطماسا بحيث لم يقدموا ثمنا للضلالة من الهدى، مطموسة خالص ما فيش حاجة. يبقى العلة هناك لما قال بالهدى، والعلة هنا حذف مين؟ بالهدى. يشترون الضلالة بالإيه؟ ويريدون. الإرادة ترجيح المختار حكما على حكم. اريد معنى اراده يعني ايه؟ انت قدامك شرابين، انا اردت ان اشرب هذا، لو قدامك شراب واحد ارادتك ما رجحتش اختيار، يبقى الاراده بتعمل ايه؟ بترجح اختيار على اختيار. يريدون، والاراده لون من ترجيح الاختيار. يريدون ان تضلوا السبيل، نمسك هنا معنى يريدون عرفناه، وتضلوا نعرفه. الضلال هو ايه؟ ما معنى الضلال؟ الضلال يطلق باطلاقات متعدده، فحواها كلها ان امر الحق ليس على بالك، لكن على بالك لانك نسيت ام عرفته وتعمدت ان تنساه. فاللي نسي حاجه مش معذور ولا مش معذور؟ وفي واحد يبقى عارفها بس ايه، يبقى مره تطلق على النسيان ان تضل احداهما فتذكر، يبقى الضلال هنا نسيان ولا لا؟ فتذكر احداهما الايه الاخرى، او ان تضل بانه ما عندوش منهج يعرف ان هو حق ايه. طيب هنا ووجدك ضالا فهدى، يعني فيه المسائل متشعبة عليه، شايف ده وشايف ده وشايف ده، ام قال لك ما تتعبش انا هوديك السبيل الايه المستقيم. يبقى اذا الضلاله لها معاني ايه متعدده، وفحواها جماعه انها لا توصلك الى الغايه، لا توصلك الى الغايه. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضيه ايمانيه عقديه معنويه يستعمل لها الالفاظ اللي الناس بتستعملها في الكونيات. ولذلك السبيل عندنا هو ايه؟ ما هو السبيل؟ مش الطريق؟ كلنا حتى غير المؤمنين يعرفون الطريق ولا ما يعرفوش؟ عارفين الطريق. طب والطريق بيصنع لاي شيء؟ ليه؟ يوصل الى غايه وهدف. الله. طيب الطريق ينعرف الاول والهدف يجي بعدين، ولا الهدف يعرف الاول وبعدين نعمل له الطريق؟ لازم الهدف الاول وبعدين نعمل له الطريق، لازم الهدف. ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع. قبل ما نعمل الطريق بنعمل ايه؟ بنشوف هنوديه فين، الطريق ده هيروح على فين. طيب بعد ما نعرف الغايه، يبقى اذا الغايه ايه؟ الاول، وبعدين نشوف ايه اكثر طريق يوصلنا للايه المطلوب. نقوم لما نشوف اكثر طريق يوصلنا للمطلوب نعمل له ايه؟ نمهده ونصل به له. يبقى السبيل هو ايه؟ الطريق الموصل للغاية. الغاية تعلم اولا، مش كده؟ عايزين نمد الطريق من هنا مثلا الى المكان الفلاني، نبقى نعرف المكان الفلاني الاول، وبعدين نشوف اقصر الطرق عشان ما نتعبش الناس، مش كده؟ طبعا الاول. ولذلك قال لك هنعمله طريق مستقيم، مستقيم عشان ما ياخدش ايه مسافات، لان المستقيم هو اقصر الايه اقصر الخطوط. ده كلام على الاول. اذا فلا بد ان نعرف الغايه قبل ان نعرف السبيل الى الغايه. آفة الدنيا واهلها انهم يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائيه، انما يعرفوا الغايات الجزئيه. هو عايز يتعلم ليه؟ عشان يبقى موظف، عشان يعمل ايه؟ عشان يتجوز ويكون اسره ويعيش كويس، ومش بيتاجر ليه؟ علشان يعمل كذا، بيصنع عليه. دي الغايات النهائية. تقوم تقول لك انت الشاطر مش يروح للغايات المنتهية، يشوف الغاية اللي هي في الآخر خالص. نقوم نقوله لأن الغايات المنتهية دي الناس مختلفة فيه، لأن واحد بيعيش 50 سنة وواحد بيعيش 60، وواحد بيموت سن سنة وواحد بيموت سن الله. تبقى لازم تشوف الغاية اللي الكل ايه الكل رايح. يبقى أفتنا كلنا بنعمل للايه؟ اهي معنى الدنيا دي يعني الغايات القريبه، دنيا يعني الاقل الادفى، ولذلك اسمها الدنيا. ما دام دنيا يبقى فيه ايه عليا ولا لا؟ ما دام فيه دنيا يبقى فيه ايه عليا. يبقى الناس كلها تعبها من ايه؟ تعبها من انها بتعمل الايه للغايات الدنيا. نقول له لا يا حبيبي، شوف الغايات ان ايه الغايه العليا اللي هي الكل هيبقى ايه شرك فيها، والكل لازم يوصل له. فإذا ما عرفنا الغاية العليا نقول له يا أخي تعال، أنت بتودي ابنك علشان يتعلم، بتعلمه كم سنة؟ ده من سن 6 سنين بنوديه، إما كناش وديناه الروضة، ها؟ انا بنتكلم يعني على الايه، على الابتدائي. انما في ناس بيودوا الايه الحضانه، وبعدين يودوا الروضه، وبعدين يودوا الابتدائي، وبعدين يودوا الاعدادي، وبعدين يودوا الايه السنه، وبعدين يودوا العالي، وبعدين يتخصص في العالي. طب يا اخوان اقعد الحمى كده سنوات، تطلع كم سنه الحكايه دي؟ 20 سنه تعلمه عشان ايه ان شاء الله؟ علشان لما يطلع قال يقدر يتوظف ويقدر يعيش ويقدر مش عارف ايه وبيعمل عال قوي. يبقى انت عملت للغايه دي، طب ما يمكن ما يوصلش لحكايه الوظيفه دي، ها؟ ويقعد يتعبك كده لسنه يبقى 15 ولا مش عارف ايه، وبعدين ينتهي تبقى الغايه فلتت منه ولا لا؟ يبقى احنا عايزين الغايه اللي ما تفلتش، الغايه اللي ما تفلتش، اللي هي ايه؟ انت الان عايش في اسباب خلقها لك الحق، غايتك ان تعيش مع الحق. الغايه بتاعتك ايه؟ انك انت تعيش مع الحق. يبقى انت في الدنيا عايش مع مين؟ مع الاسباب التي خلقها الحق. لكن الحياه الدنيا هتبقى مع مين؟ مع الحق نفسه الله. تبقى انت كنت تعيش بالاسباب هنا، ولكنك تعيش في الآخرة بالمسبب. ولذلك مهما ارتقت أسبابك أنت تستطيع الآن، إذا ارتقت حياتك زي ما قلنا أنك تضغط على زر في الأوضة يجيب لك قهوة، مش كده؟ ممكن تضغط على زر يجيب لك الأكل، تضغط على زر يجيب لك مش عارف إيه، كويس خالص بترتقه. لكن قل لي مهما ارتقت الحياة أيوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشيء على بالك يجي لك قدامك؟ أهي هي دي اللي هتبقى لنا في الآخر. لأنك أنت دلوقتي عايش مع الأسباب، إنما عايش في هناك مع الإيه؟ مع المسبب. يبقى هي دي الغاية الكويسة ولا لأ؟ غاية الإيه؟ أنت مثلا قالوا لك ده انت هتقابل رئيس الجمهورية او تقابل مش عارف الملك او تقابل مش عارف ايه، واخدت مراحل بقى، هتقابل ده الاول وده الاول وده الاول وده الاول وده الاول وده الاول، تبقى كلها في الاسباب بتاعته. وبعدين لما تروح عنده بتعيش وياه هو، اهو احنا كده، احنا عايشين مع مين؟ مع اسباب الله الممدودة لنا، وفي الاخرة مع الله. ولذلك قال لك الاسباب حدها للمؤمن والكافر. الكافر لما بيزرع بيلاقي ولا لا؟ وبيبني وبيبحث في الكون وفي اسراره ويخترع ويعمل كل حاجه ولا لا؟ لان اسباب ربنا الخلق ربنا، مش كده ولا لا؟ لكن المسبب ما يروحش له الا اللي امن به. انت امنت بالاسباب يا كافر خد الاسباب، ما بنضنش عليك. من كان يريد حرث الاخره نزل، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من ايه. إذن الغاية هي الغاية أنك أنت تفضل في الأسباب ولا أن تذهب إلى المسبب. طيب شوف الغايات القريبة بتاعت الدنيا دي قد تنتهي قبل أن تصل إلى الغاية، ويبقى تعبك كله طلع إيه؟ طلع فشول. ولذلك أخفى الله الموت وأسبابه وزمنه عشان ناخد مقالب. خلص التعليم العالي يقول له خد البكالوريوس، خلص وبعدين يجي في آخر انتهت المسألة، خد مقلب ولا ماخدش مقلب؟ خد مقلب الله، هي اسباب دنيويه. هب انه هو خدها كلها وبقت عاله والدنيا ارتفعت عنه، قول له يا سيدي والله هيجي لك الموت، يعني يا تفارق انت النعمه يا النعمه تفارقك، مش كده ولا لا؟ ولكن في الحياه الثانيه انت لا تفارق النعمه والنعمه لا تفارقك، مش تبقى دي الغايه بقى؟ اهي دي غايه المين؟ غايه العقلاء. ومتعتك في دنياك كما قلنا على قدر اسبابك، إنما متعتك في الآخرة على قدر المسبب، إمكانيات الله بقى. يبقى إذن العقل يعمل له غاية بعيدة ولا لا؟ إذن السبيل لا يمكن أن يكون طريقا إلا إذا علمت الإيه؟ الغاية. اللي بيخلي الناس تعبانين في الحياة إيه؟ إنهم مش عارفين الإيه إلا الغايات الإيه؟ القريبة، اللي ولذلك سماها الدنيا، ما فيش اسم ألعن من كده بقى، مش كده ولا لا؟ وكان يجب أننا حتى اللي مسمي الدنيا دي دنيا كان يجب أن الاسم ده يوحي بانها يعني ما هيش هي، مش كده ولا لا؟ يبقى في عليا، في ايه؟ يبقى في عليا. اذا السبيل قبل ما ترسم السبيل لازم تحدد مين الغايه، وبعد ما تحدد الغايه السبيل يوصلك للغايه. يبقى اذا فيه فرق بين واقع وبين دافع. الشيء اللي دافع الغايه تتنصب الاول. التلميذ بيجتهد ليه؟ عشان ينجح.
2: وينجح عشان ايه؟ عشان ياخد حظه في الحياة. اذا دي لازم تتوجد في ذهنه قبل ما يتعلم ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ ولما يتوجد النجاح ولذته في ذهنه يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يذاكر. ولما يذاكر يصل الى ايه؟ الله. اذا الغاية لها نوعين، غاية دافعة وغاية واقعة. فالغاية الدافعة تسبق ايه؟ الطريق، مش كده؟ والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق. خلاص؟ حين نقول الغاية، من الذي يحدد الغاية؟ احنا انتهينا من دي في احاديث كثيرة على ان الذي يحدد غاية كل شيء هو من صنعه، مش كده ولا لا؟ يحدد غاية دي انها تذيع تنقل الكلام، من اللي صانعها؟ مش كده؟ عال اول. طيب غايتك مين اللي يحددها؟ انت اللي تحددها بقى. طب انت بتحدد الغايات الدنيا، طب الغايات العليا بقى ما تسيبها للاعلى هو اللي يحددها. يبقى اذا الغاية العليا هو من اللي يحددها؟ ومدام هو اللي حددها نقول له والله انت اللي عارف موقعها، حط لنا السبيل بقى اللي وصلنا لها ايه؟ اللي وصلنا لها دغري. ولذلك حتى يتركنا في اسبابنا نستعمل الكلمة، يقول لك ده تطلب مش عارف ايه، لا لكن ده تطلبه ايه؟ اسمها ايه؟ ده ايه؟ دايركت على طول، على طول. انما دي كتقعد تلف وتلف وتلف واسباب متعدده. اذا فكلما قصرت اسباب البشر، كلما قلت اسباب البشر في العمل، كلما العمل استقام ولا لا؟ كلما العمل استقام. يبقى اذا كانت الغايه هي ان نعيش مع الحق، والسبيل هو اللي يوضعه اللي عارف الايه الغايه، السبيل ده اللي هو ايه؟ اللي هو المنهج، وان هذا ايه؟ صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبلكم انتم مش هي هنا، انما سيبهم، لان انتم حددتوا السبل بغايتكم. انا حددت السبيل بايه؟ بغايتي. فمن اراد ان يصل الي شوف انا عملت الطريق ايه. كلمه السبيل والطريق دي كلها امور حسيه ولا لا؟ حق بيستعملها لنا علشان يدلنا على المعاني العقديه والمعاني المعنويه بامور ايه؟ بامور حسيه قدامنا. قال لك اه. طب السبل دي ساعة تريد ان تسلك سبيلا، انت في مفترق طرق اهو عايز تروح الحتة الفلانية، انحرافك ميل واحد هو يبقى ميل عند قدمك، انما كل ما يمتد بك الزمن والمشوار يعمل ايه؟ يتسع يتسع يتسع لحد ما الواحد ودي الواحد في ده. هو لما جه عند الحتة سنتي واحد، ودي نقدر نمثلها بشيء بسيط جدا. طبعا كلنا بنركب القطارات، ونركب القطارات على القضبان قضيب ماشي كده عدل، وبعدين عايزين نحود القطر. طب تحودة القطر دي بنشيله نحطه على قضيب تاني؟ ابدا. ده احنا بنيجي لسوكة في القضيب لا تتجاوز الاتنين ملي، ونحضنها في القضيب الاصلي. انتوا عارفين حتة المحوالجي؟ اهي المحوالجي دي بيعمل ايه؟ اتنين ملي يلزعهم في القضيب الاصل كده، وبعدين يتخنها يتخنها يتخنها يتخنها لحد ما الخط يروح ايه. ومن العجيب انهم اهتدوا بفكرة الاستقراء والتجارب الى ان الحاجز، طب الحاجز اللي ما بيخليش يروح هنا من جوه القضيب ولا من بره القضيب؟ من جوه، من داخل نفسك. قال لك فألما تعرف سبيل ربنا اياك ان تنحرف عنه ايه؟ لحظة واحدة، لأن اللحظة دي السنتي ده هو أو النص سنتي أو الملي هو ملي الآن، إنما هيوديك فين؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إشراقات. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هل تعلمون أن التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرفه سوى العظماء وأصحاب الأخلاق الفاضلة؟ وليس دائما العطاء بالمنح، بل أحيانا يكون العطاء بالمنع. فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان عن أعراضهم هو من أنبل أنواع العطاء. وأسعد الله أوقاتكم.

عبارات راقية. الاهتمام دون طلب يكون أجمل، والحب دون تردد يكون أروع، والصداقة دون مصالح تكون أعظم. أربعة لا تسألهم شيئا ولو كانت حاجتك في أيديهم: الحقود والحسود والبخيل واللئيم.

من أراد فهمك بشكل خاطئ سيفعل، حتى وإن وصل به الحد إلى أن يعتبر كلمة شكرا شتيمة. نيتك الصالحة تقودك إلى الحق أكثر من عملك. اوجد نية الخير في قلبك، يوجد الله لك الخير في عملك.

في الدنيا كل شيء يتغير، الصديق، الحبيب، القريب، والنفوس جميعها، ما عدا قلب الوالدين يظل كما هو.

تربية هذا حلال وهذا حرام تنشئ جيلا يراقب الله، ولكن تربية هذا عيب تنشئ جيلا يراقب الناس.

ابحث عن سعادتك دائما، فالحاضر لا يدوم والماضي لا يعود، وهكذا هي الحياة. لا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى ويستمر رائعا حتى النهاية، ففي البداية كلهم رائعون.

هناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة، وهناك من يكون علامة فارغة.

يقول الشيخ النابلسي إن الله يعطي الصحة والذكاء والجمال للكثيرين من خلقه بقدر، ولكنه لا يعطي السكينة إلا لأصفيائه من المؤمنين، والسكينة ثمرة من ثمرات محبة الله للعبد. ومن علامات محبة الله لك أيضا أن يمنحك الرضا عن كل شيء، أن ترضى عن وجودك، عن وضعك، عن أولادك، عن أهلك، وعن دخلك، وعن كل شيء مسخر لك. ومن منح الرضا فقد أسعده الله. فوالله لو شققنا عن قلب المؤمن الراضي لوجدنا فيه سعادة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. أسعدكم الله بالسكينة والرضا.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
3: حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. حلقتنا تتحدث عن حسن العشرة. حسن العشرة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، هناك حسن عشرة يتعلق بالنساء، وهناك حسن عشرة تتعلق بعامة الناس. حسن العشرة المتعلق بالنساء بمعنى ألا يعبس الرجل في وجه زوجه المرأة بدون ذنب، ألا يكون فظا، ألا يكون غليظا، ألا يظهر ميلا إلى غيرها، أن يوفيها حقها من مهر ومن نفقة. هذا كله فيما يتعلق بحسن العشرة مع المرأة. وأيضا قالوا من حسن العشرة مع المرأة أن يتصنع لها الرجل بمثل ما يحب أن تتصنع له، يعني يتزين لها ويعطر نفسه ويتهيأ لها كما هو يحب أيضا أن تعامله. هذا هو حسن العشرة بالنسبة للمرأة. هناك حسن العشرة بالنسبة لعامة الناس، وهذا أمر نحتاجه دائما أن نذكر به. حسن العشرة بعامة الناس، قال العلماء: إذا أردت حسن المعاشرة فالق عدوك وصديقك بالطلاقة، يعني بالبشر ووجه الرضا والبشاشة، ولا تنظر في عطفيك. ما معنى لا تنظر في عطفيك؟ يعني لا تتباهى بالملابس، لا تتباهى بملابسك فتنظر فيها كأنها ماركات فخمة أو كذا أو كذا، لا، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا وأنعم على ذاك، فلا تتباهى بما حباك الله سبحانه وتعالى. أري الآخرين نعمة الله سبحانه وتعالى ولكن بلا بطر ولا خيلاء. وأيضا قالوا: ولا تكثر الالتفات، يعني حسن المعاشرة مع الناس تقتضي أن الإنسان إذا جلس لا يكثر الالتفات يمين ويسار مع الناس، وأيضا يتحفظ كما قالوا من تشبيك الأصابع، يعني إذا جلس الإنسان مع الناس يتحفظ من تشبيك أصابعه، لا يجلس معهم هو هكذا. لماذا؟ لعل الناس الآن في عالمنا اليوم يقولون أن هذه علامة من علامات التوتر، علامة من علامات الرغبة في إنهاء الحديث، وذلك الإنسان يجلس منبسط مرتاح لا يشعر الآخرين بأنه متوتر من مجالستهم. كذلك من حسن المعاشرة مع الناس عدم العبث باللحية أو الشعر بالنسبة للمرأة، فلا يعبث الرجل بلحيته ولا المرأة بشعرها، فتركز ويركز الإنسان فقط في الإنسان الذي هو أمامه. كذلك عدم اللعب بالمجوهرات بالخاتم، يقول العلماء: وعدم اللعب بخاتمك، يعني ينبغي للإنسان أن لا يلعب بمجوهراته أو بساعته أمام الناس إحسانا منه للعشرة معهم. كذلك عدم التمطي والتثاؤب، فلا يتمطى ولا يتثاءب كأنه يشعرهم بالملل. ويقولون: واصغ إلى كلام مجالسك ولا تكثر الإشارة بيدك. كذلك الإنسان من حسن معاشرته للآخرين أن لا يتكلم بيده، فإن هذه فيها انفعالات يظهرها من حيث لا يدري، إنما يحاول دائما أن يركز في الحديث مع الآخرين. قالوا: ولا الالتفات إلى من وراءك. ثم قالوا: من حسن المعاشرة لعامة الناس لكن بصورة أخرى، وهم السلاطين أو الملوك أو الحكام. قالوا: وإذا قربك السلطان فكن منه على حذر واحذر انقلابه عليك. السلطان دائما إذا اصطفى إنسان واصطفى أحد في مجلسه هذا طيب، ولكن الإنسان ينبغي له أن لا يعتمد على هذا الأمر، لأن السلطان في الغالب ما ينقلب على الإنسان الذي قربه. قالوا: واحذر انقلابه عليك. ثم قالوا: وانتبه من صديق العافية. عندما قلنا السلطان، لأن مجالسة السلطان تحتاج إلى آداب، مجالسة الحاكم تحتاج إلى آداب، وذلك يقولون في الأراجيز الشعرية: إذا عاشرت الملوك فالبس من التقى خير ملبس، إذا دخلت تدخل أعمى وإذا خرجت تخرج أخرس. بمعنى أن الإنسان إذا جالس الملك وخرج، إذا أحد سأله ماذا سمعت؟ ما سمعت شيء، وماذا رأيت؟ لم أرى شيء. وإلا فإن السلطان سرعان ما ينقلب مباشرة على الناس الآخرين. قالوا: وانتبه حسن العشرة، وانتبه من صديق العافية. صديق العافية نحن نقول أحبك يا نافعي، صديق العافية هذه مسألة خطيرة جدا، انتبه منه. هذا الذي يريد أن يأكل ويريد أن يشرب ويريد كذا ويريد كذا، فقط يريدك في وقت العافية ولا يريدك في وقت الشدة ولا ينتبه إليك في وقت حاجتك، هذا احذر منه. فإن من معاشرته، المعاشرة تقتضي أن يحذر الإنسان من صديق العافية. ثم قالوا: وإياك أن تمازح لبيبا أو سفيها. اللبيب الرجل الوجيه صاحب العقل، هذا لا تمازحه، ولا الرجل السفيه أو المرأة السفيهة يعني الطائش أو كذا، فإنه لا يمازح. لماذا؟ لأن الرجل العاقل إذا موزح يحقد، لأنك نقصت من هيبته ومن مكانته. والإنسان السفيه إذا مازحته وإذا أعطيته، كما يقولون نحن نقول إذا أعطيته وجه مثلا، إذا أعطيته وجه ماذا يفعل؟ الذي سيفعله أنه سيتجرأ عليه مرة أخرى، ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون حذرا في هذه المسائل. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، كم أعفو يا رسول الله عن الخادم؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله عفوا، ثم قال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم 70 مرة، كل يوم 70 مرة. الخادم الذي هو موجود في داري وفي دارك وفي دارك، الموجود في ذلك المحل يحتاج دائما إلى رعاية، يحتاج إلى عفو، يحتاج إلى مسامحة، حتى 70 مرة كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم. كناية عن ماذا؟ كناية عن حسن المعاشرة. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا يعني مع الناس، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزس بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذا هو حسن معاشرة البشر من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وآله وسلم أي النساء خير، قال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسه وماله. هذه المرأة التي تكون بهذه المواصفات هي مرأة تستحق حسن المعاشرة، وتستحق أيضا المرأة من حيث هي إلى إكرام خاص. الزوجة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. يعني الرجل إذا كان مسافر ينبغي له أن لا يأتي من بلد إلى بلد، إلى بلده، إلى بيته، إلا بعد أن يشعر أهله أني أنا اليوم قادم من السفر، لا يفاجئهم بالقدوم، لعلها تكون غير متهيئة له، لعلها تكون في وضع يعني غير الوضع الذي يحبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجل حسن عشرة أن يطرق أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. في بعض الأحاديث حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني تستحد معنى أنها تزيل الشعر الذي على جسمها وتزين شعرها، فلا يفاجئ أحد ولا يجعل ذلك من عنصر المفاجأة. بعض الناس يقولون أريد أن أفاجئ زوجتي، لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا، إذا لم تعرف هي بالمفاجأة فينبغي للإنسان أن يلتزم بالنص الذي قاله صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني. سيدنا أنس يصف خدمة صحابي لصحابي، يقول: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان من جرير يخدم سيدنا أنس، فقلت له: يا جرير لا تفعل. فقال سيدنا جرير يقول: إني رأيت الأنصار هكذا تفعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآليت أن لا أجد أحد من الأنصار إلا خدمته كما كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام أن أجدادك يا أنس، وما دام أنك أنت من الذين خدموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا لابد مني أن أقوم بخدمتك إحسانا للمعاشرة وبركة لتلك الخدمة التي خدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل تطبيقي مهم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حسن العشرة، وهذا طبقه بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الراوي عن أسيد بن حضير، وأمل التركيز في هذا النص المبارك، يقول سيدنا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وهو رجل من الأنصار، يقول: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بيننا يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاصرته. سيدنا أسيد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خاصرته، يقول: فطعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاصرته بعود كان في يده، فقال: يا رسول الله أصبرني. ما معنى أصبرني؟ يعني أعطني الحق، أنت يا رسول الله طعنتني في خاصرتي، وأنا أريد أن أفعل مثل ما فعلت يا رسول الله معي. فقال: اصطبر، يعني خذ حقك كما يقولون. فقال: يا رسول الله إن عليك قميص وليس علي قميص. يا رسول الله، أنت لما طعنتني بذلك العود الذي في يدك كان علي، لم يكن علي قميص، والآن عليك قميص. فقال: إن عليك قميص وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قميصه، فاحتضنه سيدنا أسيد بن حضير وجعل يقبل كشحه، يعني ما معنى الكشح؟ اللي هو البطن، بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ سيدنا أسيد يقبل كشح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما ظهر من بطنه. وبالله كم يتمنى أحدنا أن يفعل مثل ما فعل سيدنا أسيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله أن يمنحنا وإياكم هذا الأمر، وأن يمنحنا وإياكم هذه البركة. يقول: وجعل يقبل كشحه، يعني بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إنما أردت هذا يا رسول الله، ما أردت أن أخذ حقي، ولكن أردت هذا يا رسول الله، أن أقبل جسمك وأن أقبل بطنك يا رسول الله. هذا سيدنا أسيد. هناك صحابي آخر وهو سيدنا سواد بن غزية، حصل له مثل هذه القصة، حصلت له مثل هذه القصة عندما كان يقف في الصف الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدل الصفوف في يوم بدر، وكان سيدنا سواد متقدم على الصف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعنه، يعني لمزه في بطنه بعصاة وبخشبة أو بعود مسواك في بطنه، فقال سيدنا سواد: يا رسول الله أوجعتني وأريد القصاص، يا رسول الله أوجعتني وأريد القصاص. فتعجب الصحابة من ذلك، فكشف له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه الشريفة، فقال: فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال: يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سواد، ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. أنا يا رسول الله الآن مقبل على حرب، ومقبل على مقابلة، وقد يكون أجلي منتهي في هذه المقابلة، فأردت أن يكون آخر عهدي من هذه الدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. حب، عطف، حسن عشرة، مواصلة، تواضع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل وقولوا ما تشاءون، كل ذلك مجموع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله احملنا على بعير. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحملكم على ولد الناقة. المرأة قالت: أحملنا على بعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحملكم على ولد الناقة. قالت: وما نصنع بولد الناقة؟ البعير هو نفس ولد الناقة، البعير هو نفس ولد الناقة. لكن المرأة تعجبت من جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن حسن مفاكهته لها، فقالت: وما نصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تلد الإبل إلا النوق؟ هل تلد الإبل إلا النوق؟ البعير هو الناقة، هو ولد الناقة. مفاكهة وحسن معاشرة من سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته. وذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مسك أحد الصحابة وقال له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. كل الناس عندها أذنين، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الممازحة والملاطفة. حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي، أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت. إذن هنا في مسألة بين امرأتين، وأخرى شتمت المرأة الثانية فقالت بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله، قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قالت: اتق الله يا حفصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن حسن العشرة تقتضي أن لا يسخر إنسان من إنسان، وأن لا يتكلم إنسان على إنسان. ما ذنب الإنسان أن يكون جده كذا أو أبوه كذا أو كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا درس في هذه المسألة. ولا تنسوا جميعا قصة حديث أبو زرع وأم زرع الذي تقدم معنا في حلقات ماضية، وكان فيها حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجه. حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا مثال تطبيقي مهم. زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء، يعني يا بيضاء مشربة بحمرة، أتحبين أن تنظر إليهم؟ دخلوا المسجد يلعبون. ما معنى يلعبون؟ يعني يمارسوا نوع من أنواع الفلكلور الذي يدل على الشجاعة، وليس اللعب الذي يتبادر إلى الذهن، ولكن فلكلور شجاعي مارسوه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي قال لها: يا عائشة، تحبين أن تنظر إليهم؟ قالت: نعم. تقول: فقام بالباب صلى الله عليه وآله وسلم وجئته، فوضعت ذقني على عاتقه، يعني وضعت ذقنها على عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسندت وجهي على خده، إلى خده صلى الله عليه وسلم. قال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها: حسبك يا عائشة، وهي تقول: لا تعجل يا رسول الله. يا عائشة انتهى الوقت، وهي تقول: لا تعجل يا رسول الله. قالت: ما لي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه مني، وأحببت أن النساء يرون مقامه لي. أحببت أن النساء، يعني شهر في المدينة الخبر أن السيدة عائشة وضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجالست، فتريد أن تظهر حسن المعاشرة لها وله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جانب آخر يعرفه النساء أكثر من الرجال بطبيعة الحال. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقني، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. حديث المسابقة الذي كان بين السيدة عائشة وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرة سبق ومرة سبقها صلى الله عليه وآله وسلم. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب صلى الله عليه وسلم، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. العادة القديمة أن الإنسان يستقذر من المرأة الحائض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد إبطال هذه المسألة. هي كانت تشرب وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع فاه على نفس المحل الذي وضعت فيه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فاها. ثم بعد ذلك تقول: وأتعرق العرق. ما هو العرق؟ هو العظم الذي عليه لحم، أو القدر من اللحم، أو العظم الذي بلا لحم. كانت السيدة عائشة تتناول ذلك وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العظم بعد ذلك ويضع فاه طبعا في نفس المحل الذي وضعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أسنانها عليه. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات، البنات عرائس من القطن، عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، وبنات يلعبوا مع النبي مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه. ما معنى يتقمعن منه؟ يعني بمجرد أن يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحدة من البنات الصغار يختبئن، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول السيدة عائشة: فيسربهن إلي ليلعبن معي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعل لما يرى البنات الصغار ذهبن؟ يقول لهم: تعالوا والعبوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها. حسن معاشرة منه لزوجه رضي الله تعالى. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لجليسي علي ثلاث أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، يعني أنظر إليه مباشرة، وأوسع له إذا جلس، وأصغي له إذا حدث. هذه حقوق المعاشرة بالنسبة للناس. فإذا جاء صاحبي أنظر إليه مباشرة، وأوسع له إذا قدم لأجل أن يجلس، وأصغي إليه إذا حدث. هناك مسألة أيضا مهمة ينبغي التنبه إليها في مسألة حسن المعاشرة. يقولون أن ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم، يعني إذا أساءوا وأهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم. هؤلاء الثمانية، الأول هو الجالس في مجلس ليس له بأهل، الصغير لابد أن يجلس مع الصغار، الكبير في المقام لابد أن يجلس في مقامه، الكبير في العلم لابد أن يجلس في محله. إذا جلس إنسان محل آخر في مكان لا يستحقه فإن ذلك لا يعتبر من حسن المعاشرة وقد يهان. الثاني هو المقبل بحديث على من لا يسمعه، يستمع إلى الناس وهم لا يريدون منه أن يستمع. الثالث هو الداخل بين اثنين في حديثاه ولم يدخلاه، أي الإنسان الذي يدخل في حديث ولم يريد منه أن يدخل فيه. الرابع هو المعرض لما لا يعنيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الخامس هو المتأمر على رب البيت في بيته، صاحب البيت هو الأحق بالوقت، هو الأحق بالإمامة، هو الأحق بترتيب ما يدور في بيته. فإذا تأمر إنسان على إنسان على صاحب البيت في بيته لا يعتبر ذلك طبعا من حسن العشرة وقد يهان، وإذا أهين لا يلوم إلا نفسه. كذلك الآتي إلى مائدة بدون دعوة، الذي يذهب إلى الحفلات أو الوجبات أو الولائم دون أن يدعى هذا لا يعتبر من حسن العشرة أيضا. طالب الخير من أعدائه، الذي يطلب الخير من غير أصفيائه، الذي يطلب الخير من أعدائه أيضا هذا لا يعتبر حسن عشرة. وكذلك المستخف بقدر السلطان، الذي يستخف بقدر الحاكم يهان ولا يعتبر ذلك من حسن العشرة بالنسبة له مع حاكمه. حسن العشرة لها فوائد مهمة جدا، لعل أبرز فوائد حسن العشرة أنه عمل يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ويبارك فيه، وأن الإنسان بحسن العشرة يشيع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع جميعا، وأن بحسن العشرة تتقوى روابط المجتمع وتتنمى الصلات الاجتماعية الحميدة. والإنسان الذي اتصف أو المتصف بحسن العشرة يحرص دائما على المصالحة والمسامحة مع البشر، ويعطي قدوة من حيث لا يشعر، أن الناس ينبغي أن يعيشوا في حسن العشرة. حسن العشرة تزيل الأحساد وتزيل العداوة من القلوب. نحن نعاني والجميع يعاني من وجود حسد ومن وجود عداوات بين بني البشر، هذا الأمر لا ينزعه من الناس إلا حسن المعاشرة. حسن المعاشرة لأرباب الحرف، حسن المعاشرة للرؤساء، حسن المعاشرة لأولياء الأمور، حسن المعاشرة لأي إنسان في هذه الدنيا تقتضي المسامحة والمصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا جميعا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بكم في حلقات قادمة.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنسانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.
0: وجهك رب منتهى سعي رضا، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

رب منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك في صلاح.

عبادي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين رب سدد خطواتي أنت

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 10 سبتمبر لسنة 2026 ميلادي، والثامن والعشرون من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز، سيدني: لا أتمنى لأم أن تعيش ما عاشت. رسالة أم محمد يونس بعد فاجعة الدراجة الكهربائية في سيدني. كامبرا: قبل أن تصل إلى المحكمة، هل يمكن للوساطة أن تنهي الخلاف؟ ما لا تعرفه عن حل النزاعات الأسرية. ومن العناوين العالمية: دول عربية وإسلامية ترحب. 8 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر السلع المستوطنات الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة: شهيد بغزة وجيش الاحتلال يدمر منازل ويشرد عشرات العائلات. جنوب سوريا: 72 توغلا خلال شهر وضغوط على السكان، ما أهداف الاحتلال الصهيوني جنوب سوريا؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لأول مرة منذ طوفان الأقصى الصليب الأحمر يستعد لزيارة الأسرى الفلسطينيين. بيانات ملاحية تقول استهداف ناقلة يونانية تحمل 2 مليون برميل من النفط العراقي شرق الفاو. سوريا إدلب: 14 قتيلا بانفجار مخزن مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب. الاحتلال الصهيوني: جيش الاحتلال يعتقل 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية غربي رام الله. الاحتلال الصهيوني يقصف: قصف وتحركات لدبابات صهيونية بجنوب لبنان، وعون يتمسك بالتفاوض. نتنياهو يطلق تهديدات من جبل الشيخ السوري المحتل، وكاتس يتعهد بالبقاء فيه. إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن، والحرس الثوري يقصف الأردن ويتوعد بالتصعيد. أوكرانيا: تصعيد ميداني في أوكرانيا على وقع حراك دبلوماسي لإنهاء الحرب. الغاز الأوروبي يتجاوز 93 دولارا لأول مرة منذ 3 سنوات وسط مخاطر الإمدادات. شبكة CNN تكشف جبل الفأس مرة أخرى تقارير عن مخطط أمريكي لقصف منشآت إيران النووية. موسكو وكييف تتبادلان الضربات ومساع أوكرانية لشراء صواريخ باتريوت. كوبا: ردا على خريطة ترامب، رئيس كوبا يقول لن نكون مستعمرة أبدا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز، سيدني: لا أتمنى لأم أن تعيش ما عاشته. كلمات تختصر وجع أم فقدت ابنها محمد يونس البالغ من العمر 14 عاما و7 أشهر في حادث مأساوي بدراجة كهربائية أثناء لعبه بها في إحدى حدائق سيدني. ما بدأ كدعوة من الأصدقاء للعب في الحديقة وانتهت باتصال هاتفي غير حياة عائلة بأكملها إلى الأبد. فهل أصبحت الإي بايك والسوك ترات الكهربائية خطرا يهدد أبناءنا أكثر مما نتصور؟ في سيدني جمعت فعالية مجتمعية الأهالي والشباب والشرطة والمختصين للحديث بصراحة عن مخاطرها والقانون ومسؤولية الجميع. أم محمد تروي للمرة الأولى تفاصيل الساعات التي سبقت الفاجعة وما رأته عندما وصلت إلى الحديقة، وتوجه رسالة مؤثرة إلى الأمهات والشباب: كيف يمكن أن نحمي أبناءنا قبل أن تقع المأساة؟ كامبرا: تعد الوساطة القانونية وسيلة بديلة لحل النزاعات الأسرية، إذ تتيح للأطراف مناقشة القضايا الخلافية بمساعدة وسيط محايد بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع بعيدا عن الإجراءات القضائية المطولة. وفي المقابل قد تكون المحكمة الخيار الضروري في بعض الحالات، لا سيما عندما تعذر التوصل إلى اتفاق أو عندما تكون هناك مسائل قانونية تتطلب قرارا قضائيا ملزما. الوساطة أو المحكمة، أيهما الأنسب لحل النزاعات الأسرية؟ ومتى يكون اللجوء إلى المحكمة أمرا لا يمكن تجنبه؟ أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. دول عربية ترحب. رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الصهيونية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. واعتبرت كل من قطر ومصر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان أن الخطوة تمثل إجراء منسجما مع القانون الدولي وتسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة الجهاد والأفراد المخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. فلسطين المحتلة غزة. استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان أمس في هجمات صهيونية استهدفت بنايات سكنية وتجمعا لمدنيين ودراجة نارية وسط وشمال قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة أبو حطب غربي مدينة خان يونس بعد إنذار بالإخلاء في ثالث حادث من نوعه أمس. جنوب سوريا. يتجه أحمد صباح كل يوم من بيته إلى أطراف خان أرنبة في ريف القنيطرة الشمالي إلى مزارع سعسع والحسينية في ريف دمشق الغربي للعمل في موسم الخضروات الصيفية. يقول الشاب السلسيني إن الدوريات الصهيونية شبه اليومية في القنيطرة دفعته للبحث عن العمل بعيدا عن المشاكل، مضيفا لسوريا الآن أنه ليس مضطرا للتعرض لخطر الاعتقال أو التوقيف المؤقت ساعات تحت الشمس كما جرى للعشرات في مختلف قرى وبلدات المحافظة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تستعد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، في حين قالت القناة 12 العبرية إن المؤسسة الأمنية الصهيونية وافقت على عودة الزيارات. وذكرت اللجنة في بيان أنها أجرت أمس اجتماعا فنيا وجولة تقييم في أحد مرافق الاحتجاز العسكرية في الكيان الصهيوني استعدادا لاستئناف زيارات الأسرى، لكن البيان أكد أن الفريق لم يتلقى أي أسير خلال الزيارة ولم يسمح له بإجراء أي تواصل مباشر مع الأسرى. بيانات ملاحية تقول قال مسؤولا موانئ عراقيان إن ناقلة ترفع علم بنما تحمل مليوني برميل من زيت الوقود العراقي تعرضت لضربة بمسيرة في المياه الإقليمية العراقية أمس بحسب ما ذكرت روجرز. وأضاف المسؤولان أن قوارب إنقاذ عراقية أخمدت حريقا على متن الناقلة نيو أندروس وأنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات. سوريا إدلب. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة إدلب أمس ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للأسلحة والذخائر قرب مدينة سرمدة إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. وكان قائد عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان قال لسوريا الآن إن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، لافتا إلى نقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية والمصابين إلى مستشفى الأندلس في ريف إدلب. الاحتلال الصهيوني. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اعتقال 3 أفراد من الشرطة الفلسطينية بدعوى مخالفتهم صلاحيتهم بالعمل في مناطق تحت سيطرة الكيان الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الصهيوني إنه اعتقل عناصر الشرطة الفلسطينية لضلوعهم في إقامة حاجز في المنطقة جيم بالقرب من بيتونيا غربي رام الله. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يقصف. قصف جيش الاحتلال الصهيوني مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحركات لدباباته في بلدة الخيام وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، في حين أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بمسار التفاوض مع الكيان الصهيوني لإنهاء الحرب. وقالت الوكالة إن أجواء متوترة تسود المنطقة وإن إطلاق نار كثيف تزامن مع تحرك الدبابات الصهيونية في الجهة الشرقية من بلدة الخيام. نتنياهو يطلق تهديدات. اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس منطقة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس تزامنا مع حملة انتخابية للكنيست مقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل، في حين أدانت سوريا بأشد العبارات هذا الدخول غير الشرعي. إيران وأمريكا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهدافه مواقع في الأردن، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن دمرت 9 ناقلات إيرانية متوعدا بشن مزيد من الهجمات. أوكرانيا. أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف في تصعيد جديد جاء بعد تعليق مؤقت للضربات استمرت 3 أيام بالتزامن مع زيارة مفاوضين أمريكيين لأوكرانيا وروسيا. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن روسيا قصفت العاصمة الثلاثاء بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما ذكر مسؤولون أن الهجوم الذي وقع خلال الليل أدى إلى اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وألحق أضرارا بما لا يقل عن 14 مبنى شاهقا إضافة إلى سكن طلاب ومدرسة وعيادة ومستودعات ومواقع أخرى. الغاز الأوروبي: قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا فوق 80 يورو نحو 93 دولارا لكل ميجاوات ساعة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن إمدادات الغاز الروسية في وقت تواجه فيه القارة انخفاضا في المخزونات مع اقتراب فصل الشتاء. شبكة CNN تكشف: كشفت شبكة CNN أمس تواصل مساعي الولايات المتحدة لشن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت مؤخرا جلسة تخطيط مكثفة بهذا الشأن. واستنادا إلى صور أقمار صناعية، رصدت الشبكة زيادة كبيرة بأعمال البناء في موقع جبل الفأس النووي الإيراني خلال العام الجاري بالتزامن مع الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران. موسكو وكييف: شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا مكثفا حيث تبادلت موسكو وكييف ضربات واسعة النطاق بالمسيرات والصواريخ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق حيوية على الجانبين، وذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية ومساع لتطوير الدفاعات الأوكرانية. فقد شنت القوات الروسية هجمات مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية، وأعلنت السلطات المحلية ومسؤولون عن مقتل 5 أشخاص في كييف وإصابة آخرين جراء استمرار القصف. الخبر الأخير في هذه النشرة من كوبا: أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن بلاده لن تعود أبدا مستعمرة أو خاضعة لاستعمار جديد بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب خريطة تظهر الجزيرة الشيوعية جزءا من الأراضي الأمريكية. وكتب دياز كانيل الثلاثاء على منصة إكس أن كوبا التي تدرك تماما معنى أن تكون مستعمرة تعلم أنها لن تعود كذلك أبدا ولن تخضع لأي إمبراطورية، دون الإشارة مباشرة إلى الرسالة التي نشرها الرئيس الأمريكي يوم الاثنين على شبكته تروث سوشيال. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز سيدني: لا أتمنى لأم أن تعيش ما عاشته، رسالة أم محمد يونس بعد فاجعة الدراجة الكهربائية في سيدني. كامبرا: قبل أن تصل إلى المحكمة هل يمكن للوساطة أن تنهي الخلاف؟ ما لا تعرفه عن حل النزاعات الأسرية. ومن العناوين العالمية: دول عربية وإسلامية ترحب. 8 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع للمستوطنات الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة: شهيد بغزة وجيش الاحتلال يدمر منازل ويشرد عشرات العائلات. جنوب سوريا: 72 توغلا خلال شهر وضغوط على السكان، ما أهداف الاحتلال الصهيوني جنوب سوريا؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لأول مرة منذ طوفان الأقصى الصليب الأحمر يستعد لزيارة الأسرى الفلسطينيين. بيانات ملاحية تقول: بيانات ملاحية استهداف ناقلة يونانية تحمل 2 مليون برميل من النفط العراقي شرق الفاو. سوريا إدلب: 14 قتيلا بانفجار مخزن مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب. الاحتلال الصهيوني: جيش الاحتلال يعتقل 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية غربي رام الله. الاحتلال الصهيوني يقصف: قصف وتحركات لدبابات صهيونية بجنوب لبنان وعون يتمسك بالتفاوض. نتنياهو يطلق تهديدات: نتنياهو يطلق تهديدات من جبل الشيخ السوري المحتل وكاتس يتعهد بالبقاء فيه. إيران وأمريكا: إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحرس الثوري يقصف في الأردن ويتوعد بالتصعيد. أوكرانيا: تصعيد ميداني في أوكرانيا على وقع حراك دبلوماسي لإنهاء الحرب. الغاز الأوروبي: الغاز الأوروبي يتجاوز 93 دولارا لأول مرة منذ 3 سنوات وسط مخاطر الإمدادات. شبكة CNN تكشف: جبل الفأس مرة أخرى، تقارير عن مخطط أمريكي لقصف منشآت إيران النووية. موسكو وكييف. موسكو وكييف تتبادلان ضربات مساع أوكرانية لشراء صواريخ باتريوت. كوبا ردا على خريطة ترامب، رئيس كوبا يقول لن نكون مستعمرة أبدا. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 9 درجات. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 9 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:53، يرفع لأذان العصر تمام 3:13، يرفع لأذان المغرب تمام 5:46، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:02. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربي سعيسة. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الدماء والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إذا سألك طفل بماذا ستجيب؟ كلنا بنعرف نهاية سن الثانية حتى سن الخامسة، وبتكون الأسئلة ناجمة عن عدة دوافع كخوف الطفل ورغبته بالاطمئنان أو رغبته بالمعرفة أو لجذب انتباه والديه أو لسعادته أنه قدر أنه يتكلم ويعرف يتكلم، والفهم غيرها من الأسباب. أوقات بتحرج الوالدين وقت طرح الطفل لبعض الأسئلة عليهم وما بيلاقوش الإجابة المناسبة للرد، فبيتعمد بعضهم أنه يسكتوه أو يديله معلومات غلط، فبيقتلوا الأسئلة دي في مهدها وبيوقفوا الطفل عن أنه يعيدها، ويمكن الطفل يشعر بعدم الثقة بأمه وأبوه إذا لو ما اكتشف أنهم بيكذبوا عليه وبيديله معلومات غلط، وبيلجأ للخدم أو الأصدقاء في إعطائه المعلومات دي، ولما بيمنعوه عن الأسئلة يشعر بالذنب، فبيكون إيه؟ عرضة للقلق أو الخجل وزعزعة ثقته بنفسه. فكل الأسباب دي والأساليب بلا شك خاطئة، فمن المفترض إنه ما نهملش أسئلة الطفل وما نوقفش وما نمنعهوش عن السؤال، بل يجب إنه نشوق الطفل للمعرفة النافعة وإجابته على قدر فهمه عن الأشياء دي اللي بيسأل عنها، وإنه تكون الإجابة محددة ومبسطة وقصيرة وما بيتطلبش الأمر فيها التدقيق والدخول في تفاصيل، وما تفتحش للطفل الطريق للتعمق في أسئلة تانية. هنا هنقول لكم يعني بعض الأسئلة الطفل اللي بيسأل عنها غالبا، وإزاي يجب على المربي إنه يجيب عليها. هنا الطفل بيسأل مين هو ربنا وموجود فين؟ المربي بيقول له الجواب لازم يكون كده، بيقول له المربي بيجاوب للطفل: الله هو اللي خلق كل شيء وليس كمثله شيء، وهو غفور رحيم رزاق كريم، بيحب الأطفال وبيأمر الكبار برعايتهم ويفهمهم الخير ليهم للناس كلهم، وهو بيحاسبنا على أعمالنا الكويسة والسيئة ثواب أو عقاب، وربنا بيشوفنا وإن كنا إحنا ما بنقدرش نشوفه. الطفل بيسأل: يا ترى هل ربنا إنسان زينا؟ المربي بيقول له: لا، ليس مثلنا، هو مش زينا، الله خلقني وخلقك وخلق كل الناس، خلق الشجر والأنهار والبحار وكل شيء في الدنيا دي. يا ترى نقدر أنا وإنت أو أي إنسان إنه نخلق إنسان؟ فربنا سبحانه وتعالى مش إنسان زينا، بل هو مصدر القوة، ولو كان يقول لشيء كن فيكون. الطفل بيسأل: ايه هو الموت؟ المربي بيقول له: هو زي نومنا بالليل لكنه نوم أطول، بنصحى بعده لما ربنا يريد. في يوم الحساب أو يوم القيامة الطفل: وإيه هو يوم الحساب؟ يوم القيامة؟ المربي بيقول له: يوم الحساب يوم بحاسب فيه ربنا الناس على اللي قدموه من أعمال في الدنيا دي،
من عمل خير أو أطاع الله يدخله الجنة، واللي عمل شر وعصى ربنا بيخش النار. والطفل بيسأل فين موجودة الجنة وإيه اللي موجود فيها؟ المربي بيقول له الجنة مكان جميل وفيها كل شيء تتمناه، فيها يخبيها ربنا عنده وبيروح إليها الناس الصالحين اللي بيعملوا الخير وبيسمعوا كلام ماما وبابا وما بيؤذوش أصحابهم. الطفل بيسأل والنار موجودة فين وفيها إيه؟ المربي بيجاوب النار مكان سيء وبشع، ما فيهاش مكيف حارة ولا فيها ألعاب ولا هوا ولا أي شيء، ربنا مخبيها عنده عشان يعاقب بيها كل اللي بيعمل الشر وما بيسمعش كلام ماما وبابا أو بيؤذي صحابه أو ما بيصليش أو ما بيصومش ويعصي ربنا وما بيطعش أوامره. الطفل بيسأل أنا إزاي جيت للدنيا؟ المربي بيقول له الله خلق كل زوجين، أرنب وأرنبة، ديك وفرخة، رجل وامرأة بيتجوزوا على معرفة من الناس بعقد شرعي، فبتحمل الست في بطنها الطفل 9 شهور وبتولده، فبيعيش مع أمه وأبوه حتى يكبر عشان يرجع من جديد ويتجوز ويكون أسرة جديدة. سؤال الطفل بيسأل ليه بيتولد بعض الناس مشوهين؟ المربي بيجاوبه بيقول له عشان يفكرنا ربنا سبحانه وتعالى بالنعمة اللي أنعمها علينا بأنه خلق معظمنا أصحاء، فبنشكره على ذلك وعشان يفكرنا بضعفنا أمام قدراته وعشان ما نتصابش بالغرور بل نتواضع ويعاون بعضنا بعض. وبعد يوم الحساب راح يعيش اللي بيعملوا الخير حياة أبدية، صحتهم كده كويسة في جنات النعيم إن شاء الله. والطفل هنا بيسأل ليه هناك أغنياء وفقراء؟ كمان ليه بيعيش بعض الأشرار في قصور وبعض الأخيار في أكواخ؟ المربي بيقول له بقى إن كل ما في الحياة الدنيا من رزق هو من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيمتحن عباده، فأحيانا بيدي الإنسان الطيب الرزق عشان يمتحن عطاؤه للتانيين، وأحيانا بيحرمه الرزق عشان يمتحن صبره وتحمله في إلا يسرق ولا يحقد. وكل ما عاش الإنسان الطيب في الدنيا دي المؤقتة صابر عظم ثوابه يوم الحساب، أما الإنسان اللي كتر رزقه وما بيديش التانيين وأساء إليهم فهو هيتعذب يوم الحساب عذاب عظيم لأنه ما كانش بيقدر نعمة ربنا. إذن أحبتي في الله أدينا عرفنا لو الطفل سألنا هنجاوبه إزاي.
وهداني ربنا وإياكم للجواب الصحيح مع الأطفال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، لو ركبت بالقطارات دي فبسرعة حاول إنك تنزل منها، انزل. القطار الأول اللي هو حب الدنيا ونسيان الآخرة والانكباب على الدنيا الفانية دي، صورة عارية من الفهم الصحيح لما يجب أن يكون عليه المسلم. ويقول سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العظيم. ده كان القطر الأول. القطار الثاني نسيان الوالدين في زحمة الحياة دي وعدم المبالاة بأحزانهم وأفراحهم وعقوقهم، صورة عارية من الوفاء ورد الجميل. يا ترى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: صدق الله العظيم.

ده كان القطر الثاني. القطار الثالث، السعي في الفساد والإفساد في الليل والنهار، سرا وجهارا، صورة عارية من مخافة ربنا والحذر من عظيم سطوته وشديد انتقامه. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. ونيجي للقطار الرابع، ترك الصلاة وعدم التعبد لله بيها، صورة عارية من الإسلام الصحيح. نعم، ترك الصلاة وعدم التعبد لله بيها صورة عارية من الإسلام الصحيح. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. نعم، صدق الله العظيم. فهل من توبة قبل نزول العذاب؟ نصيحة ليكم ولي ولكل الناس، لو لقيت نفسك بهذه القطارات فبادر أخي، بادري أختي بالنزول. حاول إنك تركب قطار الرحمة والهدى والإيمان. ووفقنا الله وإياكم إن نركب قطر الرحمة والهدى والإيمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمني إذا أتاني اليقين وعرق مني الجبين وكثر الأنين والحنين. اللهم ارحمني إذا يأس مني الطبيب وبكى علي الحبيب وتخلى عني القريب. اللهم ارحمني إذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات وتكشفت العورات وتعطلت القوى والقدرات. اللهم ارحمني إذا بلغت الطراق وقيل من راق وتأكدت فجيعة الفراق للأهل والرفاق وقد حم القضاء. اللهم ارحمني إذا فارقت النعيم وانقطع النسيم وقيل ما غرك بربك الكريم. اللهم ارحمني يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، لو تأملنا في الناس حنلاقيهم أربع أصناف. الأول طائع لله وسعيد في الحياة. نمرة اتنين طائع لله وتعيس في الحياة. زي ما قلنا في الأول، الأول طائع لله وسعيد في الحياة، التاني طائع لله وتعيس في الحياة، التالت عاصي لله وسعيد في الحياة، والرابع عاصي لله ويتعيس في الحياة. لو وقع تصنيفك على نمرة واحد فده طبيعي طبعا، لأن الله تعالى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ولو وقع تصنيفك على نمرة أربعة فده طبعا طبيعي، لقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. أما لو وقع تصنيفك في نمرة اتنين اللي بيقول طائع لله وتعيس في الحياة، نمرة اتنين، فده يحتمل أمرين: إما إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وعاوز اختبار صبرك ورفع درجاتك، لقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. يا الله. وإما أنه في طاعتك خلل وذنوب غفلت عنها ولسه بتسوف في التوبة منها، وعشان كده يبتليك ربنا عشان ترجع إليه، لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. ولكن لو وقع تصنيفك في أصحاب نمرة ثلاثة هو عاصي لله وسعيد في الحياة.

0: به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
1: صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، لو إننا اتأملنا في الناس هنلاقيهم أربع أصناف. الأول